0: أيام الواحدة صباحا هنا في تونس. السيطرة على حريق جبل المرقب من معتمدية الكريب ولاية سليانة بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات في سليانة صبري الولاني الذي أضاف أن عمليات التبريد تتواصل في عدد من الجيوب. هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي ممولة من صندوق البيئة العالمي بموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلب المتدهورة في ولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع تغيرات المناخ. تواصل الدورة النهائية للتوجيه الجامعي اليوم السبت وغدا الأحد والتي كانت قد انطلقت أمس الجمعة، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجاري. في أخبار العالم، رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أمس أن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مبديا توقعه بالتوصل إلى اتفاق قريبا. كما نقلت رويترز عن المسؤول نفسه أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق. القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا تعلن مساء أمس إحباط هجوم شنه الحوثيون على مدينة مأرب وسط البلاد، وتؤكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في صفوفها. وأعلن المتحدث العسكري باسم قوات الحكومة الموالية لجماعة الحوثي في صنعاء العميد يحيى سريع أمس استهداف معسكر صحن الجن في محافظة مأرب وسط اليمن بالصواريخ والمسيرات. وفي أعقاب هذا التصعيد، أبدأ مجلس الأمن الدولي قلقه إزاء تصاعد التوتر في اليمن ودعا إلى تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تأمين السلام. قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا تعلن مساء أمس تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي عقب اشتباك مسلح أثناء محاولتهما زرع عبوة ناسفة في محافظة ريف دمشق. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fm.

ليالي القمر مع بسمة الدربالي. رجعنا لكم أوفيائنا، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وعسلامتكم في الساعة الثانية من لقاء ليالي القمر. تابعونا دائما على www.radionational.tn إذا كنتوا تابعوا في الإذاعة الوطنية من خارج تونس، على ذبذبات الأفام عبر موجات الراديو في كل ولايات الجمهورية. ونسأل ديما عليكم وعلى حوالكم، شنو حوالكم في هالطقس، شنو أجواءكم الحياتية مع حفلاتكم، مع حفلات التخرج، الزواج، الولادة، عودة المهاجرين من المهجر. إن شاء الله تلقوا ظلتكم في هالبلد اللي إن شاء الله يحتضنكم بكل حب وتشرق فيه دائما شمس جديدة مع إطلالة يوم مبارك، يوم سعيد. كتب الكثير من الشعراء أغاني عن الرملة، على الماء، على الهواء، على الصيف وعلى البحر، بكل مفردات وطقوس الإجازات البحرية والإجازات السنوية، لأنه برشا ناس تخير الإجازة السنوية باش تستمتع بجمال البحر، واللي تعدت فيه الأغاني بالعشرات والمئات من الأغنيات اتغنى بها كبار المطربين. ولكن اللي حقت نجاحا منها ولات أيقونات أغاني، يأتي الشاعر مرسي جميل عزيز في المقدمة بأغنية قاضي البلاج، التي بمجرد أنه يسمعها المستمع الكريم أو يراها مصورة تستدعي كل ذكرياتنا عن البحر على الرمل، فهي من أشهر الأغنيات التي تناولت فصل الصيف والبحر للعندليب الأسمر الراحل عبد الحليم حافظ، ألحان منير مراد خلال فيلمه الأشهر أبي فوق الشجرة. ونواصل مع باقي تفاصيل الأغنيات العربية اللي تغنيت بالبحر بعد ما تستمعوا للعندليب بالأسمر. وراجعين لكم أوفيئنا وإن شاء الله تستمتعوا دائما بهذه الأغنيات العربية الجميلة والرائعة.

0: طالبت صيف يا فتى
1: واتمنى صيف صيف شتا.
0: ارفع دراعك واخلف يمينك وقول دفاعك.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.
2: نذكركم أوفيائنا أنه اليوم خذينا تفاصيل بعض الأغنيات اللي تتغنى بالبحر وبعشق التونسي والعربي دائما إلى البحر وجماله، لأنه الإنسان ما يستمتع بجمال الحياة في فصل الصيف كان بهذه الأجواء الرائعة، لأنه جمال البحر والشاطئ متاعه يخلي الناس تستمتع بالعطلة الصيفية وتكون منعشة. هذاك علاش تغنى المطربون وتغسلوا في جمال شواطئ وجوها، وقدموا صناع الأغاني على مدار السنوات الماضية مجموعة من الأغاني لترتبط بهذا الفصل وببهجة هذا الفصل البديع، وتمكن جزء منها من عبور الأجيال جيل السبعينات والثمانينات والتسعينات واللات راسخة في الأذهان، ونستحضرها مع نسمات الهواء الصيفية الرقيقة. إن شاء الله ديما متعينكم ومستمتعين أنتوما بأصوات نجوم الغناء عن الصيف. بعد العندليب الأسمر الراحل يجي الفنان محمد رشدي اللي تغنى للبحر بأغنيته الشهيرة عالرملة عالرملة. خايف من الرملة، من الموجة لتهد الرملة. فقد أبدع الشاعر محمد حمزة في تناول قصص الحب بين العشاق على البحر والرملة، وزاد إبداعا على إبداعه الملحن العبقري الكبير بليغ حمدي. تبقوا مع إبداعات هذا الثلاثي محمد حمزة، بليغ حمدي ومحمد رشدي، ورجعين لكم ونستمر دائما في إهدائكم بعض من الأغاني الجميلة اللي تتغنى بالبحر.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
1: للناس الكل.
2: استمرارا أوفيائنا متابعينا عشاق أولى الإذاعات أولى البدايات للغناء للبحر وقصص الحب بداخله. وعلى شواطئه تغنى محمد رشدي بأغنيته الشهيرة طاير يا هوا، واللي يقول في مقطع منها: دايما يا بحر تخبي أسرارنا، ولا عمرك مرة بتحكي أخبرنا. أغنية زادة كتبها الشاعر الكبير محمد حمزة، ولحنها عبقري زمانه بليغ حمدي. من أشهر الأغاني أيضا اللي تناولت الإجازات على البحر أغنية أخذنا إجازة، واللي اشترك في أدائها سعاد حسني وحسن يوسف وثلاثي أضواء المسرح. جاءت في إطار درامي من بين أحداث فيلم الجواز على الطريقة الحديثة، وهي من كلمات فتحي جورة وألحان محمد الموجي. بهذه الكلمات وهذه الألحان الجميلة والرائعة إن شاء الله توصل لكم نسمة تونس ونسمة كل المدن العربية. نعرفوا إنه الطبيعة ببحارها بشواطئها برمل متاحة هي المعلم الأول ومصدر الإلهام الذي لا ينضب، فكل شروق شمس وتغير في الفصول أو بذور تنبت تذكرنا بأن البداية الجديدة والتجدد متاحان دائما لنا باستمرار للتعلم والنمو وتحقيق أهدافنا. فمن أهم الفرص الثمينة اللي تقدمها لنا الطبيعة يوميا هي التجدد والبدايات. فكلما تتجدد أوراق الأشجار في الربيع أو مع فصول أخرى، تمنحك الطبيعة فرصة يومية للتخلص من الطاقات السلبية والبدء من جديد. الشفاء وتقليل التوتر لازم، خاصة وقت ما تستمتعوا لأولى الإذاعات أولى البدايات. إذاعتكم لإذاعة الوطنية التونسية.
3: أنت يا حازة قول لي لماذا خدت أجازة؟
4: رد يا كرشو على الأستاذ.

0: من هذا أخذ أجازة.
1: ده كلام برضو يصحيني ولو ما انتش عارف.
0: لا مش عارف.
1: كتر الأهل ده إيه مفعول وما انتش عارف.
0: لا ما خبرش.

0: في مجلة ريفية، تصدر في أمريكا اللاتينية.
1: إيه اللي قريته؟

0: Winter has only been
1: خدت أجازة.
2: رد يا نايم على الأستاذة.

كده حبيبي يتلحلح كل ما اشوف سمور جميله مرات نهت

0: جازة واللي لمازة خدت أجازة
1: رد يا جن على الأستاذة
2: أنا هتكلم كلمتين ومش عاوز لماضة يا سلام أحسن وقتي بقضيه في الرياضة لأن العقل السليم في الجسم السليم
3: ليالي القمر

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال بوان تيرن.
2: ما زلنا معاكم أوفياءنا متابعينا في إهداكم باقة الأنغام اللي تتغنى بالبحر بجمال عشق التوانسة للبحر وسرورهم، خاصة وقت ما يكونوا في إجازات على مدن ساحلية. طبعا الأغاني والأصوات تتعدد، نسمعوكم لينا شاميميان تقول على موج البحر، تكون متبوعة بنجوى كرم نزلت البحر، وبعد تشيل أصوات التونسية في باقي تفاصيل أنغام تتغنى بالبحر كمعنى من معاني الأغاني التونسية والعربية.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. أوفياءنا متابعينا أهلا وسهلا بكم، دائما نواصل رحلتنا عبر موجات الإذاعة الأولى، أولى الإذاعات والبدايات الإذاعة الوطنية التونسية اللي تلتقطوها عتقودوا www.radionational.in. تتواصلوا مع أسرة برنامجها على البريد 71 شارع الحرية، ولا عن طريق صفحة الإذاعة راديو ناسيونال تونسيان. الأغاني العربية الخليجية التونسية اللي تتغنى بالبحر غنية متنوعة، تتغنى هذه الأعمال بالبحر كرمز للشوق أو الفراق أو الهدوء، منها على رأس البحر هذه الدنيا تكون متبوعة بصوت صابر الرباعي عروس البحر، من أجمل الكلاسيكيات العربية التي تصف البحر كرمز للصفاء للوفاء وأيضا للإحتواء والجمال. معكم دائما تتواصل رحلتنا بكلماتها اللي تعبر دائما عن شوقنا وحنيننا لكم أنتما، ونحبكم دائما سعداء في أحلى الأوقات وأنتم في الإنصات للإذاعة الوطنية التونسية. راجعين لكم بإذن الله أوفياءنا بعد موجز الساعة الثانية فجرا لتكريم فنانة تونسية انتمت إلى جيل استثنائي لهذه الأغنية التونسية في أروع ما كتبه الشعراء ولحنوا لها الملحنين، ستكون فنانتنا نجاة عطية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 2 صباحا هنا في تونس. السيطرة على حريق جبل المرقب من معتمدية الكريب ولاية سليانة بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات في سليانة صبري الولاني، الذي أضاف أن عمليات التبريد تتواصل في عدد من الجيوب. هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي ممولة من صندوق البيئة العالمي بموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع استعادة منظومات غابات صنوبر الحلب المتدهورة في ولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع تغيرات المناخ. تواصل الدورة النهائية للتوجيه الجامعية اليوم السبت وغدا الأحد، والتي كانت قد انطلقت أمس الجمعة، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 الجاري. تونس العاصمة تحتضن في 20 الجاري فعاليات منتدى الأعمال التونسي الهندي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، والذي تنظمه منظمة كونكت الدولية بالشراكة مع سفارة الهند في تونس، ويهدف إلى توفير منصة مؤسساتية للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين قصد بناء شراكات مستدامة وتطوير المبادلات التجارية في عدة قطاعات. في العالم، رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أمس أن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز مبديا توقعه بالتوصل إلى اتفاق قريبا. كما نقلت رويترز عن المسؤول نفسه أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق. من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة ترامب لن تقبل إلا بترتيب في مضيق هرمز لا تتقاضى بموجبه إيران أي رسوم أو أجور، كما لن تقبل إلا بترتيب لا تملك فيه إيران حق منع أي طرف من استخدام المضيق. القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا تعلن مساء أمس إحباط هجوم شنه الحوثيون على مدينة مأرب وسط البلاد، وتؤكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في صفوفها. هذا وأعلن المتحدث باسم القوات الموالية لجماعة الحوثي في صنعاء العميد يحيى سريع أمس استهداف معسكر صحن الجن في محافظة مأرب وسط اليمن بالصواريخ والمسيرات. وفي أعقاب هذا التصعيد، أبدأ مجلس الأمن الدولي قلقه إزاء تصاعد التوتر في اليمن، ودعا إلى تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تأمين السلام. قيادة قوى الأمن الداخلي في سوريا تعلن مساء أمس تحييد عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي عقب اشتباك مسلح أثناء محاولتهما زرع عبوة نسفة في محافظة ريف دمشق. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على روسيا تشمل كبار المسؤولين في الحكومة الروسية بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والأوليغارشيين الروس والشركات المملوكة للدولة والشركات الأجنبية التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية لموسكو. كما ستفرض بموجب مشروع القانون رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الخمس الأولى التي تشتري النفط الخام والغاز الطبيعي الروسيين بما في ذلك الصين والهند. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. وين ما كنتوا أو في أين نلتقيكم في هذا الموعد اللي بديناه إثر تفاصيل النشرة الإخبارية الرابعة والأخيرة ونوصله إلى حدود الساعة الثالثة. نوصل فقرتنا الختامية اللي هي فقرة التكريمات، واليوم خذينا فنانة تونسية ضاع صيتها في ثمانينات القرن الماضي وقت ما كانت الأغنية التونسية تشهد تألقا واضحا في مجال اللحن الكلمة والصوت. غابت عن الأنظار لسنوات طوال وقررت في بداية الألفية العودة إلى الساحة الغنائية. هي فنانة مولودة عام 1968. فنانتنا المكرمة هي نجاة عطية. تم اكتشافها عام 1980 وقت ما غنيت بساحة المخترعتية في حومة السوق في جربة في برنامج مباشر للإذاعة والتلفزة التونسية مع الناس لرشيد بلغيث. نجاة عطية هي من جيل استثنائي، نلقاو فيه نوال الغشاب، نلقاو فيه زيدا لطيفة العرفاوي، زيدا ما ننساوش عليا بالعيد وصوفيا الصادق. برزت في عقد الثمانينات وبداية التسعينات وتعاملت مع أكفأ الملحنين التونسيين وأكثرهم هو الأستاذ عبد الكريم أصحابه، إلا أنها ابتعدت عن الساحة الفنية أواخر التسعينات ثم عادت للفن منذ سنوات قليلة بخطى بطيئة، وهذا لا يعكس إمكانيتها الفنية الحقيقية اللي ظهرت فيها.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم فنانتنا المكرمة نجاة عطية هي زادة تعتبر من رموز الصحوة الفنية التونسية، شأنها شأن سونيا مبارك نبيها كراولي. عام 2005 أحيت حفلة رائعة فنية مع الفنان جورج وسوف على ركح خرطاج، كانت لها تجربة فنية رائعة وناجحة في مصر.

فنها، قدم لكم باقة من أروع وأجمل أغانيها القديمة والجديدة مع الصوت المتميز نجاة عطية. أترككم مع أروع ما لحنولها إلى حدود الساعة 3 صباحاً.

0: الإذاعة الوطنية التونسية
1: راديو ناسيونال بوان تيرن.
2: أوفينا متابعينا متابعي أولى الإذاعات أم البدايات مع هدوء هذه الساعات الأولى من يوم مبارك أتمنى للجميع سعيد ومن سعى للسعادة حصل عليها. أجمل تحيات بسمة الدربالي، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 3 صباحا هنا في تونس. السيطرة على حريق جبل المرقب من معتمدية الكريب ولاية سليانة بنسبة تفوق 98% وفق رئيس دائرة الجهوية للغابات في سليانة الصبري الولاني الذي أضاف أن عملية التبريد تتواصل في عدد من الجيوب. هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي ممولة من صندوق البيئة العالمي بموجب اتفاقية شراكة تم توقيعها بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ألفا لتنفيذ مشروع استعادة منظومة غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة في ولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع تغيرات المناخ. تواصل الدورة النهائية للتوجيه الجامعي اليوم السبت وغدا الأحد والتي كانت قد انطلقت أمس الجمعة، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجاري. بداية من اليوم إلى غاية 16 الجاري تنتظم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير بمشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 بلدا. تونس تحت العاصمة تحتضن في 20 الجاري فعاليات منتدى الأعمال التونسي الهندي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية والذي تنظمه منظمة كونكت الدولية بالشراكة مع سفارة الهند في تونس، ويهدف إلى توفير منصة مؤسساتية للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين قصد بناء شراكات مستدامة وتطوير المبادلات التجارية في عدة قطاعات. في إخبار العالم، رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أمس إن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مبديا توقعه بالتوصل إلى اتفاق في وقت قريب. كما نقلت رويترز عن المسؤول نفسه أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق. من جانبها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة ترامب لن تقبل إلا بترتيب في مضيق هرمز لا تتقاضى بموجبه إيران أي رسوم أو أجور، كما لن تقبل إلا بترتيب لا تملك فيه إيران حق منع أي طرف من استخدام المضيق. في اليمن، القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا تعلن مساء أمس إحباط هجوم شنه الحوثيون على مدينة مأرب وسط البلاد، وتؤكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في صفوفها. هذا وأعلن المتحدث العسكري باسم قوات الحكومة الموالية لجماعة الحوثي في صنعاء العميد يحيى سريع أمس استهداف معسكر صحن الجن في محافظة مأرب وسط اليمن بالصواريخ والمسيرات. وفي أعقاب هذا التصعيد أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه إزاء تصاعد التوتر في اليمن، ودعا إلى تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تأمين السلام. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على روسيا تشمل كبار المسؤولين في الحكومة الروسية بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والأوليغارشيين الروس والشركات المملوكة للدولة والشركات الأجنبية التي تدعم القاعدة الصناعية الدفاعية لموسكو. كما ستفرض بموجب مشروع القانون رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول الخمسة الأولى التي تشتري النفط الخام والغاز الطبيعي الروسيين بما في ذلك الصين والهند. أخيرا، الحكومة الإسبانية تعلن أمس أنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت حتى 7 سبتمبر المقبل، في تصاعد للخلاف مع إيطاليا بشأن سياسات الهجرة. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

0: مبين.
1: صدق الله العظيم. ومن حكمة سيدنا يعقوب عليه السلام لما قص عليه يوسف تلك الرؤيا تيقن أنه سيكون له شأن عظيم وسيلحقه أذى من إخوته جراء الحقد والحسد.
2: أتعلمون أن يوسف وأخاه بنيامين أحبون إلى أبينا؟ ألا ترون الحظوة التي يحظيان بها عنده؟ وكيف يحسن معاملتهما؟
3: أجل يا شمعون، يعامل يوسف وكأنه الوحيد لديه، يلازمه طوال الوقت ولا يفارقه.
2: نعم، إنه أحبنا وأعزنا لديه، إن أبانا لفي ضلال مبين. إذن هذا اليوسف يزاحمنا محبة أبينا، بل استولى عليها كلية.
4: نعم.
2: ونحن لا يولين أي اهتمام وأي اعتبار، يجب أن نجد حلا لهذا، فنحن كذلك لنا الحق في أبينا.
3: أجل.
5: ونتشبث بهذا الحق.
3: أجل يا شمعون.
6: أجل. الحق في ذلك.
3: أجل يا شمعون، يجب أن نزيح هذا اليوسف عن طريقنا، فيخلو لنا أبونا ونستحوذ على حبه.
4: أحسنت القول يا يهودا.
3: أيمكن الإفصاح عن رأيي؟
2: تكلم.
3: ما رأيكم نخفيه عن وجه أبينا؟
4: نقتله إذن،
3: أو نلقيه في أرض من الأراضي البعيدة عن ديارنا فلا يستطيع الرجوع فيموت جوعا وعطشا ونستريح منه.
2: ما رأيك يا روبل؟ ألا تشاركنا الحديث؟
7: نعم، رأي سديد يا شمعون، ولكنه أخونا على كل حال، لا تصلوا في عداوته إلى حد القتل.
2: وبماذا تشير علينا إذن يا روبل؟
7: اسمعوا، إن كنتم عازمين على التخلص منه لنذهب به بعيدا، أو نلقيه في قعر بئر يكون على جنبات إحدى الطرق فيمر به من يطلب ماء فيلتقطه ويتكفل به ونستريح منه، خير من أن نقتله.
3: أحسنت يا روبل، فكرة جيدة، أليس كذلك يا شمعون؟
2: والله إنها لفكرة جيدة، وأنتم ما رأيكم في ذلك؟
8: أحسنت.
2: أجل، فكرة جيدة، ولكن كيف؟
3: نطلب من أبينا أن يدعه يخرج معنا في رحلة صيد ورعي.
7: ألا ترى كيف يتمسك به؟ لا يقدر أن يفارقه ساعة واحدة، لا أظنه يفعل ذلك.
2: اسمع يا روبل، سنحاول. نعم نحاول. أبي، سنخرج في رحلة صيد ورعي، هل لا أرسلت معنا أخانا يوسف يلعب ويلهو ويساعدنا في الرعي؟
1: على لسان يعقوب عليه السلام

0: غافلون.
1: صدق الله العظيم.
2: أيأكله الذئب يا أبي ونحن معه؟
3: صدقت يا يهودا، لئن انقض عليه الذئب يا أبي فأكله من بيننا وانشغلنا عنه حتى وقع ذلك ونحن جماعة، إذن نحن عاجزون وهالكون.
2: نعم نعم، نرجوك نرجوك يا أبي، إنه أخونا الصغير، نريده أن يذهب معنا ويشاركنا الصيد والرعي ويؤنسنا في الطريق.
3: ما رأيك يا أبي؟
2: وافق يا أبي أرجوك. نرجوك يا أبي نرجوك، رحلات الصيد تجعل من يوسف رجلا كاملا وقويا، فما عليك يا أبي إلا أن توافق.
4: لقد وافق أبي، لقد وافق أبي.
3: اجمعوا أمتعتكم، هيا هيا يا يوسف،
5: هيا هيا اجمعوا أمتعتكم،
3: اجمعوا أمتعتكم، هيا
5: هيا هيا هيا اجمعوا أمتعتكم.
2: أين يوسف يا يهودا؟
6: إنه أمامنا، ألا تراه؟
2: أترون كم كان أبي متشبتا به؟ لا يريد أن يفارقه.
6: أيها الوغد، كيف سحرت أبانا ليحبك هذا الحب كله ويلازمك وحدك؟
2: أيها الحقير الصغير، أتريد أن تملك أبانا وحدك؟ والله لن يكون لك ذلك، ستذهب إلى الجحيم.
3: كفى كفى أيها الإخوة كفى، ها نحن قد وصلنا إلى البئر، هيا أنزلوا.
2: يهودا هات الحبل لنربطه، هيا اقتربوا اقتربوا جميعكم. أخلي أخلي أخلي عنه القميص يا روبل،
6: احكم ربطه جيدا يا شمعون حتى لا ينفك فيقع في البئر ويموت.
3: احكم رباطه، احكمه جيدا يا شمعون.
2: لا تخف لا تخف، هيا هيا لننزله في البئر حتى يبلغ الصخرة الموجودة في القعر.
6: ساعدني ساعدني يا روبل، ساعدني يا روبل ساعدني، رغم صغره فهو ثقيل.
2: هل وصل إلى القعر؟
3: ربما.
2: انظروا انظروا هل وصل؟
3: ربما.
2: اقطع اقطع الحبل إذن من نصفه، لئن سقط في الماء سيصعد إلى الصخرة وحده.
6: حاضر حاضر.

0: فقط. هيا هيا هيا لنعود.
1: لقد استرحنا منه الآن.
2: لم يبقى الآن يا شمعون إلا أن نفكر في طريقة نقنع بها أبانا بأنه مات.
0: سنخبره أننا تركناه عند أمتعتنا فهاجمه ذئب فأكله.
1: أحسنت يا روبل، لقد كانت فكرته هو أولا عندما خاف أن يأكله الذئب ونحن عنه غافلون. أحسنت.
2: أين قميصه؟
1: ولماذا؟
2: سنلطخه بالدم كي نوهم أبانا أنه دم يوسف.
1: وأين نجد الدم أيها العبقري؟
0: سندبح شاة نأكل لحمها ونستغل دمها أيها العباقرة.
1: والله إنك أنت العبقري فينا يا روبل، دائما تسبقنا للحلول.
2: أجل يا شمعون، إنه عبقري بالفعل. شكرا يا روبل، شكرا.
1: إذهب إذن، إذهب يا يهودا واجلب لنا الجدي الصغير من بين الغنم. هيا هيا.
2: حاضر يا شمعون، حاضر.
1: هيا اذبحه يا يهودا، وأنا سأحضر نارا لنشوي عليها لحمة.
2: فورا يا شمعون سأذبحه، ولكن تعال ساعدني.
1: لما؟ ولما لا؟
2: أين القميص؟
0: ها هو يا يهودا، لطخه بالدم.
1: أحسنت يا يهودا.
2: ألا أحضرت اللوازم؟
1: نعم، لقد أشعلت النار. سنقضي يوما رائعا هنا بعدما تخلصنا من ذلك الجرو الصغير يوسف.
3: لقد انتهى الإخوة الماكرون من جريمتهم الشنيعة، واجتمعوا على وليمة يتلذذون بطعامها ويلعبون فيما بينهم غير مبالين بما اقترفوا، متجاهلين عواقبه وأن الله لا يهدي القوم الظالمين.
1: كم هو لذيذ اللحم هذا الجدي المسكين.
2: وكيف لا، وهو فدية لذلك المسكين يوسف.
0: أنت طباخ ماهر يا شمعون، والله إنه لذيذ جدا، ما أكلت مثله من قبل.
1: أتعلمون لماذا هو شهي ولذيذ؟
2: لماذا؟
0: لماذا؟
1: لأن يوسف تصدق علينا به. والله لقد استرحنا منه.
2: استرحنا من الجدي؟
1: لا، من يوسف.
0: هيا هيا هيا لنجمع أمتعتنا لكي نعود، فالليل قرب أن يرخي سدوله. هيا، أين الآخرين؟
2: إنهم هناك، لا زالوا يلعبون. إيه أنتم، هيا لنعود إلى ديارنا.
1: عجبا، لقد تغير حالك للتو يا روبل، ما بك؟
0: أفكر في ما سيقع لأبي، إن نحن أخبرناه بما اقترفناه في حق أخينا يوسف.
1: لا تخاف يا روبل، ستكون صدمة له في البداية، لكنه سينسى بعدها وسيكون لنا ما نريد.
0: لا أظن ذلك، فأبي متمسك بيوسف كثيرا ويحبه بقوة، ستكون صدمة شديدة عليه لا محالة. أتمنى أن لا يقع له مكروه.
1: اسمعوا أيها الإخوة الأعزاء، عندما نصل إلى الديار تظاهروا بالبكاء على يوسف حتى لا يشك أحد فينا، أليس كذلك؟
2: نعم يا شمعون، الكل يبكي ويحزن، إياكم أن ينكشف أمرنا فنفقد كل شيء. أسمعتم؟
4: لا تخاف.
0: لا، سنفعل ذلك.

0: ها نحن قد وصلنا أيها الإخوة.
1: لا تنسوا البكاء.
2: يا ولد
3: أخونا يوسف.
2: أبو
3: يوسف المسكين. أخونا يوسف. أخونا يوسف
0: ما بك يا روبل لا تبكي معنا؟ ها أتريد أن ننكشف ويشك أبي في أمرنا؟
4: ويدخلون على أبيهم عشاء وهم يبكون يوسف عليه السلام، وجاءوا بالقميص ملطخا بالدم، ولكن نسوا أن يخرقوه. ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. صدق الله العظيم.

0: لقد صدق حدسك يا أبي.
1: لقد ذهبنا نتسابق ونلعب فيما بيننا، وتركنا يوسف عند متاعنا فهاجمه الذئب وأكله،
0: وهو قميصه ملطخ بدمه يا أبي.
2: يا أبي، نعلم أنك لن تصدقنا، فكيف وأنت حذرتنا من قبل وخشيت أن يأكله الذئب منذ البداية؟
1: فأنت يا أبي معذور، معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع، وعجيب أن خوفك وحرصك اتفق مع ما جرى.
3: ولما جاء الإخوة الماكرون بالقميص ملوثا بدم مزيف إلى سيدنا يعقوب عليه السلام، نسوا أن يخرقوا، فلم يستصغ هذا الصنيع، بل أعرض عن كلامهم لما وقع في نفسه من شك، وقال إنه سيصبر صبرا جميلا على ذلك الأمر الذي اتفقوا عليه حتى يفرجه الله بعونه ولطفه.
4: لا تحقد علينا يا أبتي، فالذي حكيناه لك هو الذي جرى حقا.
1: كفى كفى، هيا لنخرج ونضمد هذه الجراح التي ألمت بنا.
5: نعم، هيا أخي روبل، إنه مصاب جلل. ما عسنا نفعل الآن أيها الإخوة الأعزاء؟ ما عسنا نفعل؟
1: نترصد المارة، لعل أحدهم يجده فنبيعه له.
4: نبيعه له؟ نعم نعم، هيا بنا لنرجع إلى البئر.
6: نرجع لنرجع.
7: كنتم في الاستماع إلى الحلقة الأولى من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة بن عبد الله الجندي، عبد الصمد دنيا، محمد خدي، عبد الرحيم أمين، عبد الحق بن المجهد، محمد تويرتو، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت وميكساج الحسين الخرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.

يستعينه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسل

وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون

إلا عبادك منهم المخلصين. قال هذا صراط علي مستقيم.

ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نب

0: آل لوط
1: إنا لمنجوهم أجمعين
0: إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين

قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فاسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون

لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين.

0: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم صدق الله مولانا العظيم.
1: من كتاب الله العزيز رتل علينا الشيخ أحمد الشحيمي آيات بينات من سورة الحجر. ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 4 صباحا هنا في تونس. السيطرة على حريق جبل المرقب من معتمدية الكريب ولاية سليانة بنسبة تفوق 98% وفق رئيس الدائرة الجهوية للغابات بسليانة صبري الولاني الذي أضاف أن عملية التبريد تتواصل في عدد من الجيوب. تواصل الدورة النهائية للتوجيه الجامعي اليوم السبت وغدا الأحد والتي كانت قد انطلقت أمس الجمعة، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجاري. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار دليل طاقة استيعاب الدورة النهائية للتوجيه الجامعي والذي بإمكان المترشحين الاطلاع عليه عبر موقع التوجيه الجامعي www.orientation.tn. بداية من اليوم ولغاية 16 من أوت الجاري تنتظم الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي في المنستير بمشاركة فرق مسرحية طلابية من 15 بلدا. تونس العاصمة تحتضن في 20 من أوت الجاري فعالية منتدى الأعمال التونسي الهندي لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، والذي تنظمه منظمة كونكت الدولية بالشراكة مع سفارة الهند في تونس، ويهدف إلى توفير منصة مؤسساتية للحوار المباشر بين الفاعلين الاقتصاديين قصد بناء شراكات مستدامة وتطوير المبادلات التجارية في عدة قطاعات. في أخبار العالم، رويترز تنقل عن مسؤول أمريكي قوله أمس أن تقدما يحرز بين إيران وسلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، مبديا توقعه بالتوصل إلى اتفاق قريب. كما نقلت رويترز عن المسؤول نفسه أن الولايات المتحدة سترفع حصارها عن الموانئ الإيرانية فور الإعلان عن اتفاق لإعادة حركة الشحن التجاري دون عوائق. من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تقبل إلا بترتيب في مضيق هرمز لا تتقاضى بموجبه إيران أي رسوم أو أجور، كما لن تقبل إلا بترتيب لا تملك فيه إيران حق منع أي طرف من استخدام المضيق. القوات اليمنية الموالية للحكومة المعترف بها دوليا تعلن مساء أمس إحباط هجوم شنه الحوثيون على مدينة مأرب وسط البلاد، وتؤكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية في صفوفها. هذا وأعلن المتحدث العسكري باسم قوات الحكومة الموالية لجماعة الحوثي في صنعاء العميد يحيى سريع أمس استهداف معسكر صحن الجن في محافظة مأرب وسط اليمن بالصواريخ والمسيرات. وفي أعقاب هذا التصعيد أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه إزاء تصاعد التوتر في اليمن، ودعا إلى تجنب الأعمال التي من شأنها تقويض جهود تأمين السلام. الحكومة الإسبانية تعلن أمس أنها ستفرض قيودا على الرحلات الجوية والسفن القادمة من إيطاليا اعتبارا من منتصف ليل اليوم السبت وحتى 7 من سبتمبر المقبل في تصاعد للخلاف مع إيطاليا بشأن سياسة الهجرة. منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تعلن أمس ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويليا المنقضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، حيث أسهمت الظروف الجوية وتصاعد الصراع في الخليج والبحر الأسود في رفع أسعار المحاصيل. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: المسرح ماهوش كان فن، هو شعر، موسيقى، رقص، هو حكايات الناس. المسرح حياة. معايا أنا هاجر حمودة زويتن، نفتح لكم ستار الركح ونمشيوا مع بعضنا في رحلة بين الخرافة، المفهوم وحكاية اليوم. المسرح حياة، برنامج أسبوعي على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

0: عسلامة ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في موعد جديد من برنامجكم المسرح حياة، البرنامج اللي نمشيو فيه كل أسبوع للركح، مش باش نتفرجوا عليه من بعيد، أما باش نقربوا من أسراره، من أسئلته ومن الحكايات اللي خبيها وراء الستار.
1: مساء الخير هاجر، ومساء الخير للناس الكل اللي تبعوا فينا. في حلقة اليوم باش نحكيوا على مسرحية كبيرة لبرتولد بريشت عنوانها دائرة الطباشير القوقازية، وبعدها نقفوا عند مفهوم بسيط في شكله وعميق في معناه اللي هو الفضاء الفارغ،
0: وبعد ندخل الواحد من أسرار العرض اللي ما يتشافش بالعين أما يتحس، الإيقاع المسرحي.
1: وفي فقرة ركح اليوم باش نطرحوا سؤال نسمعوه برشا، علاش الجمهور ما عادش يمشي المسرح؟ وهل المشكلة فعليا في الجمهور وإلا في الطريقة اللي المسرح يوصل بها للجمهور؟
0: مرحبا بكم في المسرح حياة، وين المسرح ماهوش زينة ثقافية، المسرح فيه سؤال، ذاكرة وموقف من الحياة.

0: في خرافة مسرحية نمشيه اليوم بالعالم برتولد بريشت، الكاتب والمخرج الألماني اللي ما كانش يحب المتفرج يقعد مرتاح في كرسيه، يتأثر شوية يبكي شوية وبعد يروح وينسى كل شيء.
1: بريشت كان يحب المتفرج يخرج من القاعة وهو يسأل شنو شفت؟ علاش صار هذا؟ وكانت بدلت الظروف، هل كانت الشخصيات تنجم تتصرف بطريقة أخرى؟ وشكون المستفيد من النظام اللي شفناه فوق الربح؟ يعني المسرح عند بريشت ما يقدمناش العالم كحاجة طبيعية وثابتة، بل يقول لنا العالم هذا مصنوع من البشر، وإذا كان مصنوع من البشر ينجم البشر يبدلوا.
0: والمسرحية اللي اخترناها اليوم هي دائرة الطباشير القوقازية، فيها حكاية تبدو كما الحكايات الشعبية القديمة، أمير وانقلاب وطفل ضائع، خادمة تهرب بيه، قاضي غريب، ودائرة مرسومة بالطباشير. أما وراء الحكاية فما سؤال خطير: لمن ينتمي الشيء؟ للي يملكه بالاسم وإلا للي حافظ عليه ويستحقه بالفعل؟

0: تبدأ الحكاية في بلاد تعيش انقلاب واضطراب سياسي. الحاكم يتقتل والقصر يتحول في لحظة من مكان للسلطة والترف إلى مكان للفوضى والخوف. زوجة الحاكم المقتول اللي كانت قبل لحظات محاطة بالخدم والملابس والمجوهرات تقرر تهرب. أما وهي تجهز في الأمتعة متاعها تنسى أهم حاجة. إش تنسى؟ تنسى ولدها الرضيع.
1: وهنا برش من البداية يفضح حاجة مهمة. الأم هذه ما تهربش بالطفل وتخلي الثروة، تعمل العكس، تهتم بفساتينها بصنادقها بحاجاتها والطفل يبقى وحده. يعني المسرحية من أولها تقول لنا إنه الأمومة وحدها ما هيش عنوان بيولوجي، الأمومة فعل ومسؤولية واختيار.
0: الخادمة جروشة تلقى الطفل تشوفه وحده والجنود يفتشوا عليه، خاطر الطفل هو وريث الحاكم وجوده ينجم يشكل خطر على السلطة الجديدة. جروشة تعرف اللي إذا شددته باش تدخل روحها في مأزق ما عندوش آخر، نجم تمشي وتقول مش مسؤوليتي، نجم تعتبر إنقاذ روحها أولى، وتنجم تقول أمه هي اللي خليته علاش أنا نتحمل المسؤولية. أما في الأخر تلقى روحها مجبورة باش تهزه معاها وما تنجمش تسايبه.
1: أهم لحظة في المسرحية مش وقت القاضي يرسم دائرة الطباشير، أهم لحظة هي اللحظة الأولى اللي جروشة تقرر فيها تهز الطفل، خاطر من اللحظة هذه حياتها الكل تتبدل. كانت خادمة بسيطة عندها حبيب عندها حلم بحياة متواضعة، فجأة تولي مطاردة مسؤولة على طفل مش ولدها، لا أكثر من هكا، مهددة بالموت.
0: والمهم أنه برشت ما يقدم الناش جروشة كبطلة خارقة ما تخافش وما تترددش، بالعكس هي تتردد تتعب تندم للحظات وتلقى روحها مرات تسأل علاش عملت هكا، وهذا اللي يخلي تضحيتها إنسانية. الشجاعة ما هيش أنك ما تخافش، الشجاعة أنك تعرف الخطر وتتحرك رغم الخوف.
1: تهرب جروشة بالطفل للجبال، طريق باردة وقاسية، الجنود وراها والناس اللي تقابلهم مش الكل مستعدين يعاونوها، بعضهم يخاف بعضهم يشك فيها وبعضهم يحب يعرف شكون الطفل قبل ما يقرر هل يستاهل المساعدة ولا لا.
0: وهنا المسرحية تطرح سؤال مازال حاضر لليوم، هل نعاونوا الإنسان خاطر هو إنسان وإلا بعد ما نسأله على اسمه وأصله وطبقته وهويته؟ الطفل في الحكاية ما عندوش ذنب في السلطة اللي كان بوه يمثلها، أما في زمن الصراع حتى الطفل يولي رمز سياسي والناس تنسى اللي هو أولا كائن ضعيف يحتاج للحماية.
1: وفي واحد من أصعب المشاهد توصل جروشة الجسر خطير، الجنود قريبين منها، الجسر قريب ينهار، الناس يحذروا فيها من العبور اللي هو يبدو كأنه مستحيل، أما الرجوع زادة معناها الموت. فتعبر هي والطفل، والجسر هنا مش مجرد جسر، هو الحد الفاصل بين المرأة اللي كانت في السابق والمرأة اللي باش تولي في المستقبل بعد العبور، ما عادش تنجم ترجع لحياتها القديمة كأن شيء لم يكن.
0: تتعدى السنين وجروشة تولي هي فعلياً أم الطفل، تعيش معاه المرض والجوع والخوف، وحتى باش تحميه وتعطيه وضع قانوني تضطر تدخل في زواج ما اختارتوش عن حب. وهنا نرجع للسؤال، شكون الأم الحقيقية؟ الأم اللي ولدت واختفت وقت الخطر، وإلا المرأة اللي أعادت بناء حياتها الكل حول حماية الطفل؟
1: بعد ما تهدى الأوضاع ترجع الأم البيولوجية تطالب بولدها، لكنها ما رجعتش فقط بسبب الحنان، ترجع على خاطر الطفل هو المفتاح اللي يخليها تسترجع أملاك زوجها. يعني الولد بالنسبة لها صار وثيقة ملكية، وهنا النزاع يوصل للمحكمة.
0: القاضي أزداك من أغرب شخصيات برشت، مش القاضي التقليدي الوقور الجالس في هدوء واللي يتكلم بلغة قانونية ثقيلة، هو شخصية متناقضة، ساخر، فوضوي، يبدو أحيانا فاسد، لكنه في لحظات كثيرة يحكم طريقة أقرب للعدل من القضاة المحترمين.
1: وهذا التناقض مقصود. بريشت يقول لنا إنه المظهر القانوني ما يضمنش العدالة. نجم المحكمة تكون منظمة والظلم فيها كامل، وينجم قاضي غريب وغير مثالي يوصل الحكم أكثر إنسانية. القانون يسأل شكون الأم حسب الوثائق، أما أزداك يسأل شكون المرأة اللي فعليا تحمي الطفل.
0: يرسم القاضي أزداك دائرة بالطباشير ويحط الطفل في وسطها ويقول للزوزنساء كل واحدة تشد الطفل من جهة واللي تنجم تخرجه من الدائرة هي الأم. الأم البيولوجية تجر بكل قوتها، جروشة تسيب. يعاود القاضي الاختبار وجروشة تسيب مرة أخرى، مش لأنها ضعيفة أما لأنها ما تنجمش توجع الطفل باش تربح القضية.
1: في اللحظة هذه تتكشف الحقيقة، الأم البيولوجية تحب تربح الطفل، جروشة تحب تحميه. واحدة ترى فيه حق والثانية ترى فيه إنسان، لذلك يعطي أزداك الطفل لجروشة طبعاً.

0: دائرة الطباشير القوقازية ما تحكيش فقط على الأمومة. الطفل ينجم يكون الأرض، ينجم يكون الوطن، ينجم يكون المؤسسة، ينجم يكون حتى الفن. شكون أحق بالشيء؟ اللي يورثه بالاسم ولا اللي يخدمه يحميه ويعطيه حياة؟
1: هذا هو قلب المسرحية. الملكية وحدها ما تكفيش، الحق يلزمه مسؤولية، والانتماء ما هيش كلمة نقولها، الانتماء فعل. نجم تقول هذا وطني، أما السؤال شنو عملت باش تحافظ عليه؟ نجم تقول هذا المسرح متاعي، أما السؤال أش عطيت للمسرح؟ نجم تقول هالطفل هذا ولدي، أما السؤال هل كنت حاضر وقت احتاجك؟
0: وبرشت ما يحبناش نكتفيو بأن نتعاطفوا مع جروشة ونكره الأم الأخرى، يحبنا نفكروا في الظروف اللي صنعت الشخصيات. شنو النظام اللي يخلي الناس تهرب وتخلي أبنائها؟ شنو السلطة اللي تحول الطفل إلى ورقة سياسية؟ وشنو المجتمع اللي يخلي امرأة بسيطة تحمل وحدها مسؤولية هربوا منها أصحاب النفوذ؟
1: المسرح هنا ما يعطيناش درس أخلاقي جاهز، يعطينا وضعية يخلينا نحكمه ومن بعد يشكك حتى في حكمنا. وهذا هو المسرح الكبير، ما يقولش شنو تفكر، أما يخليك ما عادش تنجم تتفادى التفكير.
0: دائرة الطباشير القوقازية حكاية على طفل، أما في عمقها حكاية على عدالة. مش العدالة اللي تحفظ النصوص فقط، أما العدالة اللي تحمي الإنسان.
1: وحكاية عن الأمومة مش كصلة دم فقط، بل كاستعداد للتضحية. وأيضا حكاية عن الأشياء اللي ما تستحقهاش بمجرد أنك تقول هي متاعي، بل وقت اللي تثبت أنك قادر تصونها.
0: ومن دائرة مرسومة بالطباشير برشت بناه عالم كامل، وهذا يخلينا نمشي مباشرة لمفهومنا المسرحي اليوم. كيفاش فضاء بسيط شبه فارغ ينجم يتحول قدام المتفرج إلى قصر، جبل، محكمة أو وطن؟ لكن قبل نعمل فصل غنائي وبعد نرجع مع الفضاء الفارغ.

0: رجعنا لكم مستمعينا في المسرح حياة بعد ما حكينا على دائرة الطباشير القوقازية. نواصلوا مع مفهوم من المفاهيم اللي بدلت طريقة التفكير في العرض المسرحي، الفضاء الفارغ.
1: المفهوم ارتبط بالمخرج البريطاني بيتر بروك اللي انطلق من فكرة بسيطة برشا، قال نجم ناخذ أي فضاء فارغ ونعتبروه ركح، يكفي أنه شخص يتعدى وسط الفضاء وشخص آخر يتفرج فيه، ومن هنا يبدأ الفعل المسرحي. الفكرة تبدو بسيطة لكنها تهدم تصورات كاملة. خطرنا عادة كيف نقولوا مسرح نتخيلوا قاعة، ركح مرتفع، ستارة، كريسي، إضاءة وديكور. أما بيتر بروك يقول لنا هذم الكل مش أصل المسرح، هذوما رام إضافات. الأصل هو فضاء، فعل ونظرة.
0: لازم هنا هاجر نوضحوا حاجة. الفضاء الفارغ ما يعنيش فضاء فقير ولا عرض ما عندوش إمكانيات. الفراغ اختيار فني، وكيكون واعي يولي غني أكثر من فضاء معبي بكل شيء.
1: خطر الركح يا سعيدة كيف يتعبى برشا، المتفرج يلقى كل شيء جاهز قدامه، دار كاملة، باب بالحق، طاولة بالحق، شجرة حقيقية، وكل شيء يفرض عليه صورة واحدة. أما في الفضاء الفارغ المتفرج يشارك، كرسي واحد ينجم يكون عرش، ينجم يكون محطة قطار، ينجم يكون سرير مريض، وينجم يكون قبر. التحول ما يصيرش في الكرسي، يصير في خيال المتفرج.
0: المسرح في الأصل مبني على اتفاق ضمني، الممثل يدخل ويقول أنا الملك. نحن نعرفه اللي هو ممثل، ونعرفه اللي الركح ما هوش قصر، أما نوافقوا للحظات باش نعيشوا اللعبة.
1: وهنا الفرق ما بين المسرح والسينما. السينما تنجم توريك بحر حقيقي، مدينة كاملة، حرب أو آلاف الجنود. المسرح عادة ما يقدرش ينافس السينما في الواقعية، ولا يلزم ينافسها أصلا. قوته في حاجة أخرى، قوته في أنه يوريك ممثل واقف في فضاء فارغ وبالجسد متاعه وصوته يخليك تشوف البحر، مش لأنه البحر موجود بل لأن الخيال خدم.
0: لكن الفضاء الفارغ صعيب على الممثل. في الديكور الكبير الممثل ينجم يتخبى نسبيا ورا الصورة، ورا الملابس، ورا المؤثرات. أما في الفضاء الفارغ كل شيء يبان، الجسد يبان، الصوت يبان، التردد يبان، حتى الكذبة في الأداء تبان.
1: الفراغ ما يرحمش، إذا الممثل ما عندوش حضور ما ثماش شيء آخر يعوضه، وإذا الحركة ما عندهاش معنى تولي مجرد حركة، وإذا الصمت ما هوش معبي من الداخل يولي فراغ ميت. لذلك الفضاء الفارغ ما هوش يسهل، بالعكس يطلب ممثل قادر يخلق العالم من الجسد متاعه.
0: في المسرح التقليدي المكان عادة ثابت، هذا صالون، هذه غرفة، هذا شارع. أما في الفضاء الفارغ نفس المساحة تتحول برشا مرات، الممثل يدور حول نفسه، يتغير الضوء، يتبدل الإيقاع، وفجأة نخرج من قصر ندخل السجن.
1: والمهم يا سعيدة أنه التحول يصير قدام المتفرج من غير ما المسرح يخبي أدواته، يعني ما يقول لكش صدق اللي هذا حقيقي، يقول لك شوف كيفاش نصنع الحقيقة المسرحية قدامك. وهذا قريب برشا من مسرح بريشت اللي كان يحب المتفرج يشوف آلية العرض وما ينساش أنه يتفرج في مسرح.
0: هنا نطرح سؤال، إذا أي فضاء نجم يولي مسرح هل فعلا كل مكان يصلح؟
1: نظريا نعم، شارع، دار، ساحة، مصنع مهجور، مدرسة، سجن، شاطئ. لكن اختيار المكان ما يلزمش يكون موضة، مش نخرجوا من القاعة فقط باش نقولوا عملنا مسرح في فضاء غير تقليدي. لا، المكان يزمو يدخل في معنى العرض. إذا عملت عرض في مصنع، علاش المصنع؟ شنو يضيف صوت الآلات القديمة؟ شنو يضيف ذاكرة العمال؟ إذا عملته في دار، شنو تضيف الحميمية؟ وشنو يبدل قرب المتفرج من الممثل؟
0: لأنه الفضاء مش فارغ فعلا، حتى كيكون ما فيه حتى شيء عنده تاريخ. الحيط عنده ذاكرة، الأرض عندها أثار، المكان عاش قبل ما يدخل الممثل وباش يواصل يعيش بعد ما يخرج.
1: وهنا المخرج الذكي ما يفرضش العرض على المكان بالقوة، يلزمه يسمع المكان، يشوف الضوء الطبيعي كيفاش يدخل، يسمع الصدى، يشوف منين باش يدخل الجمهور، ويستعمل هذا الكل في بناء التجربة. يعني الفضاء الفارغ ماهوش فراغ بلا هوية، بل فضاء نحروه من الوظيفة العادية باش نخلقوا داخله معنى جديد.
0: برشا مرات يقع الخلط بين الفضاء الفارغ وضعف الميزانية، يقولوا ما عندناش إمكانيات إذا نعملوا ركح فارغ.
1: وهنا الفرق كبير يا سعيدة، الفضاء الفارغ إذا كان نتيجة عجز فقط يظهر فقير، أما إذا كان اختيار جمالي وقتها يظهر دقيق، لأنه كل عنصر موجود لازم تكون عنده ضرورة. إذا ثم كرسي، علاش الكرسي موجود؟ إذا ثم قطعة قماش، شنو باش تعمل بها؟ إذا ثم ممثل واقف في زاوية، علاش اختيار الزاوية هذه؟ في الفضاء الفارغ ما ثماش مكان للعناصر الزائدة.
0: الفراغ يعطي حرية كبيرة للمخرج، لكن يعطي حرية أكبر تخيل الجمهور. ويمكن هذا علاش المسرح الفقير في الوسائل ينجم يكون غني في التجربة،
1: خاطر المسرح ما يصنعش الصورة وحده، هو يعطي نصها والمتفرج يكمل النص الآخر. وهنا يتحول المشاهد من مستهلك للصورة إلى شريك في صناعتها، وهذا في رأيي سعيدة من أجمل أسرار المسرح.
0: الفضاء الفارغ ما هوش فضاء ما فيه شيء، هو فضاء فيه إمكانية كل شيء.
1: قبل دخول الممثل هو فراغ، بعد دخول الممثل ينجم يولي عالم كامل، لكن باش يتحول العالم هذا يلزم عنصر آخر مهم، ألا وهو الزمن. كيفاش العرض يتنفس؟ وقتاش يسرع؟ وقتاش يبطئ؟ وقتاش يسكت؟ هذا هو موضوعنا بعد الفاصل، والمتمثل فيه
0: الإيقاع المسرحي.

0: رجعنا لكم مستمعين في برنامج المسرح حياة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ووصلنا توا إلى فقرة عرض حي. اليوم باش نحكيه على عنصر ما يتشافش وما يتلمسش، لكن إذا غاب العرض الكل يطيح، ألا وهو الإيقاع المسرحي.
1: كي نقولوا إيقاع ناس تفكر مباشرة في الموسيقى، أما العرض المسرحي عنده إيقاع حتى إذا ما فيه حتى آلة موسيقية. الإيقاع موجود في الكلام، في التنفس، في الحركة، في الصمت، في دخول الممثل وخروجه، وفي المدة اللي تفصل بين جملة وجملة.
0: أول خلط لازم نصحوه، الإيقاع مش معناها السرعة. العرض السريع ما هوش بالضرورة عنده إيقاع. ينجموا الممثلين يتكلموا بسرعة، يتحركوا بسرعة، وتبقى الحكاية ثقيلة ومملة.
1: والعرض البطيء مش بالضرورة ممل. ينجم مشهد كامل يكون ساكن لكن التوتر داخله قوي، والمتفرج يستنى الحركة الجاية كأنها انفجار. إذن الإيقاع هو تنظيم الطاقة في الزمن، مش السرعة وحدها، بل التغيير بين السرعة والبطء، بين الامتلاء والفراغ، بين الصوت والصمت.
0: النص عنده إيقاع، جمل قصيرة تعطي توتر، جمل طويلة تعطي تدفق أو تأمل، تكرار كلمة ينجم يصنع ضغط، انقطاع الجملة ينجم يكشف خوف وإلا تردد.
1: لكن المخرج والممثل ينجموا يخلقوا إيقاع مختلف عن الإيقاع الظاهر في النص. نفس الجملة نجم تتقال بسرعة وتولي هجومية، وتنجم تتقال ببطء وتولي تهديد، وتنجم تتقال بعد صمت طويل وتولي اعتراف.
0: يعني الكلمات وحدها ما تكفيش، التوقيت جزء من المعنى. مرات متى نقول الجملة أهم من كيف نقول الجملة.
1: الإيقاع يبدأ من تنفس الممثل. الممثل اللي يتنفس بطريقة صحيحة الجسد متاعه وصوته يكونوا منظمين، أما الممثل اللي يحبس النفس متاعه يسرع الكلام بتبيع يضيع المعنى.
0: والتنفس ماهوش مسألة تقنية فقط. الشخصية الخائفة تتنفس بطريقة، الغاضبة بطريقة، المتعبة بطريقة، والشخصية اللي تحاول تخبي سر مرات حتى تنفسها يفضحها. يعني النفس يكتب جزء من الشخصية.
1: الصمت هو أكثر عنصر يساء استعماله في المسرح. برشا ممثلين يخافوا من الصمت ويحسوا اللي لازم يعمروا كل ثانية بالكلام أو بالحركة.
0: لكنه الصمت ما هوش توقف على الأداء، الصمت بيدو أداء. إذا الشخصية تسكت خاطر ما لقاتش ما تقول، هذا صمت. إذا تسكت خاطر الكلام خطير، هذا صمت آخر. إذا تسكت باش تعاقب شخص قدامها، الصمت يتحول إلى سلاح. وإذا تسكت لأن الحقيقة أكبر من اللغة، الصمت يولي اعتراف.
1: لكن الصمت لازم يكون حي. إذا الممثل واقف يستنى فقط دوره في الكلام، الجمهور راه يحس. الصمت الحي معناه إنه التفكير متواصل والعلاقة متواصلة، والخطر أو الرغبة مازالوا حاضرين.
0: الحركة الزادة يا سعيدة عندها إيقاع. ممثل يمشي من طرف الركح للطرف الآخر، ذي الفعل البسيط ينجم يكون عادي وينجم يكون مشهد كامل. الفرق في السرعة، في الوزن، في التردد، وفي اللحظة اللي قرر يقف فيها.
1: حتى المجموعة عندها إيقاع. وقت الممثلين يتحركوا مع بعضهم، هل الحركة متزامنة؟ هل واحد يعارض المجموعة؟ هل الجسد الجماعي منظم وإلا فوضوي؟ هذه الاختيارات تخلق معنى قبل الكلام.
0: نجيو توا للمشهد. كل مشهد عنده قوس، يبدأ بطاقة معينة، يطلع يتعقد يوصل للقمة، ومن بعد يهبط أو ينفجر. إذا بدأ الممثل المشهد بأقصى طاقة، ما عادش عنده وين باش يمشي.
1: وهذا خطأ نشوفوه برشا. ممثل يبدأ غاضب من أول كلمة، يصرخ من البداية للنهاية. بعد دقيقتين الجمهور بش يتعود على الصراخ، وحتى إذا زاد الممثل في الصوت ما عادش ثم تصاعد، لأنه الإيقاع يحتاج درجات. الغضب ينجم يبدأ ساعة.

0: كيما في عملية التنفس، شهيق زفير شهيق زفير، ما تنجمش تعمل شهيق ساعة كاملة. تخيلها بربي
1: نبجيبو الأرواري.
0: مرات العرض يكون جيد داخل المشاهد، لكنه يتيح ما بين المشاهد. التغيير في الديكور يطول، الممثلين يدخلوا ويخرجوا بطريقة مرتجلة، الظلام يتكرر من غير ضرورة، وهنا الإيقاع ينقطع. الانتقال مش وقت ميت، هو جزء من العرض، ينجم يتعمل قدام الجمهور عادي، ينجم يكون حركة جماعية، ينجم يكون موسيقى، ينجم حتى يكون صمت مقصود، لكن يلزم يكون مكتوب إخراجيا، مش مجرد وقت تقني باش نبدلوا الطاولة. نجيو طول الموسيقى. الموسيقى نجم تساعد الإيقاع، لكنها تنجم زادة تغطي على ضعفه. ساعات المخرج يحط موسيقى تحت كل مشهد، خاطر من غيرها يحس المشهد فارغ، والموسيقى وقتها تولي عكاز. المشهد المحزن ما يلزموش ديما موسيقى حزينة باش نفهم انه محزن، مرات يولي الصمت أقوى، ومرات صوت خطوة واحدة أقوى من أوركسترا كاملة. الموسيقى لازم تدخل لأنها تضيف طبقة جديدة، مش لأنها تكرر نفس الإحساس الموجود أصلا. توا يا هاجر باش نحكيو على الإيقاع والمتفرج. الإيقاع في النهاية علاقة مع انتباه المتفرج. المخرج يسأل وقتاش نعطيه المعلومة، وقتاش نخبيها، وقتاش نخليه يرتاح، وقتاش نفاجئه.
2: يعني إذا قلت كل شيء من البداية ما عاش عنده علاش يتبع كلمة فرج، وإذا خبيت كل شيء يضيع معاك.
0: الإيقاع هو فن توزيع المعنى، تعطي شوية وتخلي سؤال، تقدم إجابة ناقصة وتفتح سؤال أكبر، وهكا يبقى المتفرج ديما حاضر ومنتبه.
1: كيفاش نعرفوا إنه إيقاع العرض فيه مشكلة؟ نجموا نعرفوا من علامات بسيطة، نفس الطاقة من أول العرض للآخر، صمت بلا توتر، كلام سريع يضيع المعنى، انتقالات طويلة، مشاهد تتكرر من غير ما تتطور، أو إحساس إنه العرض انتهى قبل ما تنتهي المسرحية فعليا.
0: وأحيانا النص ماهوش طويل لكن العرض يبدو طويل لأنه الإيقاع ميت. وأحيانا العرض يدوم ساعتين لكن المتفرج ما يحسش بالوقت لأنه الطاقة تتحول باستمرار. الوقت في المسرح ما يتقاسش بالدقائق فقط، يتقاس بكثافة ما يحدث داخل هك الدقائق هذيك.
1: الإيقاع المسرحي ما هوش زينة نضيفوها بعد ما نكملوا العرض، هو الهيكل الخفي اللي يشد كل شيء.
0: النص يعطي الكلمات، الممثل يعطي الجسد والصوت، المخرج ينظم العلاقات، أما الإيقاع هو اللي يخلي العناصر هذم الكل يعيشوا في الزمن.
1: وإحنا باش نمشيو الإيقاع مختلف في فصل غنائي.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام في آخر فقرات حلقتنا من برنامج المسرح حياة فقرة ركح اليوم، باش نفتحوا موضوع يتكرر في اللقاءات والندوات وحتى في الكواليس. هالموضوع الجمهور ما عادش يمشي للمسرح، لكن قبل ما نوافقوا على الجملة يلزمنا نسألوا أي جمهور، أي مسرح، وين ووقتاش، وكيفاش عرفنا أن الجمهور ما عادش يحب المسرح؟
1: خاطر أسهل حاجة أنه نلوموا الجمهور، نقولوا الناس ولات تحب السهل، الناس مشغولة بالتلفزة والتليفون، الناس ما عادش عندها ثقافة. لكن هل عرضنا عليها مسرح فعليا؟ هل تعرف وقتاش العروض؟ هل تعرف وين؟ هل تلقى تذكرة بسهولة؟ هل عندها نقل بعد نهاية العرض؟ وهل الخطاب المسرحي أصلا يحكي معها؟
0: أول حاجة، ما ثماش جمهور واحد، ثم جمهور شاب، جمهور عائلي، طلبة، أطفال، ناس تمشي للمسرح التجريبي، وناس تحب الكوميديا، وناس عمرها ما دخلت قاعة مسرح، مش لأنها ترفض المسرح بل لأنها ما لقاتش الباب اللي دخلها.
1: وقت نقولوا الجمهور ما يفهمش، نحن وقتها سكرنا الباب. المسرح ما يلزموش يحتقر المتفرج، نجم يتحداه، أي ينجم يقلقه، أي أما ما ينجمش يعامله كأنه جاهل فقط على خاطر ما فهمش اختيارات العرض.
0: الفنان عادة يركز على الخلق، النص، التمارين، الإخراج، الممثلين، السينوغرافيا، وبعد ما يكمل العرض يقول الجمهور يجي. أما الجمهور ما يجيش بالسحر.
1: صحيح، هو العرض منتوج ثقافي، لكن يلزمه تواصل، ملصق واضح مثلا، معلومة واضحة، موعد ثابت، صورة جيدة، تقديم يفهم الناس شنو باش يشوفوا من غير ما يفسد العرض، والأهم استمرارية. إذا العرض يتقدم ليلة أو ليلتين، هي كيفاش باش يبني جمهور؟
0: فما برشا عروض تموت على بكري، بعد أشهر من الكتابة والتمارين تلقى روحها قدام عرض أول، عرض ثاني، وبعدها تتوقف، مش على خطر العرض فشل، لكن لأنه منظومة التوزيع ضعيفة.
1: والعرض المسرحي ما يتطورش كان في البروفات، يتطور قدام الجمهور. الممثل أكيد باش يكتشف في الإيقاع، والمخرج يلاحظ وين يهبط الانتباه، والعرض ينضج من ليلة الليلة. إذا توقف بعد عرضين ولا ثلاثة يبقى تقريبا في مرحلة الولادة.
0: ثم زاد يا سعيدة مسألة التوزيع الجغرافي، إذا النشاط المسرحي يتركز في أماكن محددة وبعد نقول الجمهور في بقية المناطق ما يجيش، هنا المشكلة ما هيش في الجمهور، المشكلة أنه العرض ما مشيلوش.
1: المسرح يلزمه يتحرك، يمشي للمدن الداخلية، للمعاهد، للجامعات، لدور الثقافة، للفضاءات غير التقليدية، مش من باب الصدقة الثقافية، لكن لأنه الجمهور موجود والتجارب المسرحية يلزمها تتقاسم.
0: مرات التفاصيل اليومية تبدو صغيرة لكنها حاسمة، مثلا عرض يبدأ في 8:30 ولا 9 متاع الليل، يوفى مخر، النقل العمومي محدود، والعائلة تتردد تخرج ولا لا، بعد نقولوا الناس ما عاش تحب المسرح.
1: المتفرج ما هوش فكرة مجردة، هو إنسان عنده عمل، عنده أطفال، عنده نقل، عنده مصاريف، والتفكير في الجمهور ما ينقصش من قيمة الفن، بالعكس هو احترام لمن نطلب منه أنه يخرج من داره ويعطينا ساعتين من حياته.
0: هاي نجي وتول السعر متاع التذكرة، وهو موضوع حساس. الفنان عنده حق في أجر محترم، والعرض عنده كلفة، لكن في نفس الوقت يجب نفكره في الطلبة، في العائلات، وفي الناس اللي تحب تشوف المسرح أكثر من مرة في الشهر.
1: الحل مش بالضرورة إنقاص السعر فقط، نجم تكون ثم اشتراكات، بطاقات موسمية، أسعار خاصة للطلبة، شراكات مع المؤسسات، وعروض نهارية. المهم نبني عادة الذهاب للمسرح، مش ننتظر المتفرج يقرر فجأة ويجي.
0: والجمهور يتكون من الصغر يا سعيدة، الطفل اللي يدخل المسرح فقط في مناسبة مدرسية ويشوف عرض ضعيف ويمكن وقتها يولي يربط المسرح باش بالملل. أما الطفل اللي يعيش تجربة حقيقية، يشوف ممثل قريب منه ويشارك بخياله، وينجم يبقى وقتها المسرح جزء من حياته.
1: المسرح المدرسي ما هوش نشاط ثانوي، هو تكوين للذائقة وتكوين للقدرة على التعبير وتعليم للإصغاء والعمل الجماعي. هو زاد الطريق الطبيعي لصناعة جمهور غدوة.
0: نجي وطول اللغة متاع المسرح. فما شكون يقول لك هل المسرح يتكلم بلغة الناس؟ أنا أقول لك فما سؤال أصعب منه شوية، هو هل المواضيع اللي يقدمها المسرح تمس حياة الناس؟ هذا ما يعنيش أن المسرح يلزم يكون مباشر ولا صحفي، ولا يعني أنه يقدم فقط مشاكل يومية، أما حتى النص الكلاسيكي يلزم يدخل في حوار مع الحاضر.
1: وقت نقدموا أنتيغون مثلا ما نقدموهاش فقط لأنها نص قديم مهم، قدموها لأنه سؤالها مازال حي. وقتاش تصبح طاعة القانون جريمة؟ وقتاش يصبح العصيان واجب؟ إذا ما لقيناش الصلة بالحاضر النص يتحول إلى قطعة متحفية.
0: ثم فكرة أخرى سعيدة تقول أنه المسرح العميق ما عندوش جمهور، وهذا ما هوش صحيح بالضرورة. الجمهور ما يرفضش العمق، هو يرفض الغموض المجاني.
1: العرض نجم يكون معقد لكن يلزم يعطي للمتفرج مدخل، صورة، حكاية، علاقة إنسانية، سؤال. أما إذا العرض يسكر الأبواب الكل بعد يلوم الجمهور لأنه مدخلش، هنا الحقيقة المشكلة في العرض.
0: في المقابل ما يلزمناش نحتقر الكوميديا لأنها تجيب الجمهور. اضحك الناس ما هو شي مهمة سهلة، والكوميديا تنجم تكون نقدية، ذكية وعميقة.
1: المشكلة مش في الضحك، المشكلة وقت الضحك يولي الهدف الوحيد من غير رؤية ومن غير بناء مسرحي. وكذلك العرض الجاد مش بالضرورة عميق فقط على خاطر ما يضحكش. الملل هوش دليل فني.
0: بناء الجمهور يا سعيدة زادة ما هوش مسؤولية الفنان وحده، ثم مسؤولية على المسارح، على المؤسسات الثقافية، على الإعلام، على المدرسة وعلى السياسات الثقافية.
1: الإعلام زادة عنده دور، مش فقط يعلن على العرض نهار الافتتاح، بل يفتح نقاش حول الأعمال، يستضيف الفنانين بعمق، يقدم نقد وتحليل، يخلي المسرح حاضر في الحياة العامة، ما هوش حدث موسمي.
0: بالضبط، في البلدان اللي عندها جمهور مسرحي مستقر الذهاب للمسرح ولا عندهم هما عادة، مش كيما ناس تمشي للسينما ولا للقهوة، يعني ما هوش حدث استثنائي مرة في العام.
1: والعادة تتبنى بالتكرار والثقة. المتفرج يعرف انه في القاعة الفلانية فما برنامج واضح، يعرف المواعيد، يعرف كيفاش يحجز، ويعرف انه التجربة محترمة من اول دخول القاعة حتى يخرج منها.
0: اذن في عوض ما نقوله علاش الجمهور هجر المسرح، يمكن نسأله شنو عمل المسرح باش يبني علاقة دائمة مع الجمهور.
1: العلاقة ما تتبنيش بالتوبيخ يا هاجر، ما نقولوش للناس لازم تجيو لانه المسرح فن راقي، بل نخليوهم يجيو لانه المسرح يعنيهم، لانهم يلقاو فيه متعة، ويلقاو فيه سؤال ودهشة، ويلقاو فيه زادة جزء من حياتهم.
0: يعني يا سعيدة في النهاية المشكلة ماهيش في الجمهور وحده، ثم بالتأكيد تحولات في العادات وفي وسائل الترفيه وفي علاقة الناس بالوقت، لكن المسرح زادة مطالب يراجع طريقة إنتاجه، تواصله، توزيعه وعلاقته بالمجتمع.
1: الجمهور ما هو غائب، يمكن فقط واقف بعيد على الباب. ومهمة المسرح مش يهبط من قيمته باش يجيبه، مهمته يلقى الطريق اللي يخليه يشوف الباب ويفهم انه مرحب به.

0: هنجيو تو للأسئلة السريعة.
1: تفضل. إيش مش تسألني أنا؟
0: أنا باش نسألك وأنت تجاوبني وأنت تسألني وأنا نجاوبك.
1: أوكي.
0: عمالة بطبيعة عمالة. فضاء فارغ، شنو أول حاجة تحط فيه يا سعيد؟
1: ممثل يعرف علاش واقفة غادي. وانتي هاج، شنو أول حاجة تنحيها من عرض ثقيل؟
0: كل حركة ما عندهاش حتى معنى. سعيدة، الصمت في المسرح راحة ولا خطر؟
1: من نوع الخطر الجميل. إذا الممثل يعرف يعمره، تعرف فما حكمة تقول تعلموا الصمت كما تتعلموا الكلام فإن الصمت علم عظيم.
0: يا عيني يا عيني. عندك سؤال يا سريع سريع
1: سريع سريع؟ الإيقاع السريع يضمن الفرجة؟
0: لا لا لا، مرات يضمن فقط أن نمل بسرعة أكبر. المسرح من غير جمهور سعيدة،
1: المسرح من غير جمهور بروفة طويلة. وإذا فما جمهور ومن غير مسارح؟
0: أوه كيكا، يخسر مراية ما تكذبش عليه بسهولة.

0: من دايرة صغيرة مرسومة بالطباشير وصلنا اليوم للعدالة والأمومة والحق والمسؤولية، ومن فضاء فارغ اكتشفنا أنه المسرح ما يحتاجش ديما إلى كثرة الأشياء قد ما يحتاج إلى وضوح الرؤية. حكينا على الإيقاع، النبض الخفي اللي يخلي العرض يعيش وإلا يذبل، وفتحنا ملف الجمهور مش باش نلوموه لكن باش نسألوا كيفاش المسرح ينجم يرجع يبني معاه علاقة حقيقية. المسرح ما يبداش وقت الستار يتحل فقط، يبدأ من سؤال، من جسد يدخل فضاء، ومن متفرج يقرر يعطي انتباهه للي يحدث قدامه.
1: إلى هنا نوصل لنهاية حلقتنا من المسرح حياة. كنت معكم أنا هاجر حمودة
0: وأنا سعيدة زغبي.
1: شكرا لكل من تابعنا، نلتقي وإن شاء الله في حلقة جديدة وحكاية جديدة وسؤال آخر من أسئلة الركح.
0: دمتم للمسرح ودام المسرح حياة.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الخامسة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. المكلف بتسيير الإدارة العامة للسدود والأشغال المائية الكبرى كمال المؤدب يؤكد ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع سد السعيدة بولاية منوبة وتذليل الصعوبات التي تعترض تقدم الأشغال، ويشدد على ضرورة توفير كميات الحجارة اللازمة لاستكمال المنشآت الرئيسية للسد، وذلك لضمان استكمال المشروع في أقرب الأجال ودعم استمرارية التزويد بالمياه الصالحة للشرب بالمناطق المستفيدة. توقيع اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي المتدهورة بولاية القصرين وتدعيم قدرتها على التكيف مع التغيرات المناخية بتمويل من صندوق البيئة العالمي في شكل هبة بقيمة 2.48 مليون دولار أمريكي. وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد انخراطه في المفاوضات مع إيران معربا عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق قد يكون قريبا. والاحتلال الإسرائيلي يقصف بلدة حدثة في قضاء بنت جبيل في لبنان، والرئيس جوزيف عون يفيد بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. ختاماً، مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون يتضمن فرض عقوبات على روسيا تشمل كبار المسؤولين في الحكومة الروسية بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين. ختام الموجز في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
0: عذب الكلام.

الصباح الجديد طلع الآن، أغاريد أطيار استيقظت على عجل، نسمات بحرية منعشة تهب في كل مكان، أشذاء ياسمين تملأ الآفاق، سرب غمام تطارده أشعة شمس متسللة من خلف آخر أستار للظلام، نوافير شادية تملأ الحدائق العائمة في الألوان المتوهجة، إيقاعات موحية، أمواج تهمس، وأشجار وارفة تسبح للصباح الطالع في خيلاء. إنه صباح صيفي آخر من صباحات الوطن المبللة بالندى، السابحة في الضياء، الراقصة على إيقاع الأمل الجديد القادم مع أول هبة نسيم وأول دفقة شذن وأول لحن شجي توقعه حناجر طيور بلادي الميممة كل وجهة واعدة بالنجاح. فأهلا بك أيها الصباح، أهلا بروحك وريحانك وكل ألوانك البديعة الرائعة.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، تحية ممزوجة بأشداء الورد والياسمين نرفعها إلى الوطن الغالي في مفتتح هذا الصباح. إنها رائعة من روائع الشعر الذي تغنى بالوطن وهام بأفيائه الوارفة ورقص على إيقاعاته المثيرة. قال نزار قباني القصيدة التالية، وقد امتزجت فيها أشداء قرطاج بأشداء دمشق كأروع ما يكون الامتزاج. يا تونس الخضراء جئتك عاشقا، وعلى جبيني وردة وكتاب، إني الدمشقي الذي احترف الهوى فاخضوذرت لغنائه الأعشاب. أحرقت من خلفي جميع مراكبي، إن الهوى أن لا يكون إياب. يا ساكنات البحر في قرطاجة، جف الشذا وتفرق الأصحاب. قمر دمشقي يسافر في دمي، وبيادر وسنابل وقباب. من أين أدخل في القصيدة يا ترى، والشمس فوق رؤوسنا سرداب؟ إن القصيدة ليس ما كتبت يدي، لكنها ما تكتب الأهداب. نار الكتابة أحرقت أعمارنا، فحياتنا الكبريت والأحطاب. هل في العيون التونسية شاطئ ترتاح فوق رماله الأعصاب؟ بحرية العينين يا قرطاجة، شاخ الزمان وأنت بعد شباب. هل لي بعرض البحر نصف جزيرة، أم أن حب التونسي سراب؟ أنا متعب ودفاتري تعبت معي، هل للدفاتر يا ترى أعصاب؟ حزني بنفسجة يبللها دمي، وظفاف جرحي روضة معشاب. لا تعذليني إن كشفت مواجعي، وجه الحقيقة ما عليه نقاب. إن الجنون وراء نصف قصائدي، أوليس في بعض الجنون صواب؟ فتحملي غضب الجميلة، فربما ثارت على أمر السماء هضاب. فإذا صرخت بوجه من أحببتهم، فلكي يعيش الحب والأحباب. قرطاجة قرطاجة قرطاجة، هل لي لصدرك رجعة ومآب؟ لا تغضبي مني إذا غلب الهوى، إن الهوى في طبعه غلاب. فذنوب شعري كلها مغفورة، والله جل جلاله التواب.

في صباح الوطن وثاني هدية نقدمها للأرض التي في أرجائها تعلمنا أبجدية الصدق والوفاء، هذه الرائعة لأمير الشعراء أحمد شوقي يقول فيها: طوقتك السحب بالمنن ووقيت الضير من دمني، وجزيت الخلد عن زمن كان كل العهد بالزمن. مر في تلك الظلال لنا كمرور الحلم في الوسن، منة للدار نذكرها بلسان المدمع الهتن. دار من أحببت آيتها أنها تصغي بلا أذن، عهدها لي والمنى امتزجا كامتزاج الروح بالبدن. لين حال الهوى وإذا رثته للصحو لم يلني، وفؤادي لا رشاد له طالب اللذات ليس يني. كل ركن كل زاوية هيكل يهفو على وثني. خلع الأسرار كاهنه وبغير الحسن لم يدني، عجبا توفي الديار ومن لك بالوافين للسكن. في هوى الأوطان معذرة لذوي الأخلاق والفطن، أنت في فقر إذا افتقرت وإذا استغنت فأنت غني، وإذا عزت عززت بها وإذا هانت فرحف هني. إن إنسانا تقابله ليس إنسانا بلا وطني.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، مهما تحدثنا عن عاطفة الحب وعن دورها في تجميل واجهة الحياة، فإننا لن ننفي تلك العاطفة حقها، فهي فوق البيان وفوق التصور. عودة لنزار قباني، شاعر الحب دون منازع، والذي يراوح في شعره بين حب المرأة وحب الوطن، والمقاطع الجميلة التالية يقول: أعطي لجسمك فرصة ليقول أي قصيدة غزلية يختارها، أو أي بيت شاء من شعر الحنين. أعطي لوجهك فرصة حتى يدوخني بفتنته، ويغسلني بفضته، ويقرأ لي مساء ما تيسر من كتاب الياسمين. أعطي لشعرك فرصة ليدور حول الأرض أو حول ملايين السنين. أعطي لعطرك فرصة حتى يعبر عن مشاعره بكل شجاعة وتطرف، فالعطر مفتاح اليقين. أعطي لثغرك فرصة حتى يقدم مشمشا وسفرجلا وسلال ليمون لكل الجائعين. خلي فصاحتك القديمة جانبا، كل الكلام الفلسفي نسيته إلا كلام الياسمين. تعودت قهوتك العربية كل صباح ورائحة البن فعل اعتياد. تعودت صوتك يضرب مثل البيانو خفيفا عميقا حزينا. تعودت عطرك يدخل تحت مسامات جلدي، وقد يصبح العطر مثل الكتابة فعل اعتياد. تعودت وجهك يكتب نصف القصيدة، ويمسك خيط العبارة قلبي، ويغمس إصبعه في المداد. تعودت شعرك يمتد مثل العريشة فوقي، ويسهل فوق ضلوعي صهيل الجياد. تعودت قفطانك المغربية ينقط ماء ووردا علي، وفي حالة العشق يصبح ثوب الحبيبة بيتا، ويصبح أما، ويغدو لنا وطنا مثل كل البلاد. تعودت جسمك يسرق نصف الشراشف مني ونصف الوساد، ويحتلني بوصة بوصة، ويتركني كومة من رماد.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، يقترن الصيف بشمسه الوهاجة التي قال فيها أحمد أمين: خلعت من جمالك على الزهر فكان فتنة للناظرين، فجماله من جمالك ولونه قبس من ألوانك وحياته مدد من حياتك، فأبيضه وأحمره وأصفره وأزرقه ليس إلا نعمة من نعمك وأثرا من فيضك، فالوردة الحمراء ليست إلا نقطة من دمك، والياسمين الأبيض ليس إلا لمحة من نورك، والنرجس الأصفر ليس إلا تبرا ذائبا من شعاعك. لقد أبيت على الناس أن يديموا النظر إلى جمالك، فألهيتهم بالنظر إلى بعض آثارك، ولونت الأزهار بألوانك، وأريتهم قدرة إبداعك، فشغل الجاهلون به عنك، وشغف به العارفون على أنه قبس منك، يطالعون جمالك فيه، ويقرؤون معانيك في معانيه.

0: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم عن خلق عظيم هو أساس استقامة الفرد وعماد تماسك المجتمع، إنه الصدق، ذلك الخلق الذي جعله الإسلام عنوان الإيمان وجسرا إلى كل خير. لقد وصف الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة قبل البعثة، حتى لقب بين قومه بالصادق الأمين، لأن الصدق يبني الثقة، والثقة هي أساس كل علاقة ناجحة بين الإنسان وبين ربه، وبينه وبين أسرته، وبينه وبين مجتمعه. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فالصدق ليس مجرد كلمات تقال، وإنما هو منهج حياة يظهر في القول والعمل، ويظهر كذلك في النية والوفاء بالوعد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فالصدق يقود صاحبه إلى كل فضيلة، والكذب يجر صاحبه إلى كل رذيلة. أيها الأحبة، حين يصدق الإنسان مع الله في عبادته يبارك له المولى سبحانه وتعالى في عمله وحياته، وحين يصدق مع نفسه يعترف بأخطائه ويسعى إلى إصلاحها، وحين يصدق مع الناس يطمئنون إليه ويثقون في كلامه ويأمنون جانبه. إن الأسرة التي يسودها الصدق تعيش في مودة واطمئنان، والتاجر الصادق يبارك له المولى سبحانه وتعالى في رزقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق مع السفرة الكرام البررة. والموظف الصادق يؤدي أمانته بإخلاص، والعالم الصادق يبلغ العلم دون رياء، والمسؤول الصادق يخدم الناس بضمير حي. أما إذا غاب الصدق ضعفت الثقة، وانتشرت الشكوك، وتفككت العلاقات، وضاعت الحقوق. ولذلك كان الصدق من أعظم أسباب استقرار المجتمعات. قد علمنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أن المسلم قد يقع في بعض الذنوب، لكنه لا ينبغي أن يتخذ الكذب خلقا له، لأن الكذب يهدم المروءة ويفسد القلوب ويزرع الريبة بين الناس. لم يكن في يوم من الأيام المؤمن كاذبا، كما وصفه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما سئل: أيسرق المؤمن؟ قال: نعم. أيزني المؤمن؟ قال: نعم. أيكذب المؤمن؟ قال: لا. وهذا الحديث يدل على أن الصدق لا يتزعزع ولا يتغير، بل يكون صفة ملازمة للإنسان طوال حياته. ومن أجمل صور الصدق أن يكون الإنسان صادقا في محبته، وصادقا في نصحه، وصادقا في توبته، وصادقا في عبادته وفي خدمته للناس. فإن الله كما قال سبحانه وتعالى يحب الصادقين ويرفع منزلتهم. أيها المستمعون الأفاضل، لنربي أبناءنا على الصدق منذ الصغر، ونجعل بيوتنا ومدارسنا ومؤسساتنا مدارس للصدق والأمانة، كما رب النبي صلى الله عليه وسلم صحابته الكرام على هذا الخلق العظيم، فبرزوا بصدقهم إلى الأمة وإلى المجتمعات وإلى الخلق أجمعين. وبذلك تبنى الثقة وتنهض الأمم ويطمئن الناس بعضهم إلى بعض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الصادقين العاملين، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يحفظ مجتمعاتنا بالمحبة والثقة والأمانة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تواصل الدورة النهائية للتوجيه الجامعي اليوم وغدا، والتي كانت قد انطلقت أمس الجمعة، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية، ليتم أعلان النتائج في 12 من أوت الجاري. نائب الجمعية التونسية للأمراض الصدرية والحساسية وعضو التحالف التونسي ضد التدخين الدكتور زهير السويسي يؤكد تسجيل ارتفاع في نسب الأطفال المدخنين للسجائر الإلكترونية في تونس وفق آخر الإحصائيات، من 4.9% سنة 2017 إلى 16% سنة 2024، مرجحا ذلك إلى غياب القوانين التي تنظم بيع السجائر الإلكترونية. وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي يؤكد حرص الوزارة على مواصلة الاستثمار في العنصر البشري وتهيئة الظروف الملائمة لمواكبة التطورات الحاصلة في المجال وتوفير التجهيزات الضرورية لضمان حسن سير عمل المركز ودعم جاهزيته العملياتية، وذلك خلال زيارة ميدانية أداها إلى المركز العسكري السينوتقني ببنزرت. عملية رصد للكسوف الجزئي للشمس بعدد من المواقع بمختلف جهات البلاد ينظمها المعهد الوطني للرصد الجوي يوم الأربعاء 12 من أوت الجاري بمناسبة هذه الظاهرة الفلكية التي ستشهدها تونس. وفي العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على لبنان منذ 2 مارس الماضي وحتى اليوم إلى 4335 شهيداً و 12273 جريحاً. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية تدعو اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى اتخاذ موقف إزاء قرار السلطات الإسرائيلية تجديد منع زيارات المعتقلين الفلسطينيين في السجون، معتبرة أن الإجراء يكرس عزلهم عن العالم الخارجي. وختاماً، منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو تعلن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية في جويلية الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من 3 سنوات، إذ أسهمت الظروف الجوية السيئة وتصاعد حدة الصراع في الخليج والبحر الأسود في رفع أسعار المحاصيل. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
5: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير، نستقبل مع بعض يوم السبت 8 أوت 2026 الموافق ل 24 من شهر صفر 1448 للهجرة. اللهم يا من بيدك مفاتيح السعادة ويا من تملأ القلوب سكينة ورضا، نسألك في هذا الصباح أن ترزقنا سعادة لا تزول ورضا بقضائك وقدرك وطمأنينة تنير أرواحنا. اللهم اجعل أيامنا عامرة بذكرك وقلوبنا مشرقة بحبك وألسنتنا رتبة بشكرك. اللهم لا تجعل السعادة في مال يفنى ولا في منصب يزول، بل اجعل في قربك وفي رضاك وفي القناعة بما قسمت لنا. اللهم افتح لنا أبواب الفرج والرحمة واجعلنا ممن إذا أعطوا شكروا وإذا ابتلوا صبروا وإذا أذنبوا استغفروا. ربنا هب لنا قلوبا راضية ونفوسا مطمئنة وأرزاقا واسعة مباركة، واجعل السعادة رفيقة دروبنا والبركة تملأ بيوتنا والمحبة تجمع أهلنا وأحبتنا. اللهم اجعل هذا الصباح بداية خير ويومنا بركة وتوفيق وسرور، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين يا رب العالمين.

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها

واصلح لنا شأننا كله ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا

من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: 6:31 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مرة أخرى مستمعينا الكرام نقول لكم صباح النور وصباح الخير وصباح السعادة وصباح المحبة والمودة في نهار السبت هذا 8 أوت. بدينا نقرب من نهاية الصيف ونحضروا في حاجات أخرين. نحبكم تستغلوا العطلة الصيفية لآخر رمق فيها، تستغلوا الويكاند متاعكم مع عائلتكم مع أسركم مع أصدقائكم مع أبنائكم مع الحاجات اللي تحبوا تعملوها والحاجات اللي تحبوا تزوروها أيضا، ما أحليش من لما التونسية. يلا حمزة تحياتي ليك وصباح الخيرات. عبد اللطيف أيضا تحياتي ليك وصباح النور. وديد محمد قلكم بقوا معنا اليوم مدة 4 سوية زيدة من 6 للـ10 إن شاء الله، مع بعضنا مع ضيوفنا مع فقراتنا مع أغانينا مع أركاننا العادية. إن شاء الله نعديو صبحية متميزة. شنو رأيك حمزة نمشي ونسمعوا على ريحي؟ يلا تفضل.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: صباح الخير مرة أخرى مستمعينا الكرام على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في لقائنا المتواصل معكم من يوم سعيد. 6:45 دقيقة حبيت نقدم لكم في حديث الصباح اليوم موضوع عن الوقت وهي ثروة لا تعوض. يقال ليست الحياة قصيرة ولكننا كثيرا ما نضيع منها وقتا طويلا، ولعل هذه الكلمات تذكرنا بأن الوقت هو الثروة الوحيدة التي يتساوى فيها جميع البشر، فالغني والفقير والصغير والكبير كلهم يملكون 24 ساعة في اليوم، ولكن الفرق الحقيقي هو في طريقة استثمارها. وفي الوقت اللي ساعات تمضي ليس ساعات تمضي بل هو حياة تعاش وعلم يكتسب وعمل ينجز وعلاقات تبنى وأحلام تتحقق، لذلك أقسم الله سبحانه وتعالى بالزمن في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فقال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، وكأنها دعوة لكل واحد منا أن يراجع كيف يمضي أيامه. وتروى عن أحد الحكماء قصة لطيفة، لأنه تلميذ سأل أستاذ سأل تلميذه ما أثمن شيء يملكه الإنسان، فأجاب الوقت. فقال التلميذ ولما؟ قال لأنه المال إذا ذهب أمكن تعويضه، أما دقيقة واحدة إذا مضت فلن تعود أبدا. ومن هنا كان الناجحون يحرصون على كل دقيقة ويجعلون كل يوم هدف ولكل عمل موعد. وحسن إدارة الوقت لا يعني أن نرهق أنفسنا بالأعمال، بل أن نعرف أولوياتنا فنبدأ بالأهم ونترك ما لا ينفع، ونخصص وقت للعمل ووقت للأسرة ووقت للراحة ووقت للعبادة، فالتوازن هو سر الحياة السعيدة. حسن إدارة الوقت مهم في حياتنا، فلنجعل من هذا الصباح نقطة انطلاق جديدة، ونجرب عادة بسيطة هو وقت يقوم الصباح نكتبوا أهم 3 مواعيد أو أعمال نريد إنجازها، ثم نبدأ بها قبل الانشغال بالتفاصيل، وسنرى النتيجة. يومكم سعيد.

يطير يطير دربك على بلا من احلى ما غنى محمد منير. نهديكم هالاغنيه الصباحيه هذه، هي تسمع في كل وقت لكن في الصباح يكون عندها رونق هم. ونعرفوا انه الامام الشافعي قال النفس اذا لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. خلينا احنا في هذا الصباح نشغلوا انفسنا بكل ما هو مفيد وجميل ويساعدنا على التقدم في حياتنا. يلا سبعة نقدم لكم نشرة الأخبار، ثم الكوكتيل التونسي، بعد ذلك أحوال الطقس، ثم محمد عبد الوهاب، ثم الأخبار الرياضية، ونواصل بقية فقراتنا ولقائتنا حتى العشرة متاع الصباح. عبد اللطيف تاها حمزة وداد معاكم اليوم في تأمين هذا اللقاء الصباحي من يوم سعيد، والسيدة فيروز في الموعد كالمعتاد.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟ تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: الدكتور حكيم.
2: الذبان هذا وقته يلوث مكلتنا ويقلقنا. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي النظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة. بهالمناسبة نقول لكم اللي رشان المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة، وإلا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخطرة على أولاد الصغار.
1: الدكتور حكيم.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها: تواصل الدورة النهائية للتوجيه الجامعي وصدور دليل طاقة الاستيعاب الخاص بها. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من مخاطر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي على الأطفال. في الثقافة: انطلاق أشغال تدعيم السور الخارجي لمعلم كراقة حلق الواد بعد تأكيد حاجته إلى تدخل عاجل. وفي العالم: واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا مع طهران بشأن مضيق هرمز. إلى التفاصيل. أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة السابعة للأخبار. انطلق أمس موسم التخفيضات الصيفية ليتواصل على مدى 6 أسابيع. في اليوم الأول من السولد، مريم الغربي رصدت آراء عدد من المواطنين والتجار بالعاصمة.
6: مع رجوع المكتب تجي تاخذ باش الصغار فرصه مع
7: السولد في تونس. للاسف انه يجي في بيريود ديما تلقاها ناس كراوات حورات، الصيف تكثر فيه العرايس، تكثر فيه المصاريف، مع رونتري سكولير يمكن احسن سيرتو في اخر الشهر وتكون فما موجوده الشهريه.
8: يعني مش عطوك حاجه باهيه مزيانه مضخمه في السولد؟ مستحيل.
9: حاجه كانت سوم معين يعني 60 دينار، عندي انا تيح 40 نحسها اوفر بزيد فرانك.
10: ساعه تلقى حاجه يقول لك نوفيل كوليكسيون كذا، حاجه ب 60 حتى 80 تيح ل 60 وهي ماشيه الحكايه، فهمت؟ مش مستقيمه.
11: السولد نتاع صيف ولا شتاء نحطوا ترتوف على جنب باش نستغلوا الفرصه ناخذوا حاجه معناها بقل فلوس وكذا.
12: نستناو في السولد اول نهار ما فماش قبال كبير هكا، ممكن بريود نتاع بحر واحد كي تقرب البريود نتاع الرونتريت ولا اكثر قبال خير.
5: في جندوبة إقبال ضعيف من التجار على المشاركة في موسم التخفيضات الصيفية، وفق تصريح رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة سعد الله الخلفاوي لإذاعة الكاف.
13: السنة فماش إقبال كبير بالحقيقة من التجار على السولد الصيفي، إن شاء الله تو قاعدين نخدموا مع الغرفة ومع جميع المدخلين، وخاصة وأن السولد السنة ما يهمش كان الملابس الجاهزة والأحذية، هو يهم كل القطاعات. إن شاء الله قاعدين نخدموا على هذا وباش نشوفوا القطاعات الأخرين أي تجارة ممكنة في جهة باش نحاولوا نحثوا التجار باش يشاركوا وينخرطوا، وهي فرصة للتجار وللأهالي باش نجموا خاصة في على العودة المدرسية. إن شاء الله في الأسابيع القادمة يدخلوا برشا تجار في السولد، وإن شاء الله الناس كلها تطلع رابحة.
5: تواصل تتواصل عملية تعمير بطاقة الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي إلى يوم غد، على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الجاري، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية. مديرة التوجيه والإعلام الجامعي بوزارة التعليم العالي سهام بوراس:
14: الدورة النهائية من 7 إلى 9 أوت مفتوحة للذين لم يتحصلوا على تعيين خلال الدورة الرئيسية، والنتائج متاحة باش تكون يوم 12 أوت. وعنا دورة إعادة تعيين اللي باش تنطلق من 15 إلى 19 أوت 2026، والنتائج متاحة باش تكون يوم 4 سبتمبر 2026. بالنسبة للبكالوريا الأجنبية كذلك المطالب نقبلوا فيها في مكتب الضابط أو عن طريق البريد مضمون الوصول، باش تكون النتائج متاحة يوم 4 سبتمبر.
5: يشار إلى أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أعلنت أمس صدور دليل طاقة الاستيعاب للدورة النهائية للتوجيه الجامعي 26 و2000، ويمكن الاطلاع عليها عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي www.orientation.tn. وفي شأن وطني آخر، نفى رئيس مشروع محطة تحلية مياه البحر بسوسة المنصف عمارة ما يتم ترويجه بخصوص احتواء مياه المحطة على مواد خطرة، وأكد في تصريح لمهرج عيدان أن المحطة في مراحلها التجريبية الأخيرة وستدخل حيز الاستغلال في القريب العاجل.
15: من باب الأمانة العلمية والمسؤولية حبيت نقول راهو الخبر غير صحيح بالمرة. أولا أن المحطة لحد الآن لم تدخل الإنتاج الفعلي، والمحطة هي مشروع 130 مليون دينار فيه 4 أقساط، الـ4 أقساط أظن جاهزين كلهم بما فيه قسط المحطة. احنا تو حاليا في المرحلة النهائية اللي هي مرحلة متاع تجربة المحطة. المحطة ربما طولت شوية في التجارب، لكن حبيت نطمن الناس الكل ونقول راهي عملية تجارب، هي تجارب دقيقة فنية. راهو يلزم الماء من المصدر إلى أنه يوصل للمواطن يلزم يكون يلبي الشروط الفنية الدقيقة الصحيحة. المحطة مصممة تصميم خصيص كأي محطة في العالم، أنها ما تنجمش تخلي حتى مواد وحتى شوائب، لأن الأغشية هذه أغشية تريتري فين توصل تنح 40 جرام تاع الأملاح اللي موجودة في البحر الأبيض المتوسط. التجارب قاعدة جارية والمحطة بخير وسترى النور قريبا قريبا إن شاء الله.
5: حذر المندوب العام لحماية الطفولة من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وأوضح في بلاغ نشرته وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أمس أن التطور المتسارع لاستخدامات الشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي أفرز انعكاسات مباشرة على الطفل، سواء من جانب فرص التعلم والترفيه والانفتاح الثقافي أو من جانب ما قد يتعرض له من أشكال تهديد مختلفة. وذكر المندوب العام لحماية الطفولة بأن حماية الطفل مسؤولية مجتمعية تشاركية تضطلع فيها العائلة بدور رئيسي، مؤكدا أن هياكل الدولة بتنوع اختصاصاتها تمثل وحدة متكاملة تعمل في أطر قانونية وبتنسيق فوري ووثيق بين مختلف المتدخلين للتعهد بكل طفل تقتضي وضعيته التدخل الحمائي. وفي الشأن الثقافي، وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، انطلقت مؤخرا أشغال تدعيم السور الخارجي لمعلم كراكة حلق الواد، وذلك إثر معاينات فنية كشفت عن حاجته إلى تدخل عاجل لحماية المعلم والمحافظة على سلامته الإنشائية. الأشغال ينجزها المعهد الوطني للتراث بالشراكة مع وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: وفي آخر تطورات الملف الإيراني، نقلت رويترز عن مسؤول أمريكي قوله إحراز تقدم في المحادثات بين عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، متوقعا التوصل إلى اتفاق قريبا. المسؤول الأمريكي أضاف أن واشنطن سترفع الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية بمجرد الإعلان عن اتفاق لاستئناف الشحن التجاري دون عوائق، وأن إجراءات بلاده ستظل مرتبطة بمدى وفاء إيران بالتزاماتها. وحسب الوسطاء فإن الاتفاق حاليا في انتظار موافقة مجلس الأمن القومي الإيراني لإقراره. في المقابل أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن طهران ستلتزم بتعهداتها إذا التزمت الولايات المتحدة الأمريكية هي الأخرى بتعهداتها، نافيا أن تكون بلاده قدمت تنازلات لواشنطن من أجل رفع الحصار البحري. قال مصدر لبناني مطلع أن لبنان والكيان الإسرائيلي اتفق خلال جولة المحادثات الأخيرة في روما على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح حزب الله بموجب الاتفاق الذي تتوسط فيه الولايات المتحدة، لكنهما أخفقا في التوصل إلى اتفاق بشأن المنطقة التالية التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية لتتولى القوات اللبنانية السيطرة عليها. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: تواصل الدورة النهائية للتوجيه الجامعي وصدور دليل طاقة الاستيعاب الخاص بها. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من مخاطر المنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي على الأطفال. وفي الثقافة، انطلاق أشغال تدعيم السور الخارجي لمعلم كراكة حلق الواد بعد تأكيد حاجته إلى تدخل عاجل. وفي العالم، واشنطن تتوقع اتفاقا قريبا مع طهران بشأن مضيق هرمز. ختام النشرة قدمتها لكم نعمة سولي، في أمان الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعبى.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: صباح الخيرات مرة أخرى بصوت لطفي بوشنيق. رجعني لكم بعد أخبار سبعة في كوكتيلنا التونسي اللي متعودين به كل مرة نختاروا صوت ونعديوا به مجموعة من الأغاني نعديوا له هكا ديما نستمتعوا بأغانينا التونسية وكلماتنا وصباحاتنا التونسية ومحليها صباح التونسي كيف يبدأ مشرق وكيف يبدأ خاصة مع يوم سعيد في موعدنا اليومي مع أحوال الطقس. بعد قليل باش يكون معنا سي سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي. يا الله على أحوال الطقس. يلا نحب ياسرين لحنا هذا الخاص بحول الطقس. صباح الخير سي سليم.
1: صباح الخير وداد وصباح الخير كيف مستمعين دار الوطنية.
0: يعيشك. إذا سي سليم بن ميلاد لليوم باش نحكيو على أحوال الطقس اللي العباد الكل ينتظروا خاصة برشا واللي معناها قال لك نحمد ربي درجة الحرارة نقصت شوية.
1: صحيح هي درجة الحرارة نقصت شوية هذه نتيجة وصول الريح اللي من القطاع الشمالي من الشمال والوسط من القطاع الشرقي بالوجوه بالجنوب ساهمت في تلطيف الأجواء وساهمت في انخفاض في درجات الحرارة والمسناه دائما تضيق بينما الريح هذه باش تكون قوية نسبيا خاصة بخليج تونس اليوم وضعيفة معتدلة بقية المناطق وبالتالي اليوم باش يكون بحر مضطرب فشديد الاضطراب بخليج تونس هنا نردوا بالنا وناخذوا احتياطاتنا اللازمة وقليل الاضطراب مضطرب بقية السواحل والحرارة اليوم تتراوح بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية ومرتفعات وبين 36 و 41 درجة بقية الجهات مع ظهور الشتاء. اليوم شارف توصل العاصمة نسجلوا 37 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بقليل. هو المعدل العادي لهذه الفترة في توصل العاصمة هو 35 درجة. اليوم نسجلوا 37 درجة. الحرارة في الطور المقبول. الاستقرار هذا مازال متواصل الاستقرار متاع اليوم. اليوم وغدوة دائما هذايا. استقرار مازال متواصل والحرارة تقعد في نفس المستويات هذايا وإن شاء الله نزيد نردوا بالنا بالبحر شوية يكون مضطرب خاصة بمناطق الشمال وردوا بالنا وإن شاء الله نتمنوا السلام للجميع
0: إن شاء الله يا ربي. نصيحة هامة أنك قلت للمستفين يردوا بالهم البحر خاطر فما الناس يمشوا يعوموا في بحورات اللي مش مسنسين بها ما يعرفوهاش يقول لك احنا باش نمشيو سمعنا بالبحر الفلاني لكن أحيانا يكون فما الريح واضطراب البحر مواش مواله مع أنهم يسبحوا لكن يقول لك احنا جينا خلينا نسبحوا فإذاك علاش يقولوا لهم ردوا بالكم من المجازفة خاصة في أماكن اللي ما تعرفوهاش ومش مسنسين بها. شكرا لك سي سليم بن ميلاد نورتني اليوم في يوم سعيد وأعطيتنا فكرة شافية عن كذلك أحوال الطقس. يلا حمزة نمشي محمد عبد الوهاب ورجعين.

0: قلبي قلبي خوفي علي واعمل ايه خي
1: خي
0: خي خي حبيبي لي قاسي ليه خي
1: يا خي
0: قلبي قلبي.

في البعد عن حالي تحكي له عن اللي جرى واللي بيجرى لي.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد مواصل معكم لقانا 47 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. سيف حمزة عبد اللطيف وداد يقولوا لكم ابقوا معنا وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. نذكركم بمواعيد الأذان. إن شاء الله أذان صلاة الظهر باش يكون في تمام منتصف النهار و32 دقيقة، بالنسبة لأذان العصر باش يكون 4:12 دقيقة، المغرب 7:21 دقيقة، أما صلاة العشاء باش تكون الساعة 8:57 دقيقة. بالنسبة لفقراتنا أو بقية فقراتنا اليوم، بعد قليل بتكون معنا سيدة أمنة الشرفي وبش تاخذنا في رحلة استطلاعية استكشافية بعينها بنظرتها بفكرتها، أيضا تحويسة تونسية ولا محوية

رئيسة تونسية والمرة هذية باش نمشيو لجبة وباش نمشيو تعرفوا مهرجان التين وجمع التين ومن أجود الأنواع اللي نلقوها خاصة اللي مازال الطبيعية كما هي والتميز بلونها المعروف واللي محافظة عليها الأرجواني الداكن. ثم باش يكون معانا سي زين العابدين بالحارث اللي باش نحكيو على خرجة السفسيري. إيه نعم السفسيري التونسي اللي تنفرد بها تونس بزيها التقليدي هذا جميل برشا والاستوديو باش يزداد بهجة بالسفسيري التونسي باش تكون معاها في المرافقة مجموعة من السيدات اللي باش يرتديو السفسيري التونسي فما طريقة حتى في لبسانه وتختلف الطريقة ساعات من جهة إلى أخرى. في ركن العلاج بالتعبير أو كذلك بالرسم أو بالموسيقى بكل ما هو يفيدنا ويخليونا نبعد نوعا ما على الأدوية والمواد الكيميائية اللي فيها وغيرها. دكتورة أميرة خالد باش تكون معانا وباش نحكيو على كيفاش تكون الطمأنينة تدخل قلبك، كيفاش تكون السكينة هي اللي ترتح لك أعصابك وتثري لك أيضا خيالك باش تكون معانا في موعدها الأسبوعي. عنا أيضا فقرة مهرجانات وسهرات تاريخ وحدث كذلك باش يكون تكون معانا الفقرة وبعض المتابعات الأخرى. يلا قبل ما نمشيو الموعد الرياضي كما العادة اللي يجيكم في تمام الثامنة إلا 10 دقائق نواصلوا لقانا بالأنغام والموسيقى وردوا بيلكم بعد شوية راو بش مدون قبيل في الريتم هكا شوية سيسنيكم من الصبحية توا وقايت إذا كان مش تخرجوا على بكري وشوفوا شنو باش تعملوا فيها مشاويركم.

0: فلاش سبورت.
1: صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا العدد الأول من أخبار الرياضة. البداية ستكون بالنجم رياضي ساحلي اللي في صراع مع الوقت لحسم الملفات العالقة. أخيرا إغلاق ملف المدرب فوزي البنزرتي قرابة 75,000 دينار، وأيضا لاعب عبد الرزاق بوزرة 90,000 دينار. ملف اللاعب وزرة، هذا الملف رقم 16، لكن قبل الملف هذا وملف المدرب البنزرتي، لجنة النزاعات نجحت أيضا في غلق ملف المدرب الأسعد الدريدي. جمهور الحقيقة ما قصر، جمهور النجم الرياضي الساحلي، لكن ما زال الفريق مطالب بالكثير لغلق كل الملفات. الحملة ما زالت متواصلة وخاصة بيع الاشتراكات. على الميدان النجم الساحلي فاز على أمل حمام سوسة في لقاء ودي بهدفين مقابل صفر. بقية المقابلات الوديه، الملعب التونسي انهزم امام اولمبيك اكبو الجزائري 3-1، وشبيبه العمران فازت على منتخب اقل من 23 سنه 1-0. النادي الافريقي انتصر على تقدم سقيط الدير 3-2. وفي اخبار النادي الافريقي، تعاقد رسميا مع المهاجم الكاميروني تادوس سنكانغ 3 مواسم الى جوان 2029. في آخر أخبار، انضمام اللاعب خيسوس كاستيو لفريق الترجي الرياضي التونسي، اللاعب هذا كان اجتاز الفحص الطبي والإمضاء مسألة وقت. الترجي يلعب في زويتن اليوم ضد المستقبل الرياضي بالمرسى 5 متاع العشية. وفي آخر الوديات، الترجي كان فاز على فريق سان بيدرو من الكوديفوار بهدف لصفر، هدف اللاعب محمد الحاج محمود. في نجم المتلاوي الاتفاق مع المهاجم النيجيري أوغبا باش يلتحق بالفريق لمدة 2 مواسم، هو كان لعب في شبيبة القيروان. النادي الرياضي الصفاقسي كمل تحضيراته في صفاقس غدوة بلقاء ودي ضد فريق سان بيدرو من الكوديفوار. لعب الفريق هذا اللي يكمل التحضيرات نتاعو وترابسه في تونس، ثم النادي الرياضي الصفاقسي يتحول إلى العاصمة، برمج 2 وديات في الترابس هذايا، لقاء 13 أوت ضد الأولمبي البيجي و16 أوت ضد نادي الرياضي لحمام الأنف. لوندو أو لولوندو لاعب من الكونغو منتظر انضمامه للفريق بعقد إعارة. كرة القدم النسائية وتفاعل الجامعة مع البرامج الرياضية الهادفة، وخاصة برنامج وقاية سبور اللي تبث على الإذاعة الوطنية التونسية 26 جويلية. البرنامج كان اهتم بمشاغل ومطالب ممثلي الأندية، منها طلب سحب الثقة اللي تم رفضه في بعض أو من بعض ممثلي الجامعة. عدد الأندية اللي كانت أمضت على سحب الثقة لحد البارح الجمعة 16 من جملة 21. مبدئيا تم الموافقة على اقتراح تقسيم النوادي لثلاثة مجموعات في الموسم الجديد في انتظار المصادقة الرسمية من المكتب الجامعي. كما استجابت الجامعة لطلب النوادي ديما في برنامجنا وقاية سبور، وقامت بتحويل 2000 دينار لكل نادي في المستوى الثاني في انتظار فرق المستوى الأول. منتظر الاجتماع القادم للنظر في مطالب ومطلب الترفيع في الاعتمادات المادية. باهي كي تخدم وتلقى بتبيع شكون يسمع ويصلح، والهدف واحد، الأفضل للناس الكل. كرة اليد، منتخب البنات أقل من 18 سنة لعب بتبيع بطولة العالم في رومانيا. آخر مقابل البارح كان هزم ضد منتخب البرازيل 31-29. قبلها سلسلة من الهزائم أخرى كانت قبل مقابلة البرازيل ضد كرواتيا، في الأخير مرتبة 20. الحقيقة إذا كان قارنوا بمنتخبات من القارة، ولو أنه مصر بتبيع ما عادش تقارن ببقية المنتخبات سواء العربية وإلا الإفريقية، سواء في الأولاد وفها وخالته البنات، وشوفوا الأسس يعني من أقل من 18 سنة. المنتخب المصري بنات كان لعب مقابلة الدورة نصف نهائي، يعني كان قريب ياسر وأنه يلعب الفينال، وخسر بفارق نقطة فقط مع المنتخب الإسباني. العمل ولا شيء غير العمل. في كرة اليد دائما، جناح سقيت الزيت بسام بن قادر انضم للنجم الساحلي لمدة 2 مواسم. في الكرة الطائرة، منتخب الأكابر يستعد للألعاب المتوسطية، هزيمة في الودية الأولى ضد المنتخب الفرنسي، وغدوة عنا مقابلة ثانية ضد نفس المنافس. بطولة العالم ديما في الفولي، المرة هذه في الشيلي أقل من 17 سنة، اليوم نلعب ضد الفلبين بعد مقابلة ضد البيرو والصين، آخرها هزيمة الصين ب3-0. مازالوا عنا 2 مقابلات، مقابلة نهار الاثنين ضد فنزويلا ونهار 3 ضد المكسيك. في الباسكيت، نهار الاثنين 10 أوت اجتماع الجمعة بالنوادي وندوة صحفية منتظرة 11 أوت باش يتم فيها التطرق للنافذة الرابعة والأخيرة المؤهلة لكأس العالم في قطر 2027، ونذكر أن الدورة الترشيحية الأخيرة باش تكون في تونس بين 27 و30 أوت. الألعاب المتوسطية تورنتو بإيطاليا تقترب 21 أوت. بالتأكيد الإذاعة الوطنية بشكون حاضرة للتغطية على الميدان، لكن أيضا بشكون حاضرة في الاستوديو المركزي من خلال المتابعات. وقبلها بش نقدمه كما تعرفوا للحدث هذا للمشاركة التونسية. والبارح اللجنة الوطنية الأولمبية قدمت برنامج وفد السباحة عن ذو السباحين منتظرين بطبيعة أبطال عالميين أولمبيين كما أيوب الحفنوي وأحمد الجوادي اللي بش يمثلونا في سباقات 200 متر، 400، 800 و 1500 المواعيد 22، 23 و 25 أوت. مش وحدهم، فما ياسين بن عباس حبيبة وحبيب بلغيث وجميلة بولكبش. وديت أوروبية اليوم، تشيلسي يلعب ضد فريق ميلان، يوفي ضد إنتر، بي جي مانشستر يونايتد، برشلونة ضد فريق أودينيزي. الدوري السعودي ينطلق نهار السبت، والنصر باش يكون غايب عليه كريستيانو رونالدو كما ايضا باش يغيب على مقابله الكاس. اختم باخبار انفانتينو، يظل في العالم الكل انفانتينو حاضر في مختلف النشرات والاخبار، يلقى دعم من الاتحادات. شكون هم الاتحادات اللي تدعمه؟ الاتحاد الافريقي اولا هو اللي يدعم بالتاكيد من خلال قرار لجنه تنفيذيه للاتحاد اللي قدمت دعمها الكامل وبالاجماع. كتله التصويت بتاع افريقيا الحقيقه توزن برشا، 54 على جمله 211 اتحاد، فالاتحاد الافريقي كتف سمين نجم نقولوا بالنسبه لانفانتينو. كما شكون كما ايضا الاتحاد المكسيكي والارجنتين، يعني لام سود تقريبا ايضا ماشيه مع انفانتينو عكس الكونكاكاف قاعده الويفا، وايضا الاتحاد الاسيوي اللي يرفض تواجد انفانتينو في الفتره القادمه. هكا كملت معكم اخبارنا، نتقابل ان شاء الله في موعد قادم. اجمل تحياتي نجوى الطالبي.
0: تخيل توصلك رساله على التليفون ولا على الايميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، والا ربحت جائزه، والا يلزمك تاكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الثامنة صباحا على موجات الإذاعة الوطنية، أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تواصل الدورة النهائية للتوجيه الجامعي اليوم السبت وغدا الأحد، والتي كانت قد انطلقت أمس، وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على توجيه في الدورة الرئيسية، حيث سيتم إسناد مقترحات توجيه جديدة وفق طاقة الاستيعاب المتبقية ليتم إعلان النتائج في 12 من أوت الجارية. عمالة المهندسين التونسيين تفيد بأن القرار المتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية الخاصة بالأشغال العامة والبناء ملزم وواجب التطبيق من قبل جميع المهندسين ومكاتب الخدمات الهندسية دون استثناء. العمادة حذرت من أن مخالفة أحكام هذا القرار المتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية تعرض مرتكبيها إلى إجراءات تأديبية قد تصل إلى التوقيف عن ممارسة المهنة أو الشطب من جدول العمادة حسب خطورة المخالفة. الإعلان عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة التاسعة للمنتدى العالمي للبحر ببنزرت حول التلوث البلاستيكي في سبتمبر المقبل، وستشكل هذه التظاهرة البحرية الدولية منصة تجمع ثلة من الباحثين وصناع القرار وممثلي المجتمع المدني والخبراء والشركاء الفاعلين لبحث التحديات البيئية الراهنة وتبادل الحلول العملية والابتكارات الكفيلة بحماية البحر الأبيض المتوسط. وتونس تحتضن يوم الخميس 20 من هذا الشهر فعاليات منتدى الأعمال التونسي الهندي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تونس والهند وفتح آفاق جديدة للتعاون والاستثمار. في العالم، وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية تفيد بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت محيط بلدة المنصوري في الجنوب بعدد من القذائف ما أسفر عن إصابة عدد من المنازل. وقائد قيادة جاهزية الاستخبارات العسكرية الأمريكية السابق يؤكد تفاؤل واشنطن بإمكانية التوصل إلى اتفاق وتمسكها بضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز ورفض فرض أي رسوم أو قيود على حركة السفن. وختاماً، مقتل 10 أشخاص على الأقل بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان في هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شنها الحوثيون على مواقع عسكرية وأحياء سكنية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: بنات أفكاري
3: هما حكايات بينك وبين روحك.
5: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
3: والفكرة جابت بنات
5: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
3: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
5: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
0: يوم سعيد مواصلين معكم لقانا مستمعينا الكرام على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقانا اللي يتواصل حتى إن شاء الله للعشرة متاع صباح. صباح النور سيدي العابدين بالحال معانا جمعية تراثنا باش نحكيه بعد شوية على السفسيري وخرجة السفسيري وأصل السفسيري جاي ملورنا كالعادة بك الجبة وكل الوهرة ومعاه مجموعة من الفتيات والسيدات اللي إن شاء الله باش يحفلوها إن شاء الله بقدرة ربي بالسفسيري التونسي ونبقاو هكا في تونس عزيزة الغالية وباش نهزكم في محويسة التونسية مع سيدة أمنة شرفي في موعدنا الأسبوعي كما العادة. واليوم باش نمشيو للجبة. صباح النور سيدة أمنة.
2: صباح الخير. صباح النور. صباح الخيرة.
0: يعيشك خليت بقتك علينا راك
2: في محويسة.
0: في محويسة خليت بقعتك نعرف. أنت كيف كل حاجة نحكي عليها لابد نطبقوها، فأنت طبق المحويسات الكل وتحكي لنا عليها. بي سيدة أمنة اليوم قررت باش تهزنا للجبة.
2: بالضبط توا احنا أوسو أواخر أوسو.
0: اي نعم.
2: والكرمون.
0: اي نعم. بي أتوا ترجعنا بعد شوية السيدة أيمنة الشرفي باش تحكي لنا على الجبة والكرموس في الجبة وفما حتى مهرجان التين اللي معروف في الجبة وبرشا ناس تمشي وتزور وريحة التين وريحة الكرموس كما احنا نقوله ريحة الكرم في حد ذاتها ما أحلش منها وما أشرحش منها. يلا بعد قليل تو نحكي وحتى ربما على الفوائد متاع التين لأنه أحيانا حتى الكرموس وقت اللي نشيحوه تكون عندنا شريحة اللي هي من أهم الفوائد اللي قاعدة جسم الإنسان يحتاج لها. رجعني لك سيدة أمنة. سيدة أمنة
2: وي
0: نعم
2: نسمع فيك.
0: نعم عايشك. إذن مشي للجبة سيدة أمنة. نعم معك معك رحلتنا رحلتنا للجبة اليوم.
2: أي
0: علاش اخترت الجبة؟
2: الجبة معروفة برشا ناس يعرفوا الجبة بالعيون متاعها بالمناظر الخلابة متاعها وكذلك معناتها المزارع وجنين وما يقولوا جنين اللي معروفة بإنتاج الكرموس أو التين بالعربية.
0: نعم.
2: جبة منطقة غنية برشا بالفلاحة وتميزت في السنوات الأخيرة بإنتاج الكرموس اللي عنده جودة عالية وعنده لابال يعني تصنيف مهم اللي يخليه معناتها يعطيه قيمة كبيرة على السوق لكن خاصة في التراث وهو ما نسميه لاوسي يعني ان برودوي d'origine appellation d'origine contrôlée يعني الانتاج بتاع الجبة عنده معناتها مصنف ك برودوي
0: معترف بها كمادة مميزة عندها خصوصياتها مادة طبيعية 100% ومعناها اللي يقصد الجبة ويشري الكرموس يكون متهني.
2: بالضبط معناتها وهذا يعطيه قيمة أكثر حتى في الخارج كانوا للتصدير وإلا حتى في السوق المحلية وهذا بخلاف هذه معناتها التصنيف هذايا اللي يزيد يقوي في أهمية كرموس الجبة. الجبة زادة فيها تنوع كبير متاع الكرموس فيها أكثر من 16 نوع مختلف من الكرموس.
0: نعم.
2: والأنواع معناتها التنوع هذايا يعطينا امتداد في فترة الإنتاج.
0: نعم.
2: يعني تقريبا من أول معناتها هما يبدأوا تقريبا من 10 جويلية حتى الأخر أوت يكون الكرموس موجود وكل نوع وقتاش يحضر كل نوع وقتاش يطيب بالقدام.
0: نعم.
2: و... وحبيت أنا نستدعي التوانسة اللي مش بعاد برشا على جبة جبة، كان ناخده محيط معناتها تونس العاصمة تقريبا ساعة ونص تقريبا ماكسيموم على العاصمة، نجم نعدي ونهير مزيان برشا في جبة.
0: نعم
2: ناخذوا طريق باجة، نجموا ناخذوا لوتوروت ونتعداو على تستور، نجموا نعملوا قهيوة في تستور وبعد نتعداو لتبرسق ونطلعوا تيبار الجبة. المناطق هذوما ياسر مزيانين، وانفوا وصلنا للجبة فما مهرجان الكرموس في الجبة اللي يمتد من 18 حتى ل 22 أوت.
0: نعم
2: ونجموا نحضروا زيارة متاعنا هذية، نهزوا معانا القفاف متاعنا باش نشريوا الكرموس، ولما لا نجموا نجمعوا الكرموس في السواني متاع أهل جبة، وخاصة الجبة الفوقانية كما يقولوا هما وإلا الجبة العليا، على خاطر كما قلت لك معناتها التضاريس هذية تخلي الكرموس في كل موقع يطيب شوية بشوية ويبدأ امتداد الموسم، معتموش يهبط الكرموس لكل فرد وقت. دونك الجبة الوطنية ديجا الكرموس توا معناتها بالقداء،
0: نعم.
2: والجبة العليا يقعد حتى الاخر اوت.
0: نعم نذكروا احنا انت سيدة ايمنة منذ قليل حكيت على بعض، قلت فما برشا انواع بالنسبة للكرموس في جبة. احنا ديما في العادة يقول لك البيثر اللي يبدأ هكا اول الصيف يعني واخر الربيع، وقال يقول لك السلطاني مثلا الكرموس الكحل هذيك الكبير شوي، لكن هذوما الدرجين. لكن اذا كان مشينا للجبة رانا باش نلقاو بالحق معناها البحولي اللي يقول لك هو اشهر واجود من الانواع، والوحشي اللي هو من اقدم الاصناف الناميه بالمنطقه، الزيدي اللي هو يعني الكرموس الزيدي صنف تقليدي ازلي معروف كذلك بجوته، الخرطومي من الانواع المنتشره في سويني جبه، النمري صنف محلي مميز لقاو كان في جبه، بحراق من الاصناف المعروفه ايضا في جبه، والسلطاني هو معناه نوع اخر اللي يتم انتاجه في التليل كما قلت لك عليه، وفما الجويري والفواري والجوتي اللي هو من الانواع التقليديه كذلك المذكوره في المنطقه وغيرها، وخاصه انت حكيت سيادتك منذ قليل انه معناها متميزه في هالانواع هذه وعندها خصائص ومميزات، خاصه ايضا للبحولي معروفه برشا ايضا بالبحولي.
2: نحب نزيدك نوع اخر
0: أي
2: ما يعرفوهش برشا كان في الكرموس، عندنا نوع بو خبزه اللي هو يصنعوا منه الليكور البوخه، السويس يعرفوا البوخه هي ليكور تونسيه ما نجموش، وهي مستخرجه من كرموس من جبه نوع البو خبزه ولا بوخه.
0: نعم به معناها من غير ما يكون عادي، من غير ما يضيفوا له اشياء اخرى يتشرب عادي به. ملا هذه جولتنا في جبه اليوم وتليل جبه ومنطقه مميزه وجميله، وساعه ونص الحقيقه مسافه ما هيش بعيده، ساعه ونص على خاطر ساعه ونص معناها ساعات تعديها من المروج وانت ماشي للمرسى مثلا باش تاخذ كلاس ولا باش تاخذ حاجه، في حين انك تاخذ المسلك اللي قدمت هنا منذ قليل مسلك جميل لما يعرفوا يهزوك المقذب كما نقولوها هذيك القصب الجميل واللي تفرش بوريق الكرموس باش يروحوا بالكرموس مغادي
2: ضبط. الكرموس عنده برشا مزايا في كسسوا معناتها فرشك وإلا في الشريحة، نعرفوا ناكلوا برشا شريحة بزيت الزيتون، هذه هي الفرصة باش واحد ياخذ العولة متاعه. مرحبا بالناس الكل في الجبة، ما تنساوش الموعد المهرجان من 18 ل 22 أوت، واكتشفوا بلادكم، حوسوا في تونس، اخرجوا تونس مزيانة، مرحبا بالناس الكل.
0: نعم هكا تبدأوا تكتشفوا في الكرموس من اعلى صفح جبل القراع بولاية بيجة وانت ماشي، وتبدأ عندك الكرموس على كل لون يا كريمة كما يقولوها، وفما برشا سيدات اللي استثمروا في المجال هذا، فما مجمع كنوز جبة للتنمية الفلاحية ايضا قاعد يقدم في أعمال كبيرة الحقيقة، ويقدم في الأصناف المعروفة بها جبة في التين ولا في الكرموس بطريقة حضرية وطريقة متميزة ونعرف نجم ندخل حتى السوق العالمية في المجال هذي وما ينجم ينافسنا حتى حد في مدى طعم وتذوق ونكهة الكرموز وتين جبة. شكرا لك سيدة أمنة شرفي اليوم نورتني في هذا الصباح وإن شاء الله الأسبوع القادم تكون معنا في محواسة تونسية أخرى وتكون حاضرة معنا في الأستوديو. تحياتي.

0: Said.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد مرة أخرى، نقول لكم صباح الخير وصباح النور وصباح المحبة وصباح المودة، وإن أسعد وقت اللي نظهر بهاللبسة التونسية العزيزة الغالية اللي تربينا عليها، سواء كان مع جدود وإلا عبر التاريخ، واللي برشا ناس يقولوا ليه ما عادش يخرج علينا سفسيري وإحنا توا متحضرين ومتقدمين، لكن نلقاو رواحنا متشبثين ونلقاو رواحنا رونق السفسيري وخرجت السفسيري ولبسة السفسيري والفصالة والتركيبة أصلا نتاع السفسيري. سفسيري حكاية كبيرة ما توفيش، وأنا فرحانة لبسة هالسفسيري الأصلي التونسي، ومش أول مرة عندي هالسفسيري هذا، ومش أول مرة نحكي على خرجة السفسيري، وسعيدة جدا أنه معايا سيدي العابدين بالحارث رئيس جمعية تراثنا باش نحكي اليوم على خرجة السفسيري، وفي هالخرجة اللي خرجنا فيها أنا مع جماعة الكل وخيانة تعرفوا عليهم يسر أمل رفيقة أيضا وسيدينا العابدين اللي من سنين مع الأخين هكا نعرف نتفسر هكا
3: ما شاء الله آه هكا. ما شاء الله زمنية
2: أي هكا ولا زمنية. لي أي مرحبا بيك سجين هكا سورتيتك الجبة البيضة وأنا سفسيري الأبيض
3: كنا في الأبيض الأبيض في السيفة متاعه معناتها هذيك معروفة فينا معناتها
2: أي نعم يلا سيزين معناتها شي حكيتك مع السفسيري بركلة توا قداش عندنا من عام
3: 10 سنين
2: 10 سنين
3: خاطر من دم الدولة الحاشة عندنا 10 سنين نخدموا فيها
2: أي نعم
3: نخدموا فيها
2: اش نحكيو على السفسيري.
3: اليوم نخرجوا على خرجة السفسيري خرجت الحرايل بالسفسيري عدد 11 هذه الحادشة كالعادة مش نعطي نقول الحكاية وبعد نرجع للتفاصيل كالعادة باش نكونوا الخمسة نتاع العشية في السليمانية الخمسة ونص نخرجوا من السليمانية بالسفسيري والهلالو والجو متاعنا والبنادر والسناجق والجو متاعنا كل نمشيو المدرج جامع زيتون المعمور نعملوا تصويرتنا غاديكا نهبطوا أزقة المدينة العتيقة حتى كش نوصلوا للقصبة بحر من قصبة نعمل زاد وقفتنا في قصبة بحر وننطلق إلى المدينة العصرية نهبطوا للبور دو فرانس وإحنا ماشيين صنبت ابن خلدون إلى المدرج المسرح البلدي غاديكا باش نعملوا النشيد الوطني نتاعنا ونحتفلوا بالمرأة نتاعنا على إثرها هي باش نطلقوا من المسرح البلدي حتى كش دار ثقافة ابن رشيق باش نعملوا حضرة المحفوظية هذه حضرة كبيرة باش نعملوها
2: جديدة هذه حضرة المحفوظية
3: اي حضرة المحفوظية هذه جديدة مع لطفي محفوظ هو باش نحفلوها بقدرة ربي باش نزيدوا عليها سي اخرى باش نعملوا ميس سفسيري
2: اي
3: معناتها احلى وحدة لبس السفسيري فهمتني نشوفوها ان شاء الله كل اختيار باهي فهمتني هذه
2: معناتها البرنامج الخاص بخرجة الحرايب
3: واختها هي اختها بالتوازي موجودة خرجة الحرايب بالسفسيري في صفاقس مع خونا فاكر التركي باش تكون زادة كيف كيف الخمسة تاع العشية في شط القراخنة أمام المندوبية الجوية للسياحة وينطلقوا من غاديكا من شط القراخنة يا سيدة كيف كيف وطبي القرقنة خير منهم عندهم طبي القرقنة ياسر
2: حتى احنا عنا خرجة المحفوظية ندفع شوية شامل
3: طبي القرقنة عنده طبي القرقنة عنده للتوم تاعو اما حتى احنا عندنا كيما قلت انت وبعدها هي من شط القراق اللي يخرجوا حتى شيء المركب الشبابي غاديكا باش يمشيو يعملوا جو غاديكا حصل ثنيه كامله معناتها كل مرأة تونسيه تكون موجوده الخمسه نتاع العشيه يا في شط القراقنا في صفاقس يا في السليمانيه في تونس العاصمه هذه وندعو تونس الكل سونز اكسبسيون معناتها الكبيره والصغيره واللي تبي تحسن حتى الرجل باش يكونوا معاهم بالجبل زاد باش يكونوا محاضرين معاهم باش يحتفلوا بهم فهمتني يكونوا موجودين معانا السنه فما اخطا انه ذكرى 70 لاصدار مجله الاحوال الشخصيه اخطا العيد الوطني للمراه التونسيه اخطا انه خرجت الحراير بالسفسيري 11 السنه فما تحدي جديد
2: اللي هو
3: التحدي انه لاحظنا انه فما سطو على الموروث نتاعنا سطو على لبستنا سطو على عاداتنا وتقاليدنا سطو ياخذوا مثلا السفسيري هذاك ويهزوه ويقولوا نتاعنا ويهزوا جبه ويقولوا نتاعنا نحب المره هذه هبه ونعرف المراه اقوى من الراجل في الدفاع عن عن عن الهويه عن التراث اكثر من الرجل.
2: هذه الحاجات اللي يلزم
3: ولا برشا عباد يلوموا الدوله الدوله الدوله. لا احنا نقولوا لا الدوله عندها امور ورق وامور اداريه. لا احنا ما نجم يقاوم الشيء هذا وما نجم يدافع على الهويه والتراث. هو المواطن التونسي هي المراه التونسيه في حد ذاتها. نعم. معناتها انا مش نقول اليوم عندها المراه تحدي باش تدافع على سفساريها وتدافع على قمجة المهدوية. نعم. وتدافع على كل لباس انها تجي نهارتها وتخرج معنا وتقول الهويه لا شرقيه ولا غربيه بالتونسيه تونسي. وهذا راهو لباس تونسي.
2: نعم.
3: 100%
2: اللي عنده سفسيري في داره سفسيري ماميته سفسيري امه
3: يمشي يشري يشري
2: ويحب يخرج حاجه خاطر ساعات قام الخياطه نتاعهم مختلفه شوي ولا يمشي يشري موجودين.
3: يمشي
2: وانت تعرف زين اللي انا كل عام عندي سفسيريه هنا
3: ديما حاضره معايا
2: ديما سفسيري الحرير محطوط معناتها ديما ما نغيبش عليه به. قبل سيزين العروسة تمشي للحمام بالسفسيري.
3: نوقف كوني.
2: أي.
3: حالياً.
2: أي.
3: بعد الجهاد نتاعنا احنا تولد كل طفلة السفسيري.
2: وتفاجأت معناها مؤخراً بعض الفتيات في نهار الحمام نتاعهم وزعوا قفف. وفيهم الفوطه التونسيه وفيهم السفسيري التونسي. ما تصورش قداش فرحت انا معناتها. عجبتني الحكاية على الآخر خاطر عودة للأصل. به هي تنذكروا احنا هالأصل هذا. اصل السفسيري سيزي
3: والله لا لا بالنسبه للاصل نتاعو كل واحد شي غني راه
2: بي
3: واحد يقول لك راهو اصله هندي وقال له كيفاش هندي خاطر ساري عندهم ساري
2: اي
3: سف ساري سف ساري سف, سف ساري. يعني نص ساري حسب القياس.
2: نعم.
3: قسم ساري على اثنين ولبسته فما يقول اصله من الاندلس من معناتها الموريسكيين جابوه معاهم من غاديكا. بما انه هو تونسي انا ديما نقولها ديما برشا نقول اصل شكون نقول لك اصل تونسي وقت.
2: نعم.
3: ويقف
2: انا حليت عيني شفتو
3: اذا تلقاه في بوق اخرى نقول لك مادام. نعم. موجود في تونس مادام تونسي علاش نقول له اصل هو.
2: نعم.
3: شنو هو لا ما نحكيش على القرية ولا نحكي على تونس فهمتوني هذاك الحايك لا الحايك القروي يختلف على السفسيري التونسي يختلفوا سواء في اللبسه نتاعو سواء لا ماهمش كيف كيف ماهمش كيف كيف حتى اللبسه نتاعهم مش كيف كيف
2: في
3: اي الحايك القيرواني ماهوش كيف الـ كيف السفسيري التونسي
2: الحايك القيرواني هو يحكي يبدا نوعيه القماش
3: نوعيه القماش
2: يبدا كبير اكبر من السفسيري وفيه لفه معنيها خاصه اي
3: هذاك هذا هذاك يسمى حايك وهذا يسمى سفسيري
2: نعم
3: هذا يسمى سفسيري والاخر يسمى حايك
2: سيدة رفقة حمدي
3: هذيك مختصة هذيك علاش
2: هذاك اي حلو النقاش حلو انت مصممة تزيي وشفتك معناها قاعد زميل سيفي يوري فيك توا انت بالسفسيري ما عطيته توش اخرى عطيته بسمة اخرى سفسيري
0: اي عامله برشا انواع هكا يعني مختلفين
2: أي. حبيت من الحرج هذيك والتريزا
0: صحيت خاطر لاحظت اللي كما كنا نحكيو العرايس معناها نقصوا شويه ما عادش يستعملوه برشا كيما قبل
2: نعم.
0: يعني فترة قصيرة التالي كانوا ما ثميش عروسة في الحمام تخرج من غير سفسيري
2: نعم
0: توا بعدوا عليه شوية وليت برشا موديلات معناها عصرية وليوا يتبعوا فيها وليوا هذيك عاملينها مخصوصة لخرجة الحمام
2: نعم
0: قلت انا خليني نحييه هكا شويه نزينه شويه باش يرجعوا له معناتها يرجعوا ترجع البنيه تشره تلبسه حي. معناها في الحمام وفي خرجه الحمام
2: نعم
0: حبيت نعمله نعم. عصري شويه معناها
2: اي نعم تعرف سيزين ورفقه انا شفت اللي في بعض الصور التاريخيه القديمه وبعض الوثائقيات حتى المراه القرطاجيه كانت عندها لحاف اللي هو قريق شبيه ياسر وقريب ياسر من السفسيري في بعض التماثيل اللي موجوده وبعض
3: اللحفه في حد ذاتها لحفه فما ياكدوها فما برشا جمعيات تنشط في المجال تاريخ قرطاج وكل يقول لك اللي السفسيري اصله قرطاجي ويجي يشوفوا معناتها التماثيل اللي معموله وكان ذكرش شيخ تحيفه كيفاش يغطي لقينا وراه كالصور هذيك وكيفاش المراه متلحفه بال كيما هو قماش
2: نعم
3: به المراه لحاف لحاف نقول لحاف الموز هو لحاف
2: نعم
3: دونك في تونس الجمهوريه كل ولايه عندها لحاف
2: عندها
3: تمشي الجلبه تمشي
2: تمشي النفته تمشي التوزر
3: كل واحدة عندها
2: كل واحدة خاصة معروفة باللحفة الصلبة فيها البوند الزرقاء وقال البوند تختلف باش يقول لك متزوجة مش
3: حمام سوسة زادة
2: متزوجة حمام سوسة كلهم
3: كل أما السفسيري أشهرهن نظرا لانه نعم. في العاصمه كلها، اما الاخرين حتى احنا مره عملنا دوره حاطين اللحاف كل
2: نعم
3: معناتها يعني. فما دوره من دورات خرجت الحرب السفسيري عملنا لحافات الكل اللي من الشمال للجنوب.
2: في بعض التفاعلات قال لك يسميوه بعوينه، في بوسعاد اسمه بعوينه، هذول خاطر قبل كانوا يعملوا هكا خليوا عين
3: اي عين برك اي بعوينه بعيده اي بعوينه.
0: ثم بعض الولايات
2: حتى كانت فيه الحشمه وفي برشه برشه
0: طرق
2: برشه طرق، فبشكون يخلي العين بركه فبشكون يخلي عينه تهوى.
0: حتى الفاقس كي تتسفسر لمراكي تخرج بعين
2: واحده
0: يقول لك تتغمز.
2: اي نعم
3: فما كان يبدلوا يعملوا الخامه، يعملوا الخامه احنا بالخامه.
2: امل عسليمه امل بس بورقيبه والسفسيري.
4: منزل بورقيبه والسفسيري ملي جيت لجمعيه تراثنا بدلت نظريتي، حبيت نكتشف اكثر الهويه متاعي. أي؟ بالرسمي جمعيه تراثنا حلت لي برشا حاجات، كل مره نكتشف حاجه، كل مره ندخل في التراث اكثر واكثر واكثر ونزيد نحب اكثر نتعرف على الهويه. السفسيري من الصغرى يعني تربيوا عليه اجدادنا والكل، دونك احنا الجيل الجديد ما كناش نعرفوا انه السفسيري وشنية الاصاله نتاع السفسيري وشنية يرجع بالضبط السفسيري، لكن قاعدين نتعرف عليه وقاعدين نقدمه. وبالرسمي جمعية تراثنا حلت لنا الافاق باش احنا ندخلوا للحاجات هذه نكتشفوهم اكثر، وان شاء الله نهار 13 اوت ملتقى الناس
2: نهار الخميس
4: نلتقاو الناس الكل في سليمانيه ونخرجوا بالسفسيري نتاعنا ونعرفوا بهويتنا ونخليوا العباد تحكي على السفسيري وتوصل للعالميه، على خاطر السفسيري سفسيري تونسي واصله تونسي ويقعد ديما تونسي.
2: يسر يعطيك الصحه يسر.
5: صباح النور.
2: هاك انت زاد شتك للسفسيري جميله برشا بين الجلوه وبين السفسيري كي نخرجوا به. اي
3: بروفيسيونيل
2: في اللفظه
3: السفسيري.
2: اي كيفاش؟
5: صباح النور، شكرا على الاستضافه. فرحانه برشا اللي انا متواجده معكم اليوم. بصراحة خرجت لحراير واحد ما يفلتيش نهار 13 أوت بمناسبة العيد الوطني للمرأة التونسية، وما فهميش شكون ما يعرفش لباسنا التونسي المريول فضيلة الفولارة الهندية السفسيري، أي حاجة موجودة متاع تونس لازمها تقعد معانا وما تموتش الحقيقة. وحتى كان لا قدر الله معناها ما عادش يلبسوا فيها لازمنا نبدلوا على الأقل نردوها غوفيزيتي شوية باش الجيل نتاع توا ما يحشموش كي يلبسوها حتى في الشارع في رمضان كي نخرجوا بها في زناق المدينه نعملوا تصاور. دونك بصراحه حاجه مزيانه برشا. نحب نشكر سي زين العابدين بالحارث رئيس جمعيه تراثنا اللي عطانا الفرصه باش نكونوا موجودين في الجمعيه المزيانه، كسوسوا نعملوا خرجه الحراير نهار 13 اوت كما كل عام والا باللبسه التقليديه ولا في رمضان نكونوا موجودين كنا معناها. الحقيقه نحب نشكر ناس كل نعم. اللي مازال تعطي رونق للسفسيري اللي هو معاش نراوه برشا معناها صحيح. في تونس. ونحب نشكر مماتي اللي عطاتني السفسيري الحريري.
2: هاكا كنت نحكي انا شكون عندها في دارهم هاكا غير ما نعرف ولا سفسيري مماتك هذا كريت مختلف في اللون وفي الخدمه نتاعها.
3: نتاع حرير عملنا شوتينج جابت لنا لبسه سوطه وبلوزه نتاع مماتها عمرها درقت
2: نتاع عرسها ديجا. اي تبارك الله
5: عايشك. ديجا عطتولي هي معناها يعطيها الصحه باش نكون متزينه به
2: هاكا خليفتها
5: لازمنا تقعد فينا كل
2: يفضلها ربي يطول في عمرها
5: عايشك. احنا نعم. ديجا اندلسيه معناها من قبل من قديم الزمان مامتي تلبس السفسيري وكاو دونك
2: السفسيري وبالحزام.
5: اي بالحزام
2: الحزام لابد منه ذاك الحزام باش كي تقف باش تقضي ولا يهبط هكا ما يتيحش في القاع.

0: دكتوره
1: نحس عنده برشا وظائف. انا
2: من الوظائف اللي نتاع السفسيري المعروفه معناتها برشا عبيد ما يعرفوهاش، اللي بما انه السفسيري هو بالنسبه لي انا هو رمز المراه التونسيه، لكن زاد هو رمز الكفاح المسلح للمراه التونسيه. خاطر كيما قلت السفسيري خبيه عليه تحته برشا حاجات، خبيت تحته المناشير مش فرقتها المراه التونسيه، خبيت تحته السلاح مش هزته مش نقلوا بين بقعه البقعه مش وصل
1: الرسائل اللي وصلوا حتى الازواج هما في السجن وقتها،
2: وحتى المونه كانت تهز تحت السفسيري. بالحق المراه تبدا تبدا خوفة تحت السفسيري،
1: تبدا مستوره يقول لك قفتي.
2: وشفنا برشا برشا صور قديمه نواري بلون، خاصه الصور اللي نذكرها هي نتاع 9 فبراير 1938، فهمت ولا؟ شفنا المظاهرات النسائيه اللي خرجت اول مظاهرات خرجت في الوقت هذاك بالسفسيري وكان السفسيري رمز التصدي للمستعمر الفرنسي. خاطر شنو التمسك بالهويه؟ والتمسك بالهويه هو اكثر حاجه يكرهها المستعمر في اي دوله من الدول، فهمتني؟ لذلك كانت رمز كبير، وانا جد نحتفل به لانه رمز وطنيه، رمز الكفاح المسلح للمراه التونسيه عبر التاريخ. معناتها مش
1: اليوم وهذا كتبته الكاتبه ليليا العبيدي اللي كانت وزيره المراه ايضا وسادة جامعيه، وكتبت النساء اللي ما همش معروفين، نساء ما همش معروفات معناتها برشا، لكن هما كانوا كنا مناضلات وحتى عن طريق السفسيري كيفاش هزوا رسائل لازواجهم وغيرهم، ومحليها المراه التونسيه في تجلياتها الكل وفي ابعادها الكل. سي زين، انا اقترح عليك حاجه، ما نقعدوش احنا نعملوا خرج السفسيري كان من عيد المرأة لعيد المرأة، نعملوا خرج السفسيري حتى في رمضان، نجموا نعملوا سهرة رمضانية خاصة بالسفسيري. احنا خاطر شفنا توا برشا ولاو يلبسوا جلباب وجبة والعباية،
2: مشيو
1: برشا للعباية. العباية راهي إضافة للصلاة فيها ثخامة وفيها خرجة، واكتشفت حاجة أنا زادة ممكن خاطر عشت شوية زادة في الخليج ولا في الشرق، مثلا يدق الباب وانت مزروبه باش تفتح الباب وما تعرفش شكون جاي، ترميها وتستخف بها. توا ولينا نستخفوا بها ونخرجوا بها، حتى في تونس حتى سفسيري زيد نستخفوا به ونخرجوا به.
2: والله ريت ريت ريت برشا
1: نعملوا سهره بالسفسيري. معناها
2: احنا عملنا في افتتاح شهر التراث، عملنا وقت عملنا في السيمانيه حفله مع اساس معادل عادل امير، عملنا سفسيري، وعملنا حتى كل البروجيكسيون نتاع نتاع الضوء
1: اللي على الحيط،
2: عملنا بالسفسيري نهارتها سد، وحتى في رمضان نعملوا دي سورتي بالسفسيري بالمدينه ولا في السهريه. كل هما الحق البنات ماذا بهم يلبسوا اللبس التقليدي اكثر من السفسيري، لكن نفرض عليهم انا نقول لازم واحده ولا اثنين لبست السفسيري، وخاطر هذاك عنده شعر مخد. وانا علاش نحب الحكايه هذه؟ على خاطر نفرح ياسر، على خاطر انك تشوف الشباب هو اللي يحب يلبس السفسيري. هذيك علاش تحبها؟ البنات هذوما
1: الصغار هذا هو
2: نقص الصوره. يكلموا فيا على الفيسبوك تقول لي وقتاش وكيفاش وعلاش، نجي نلقاها مره 18 سنه
1: تبارك الله،
2: قول لي راني نحب نلبس.
1: وهذا اللي حاشنا بها احنا. شنو هي اكثر بلاد توا قاعده تسعم في السفسيري؟
2: تونس العاصمه اكثر، والمدن الاندلسيه
1: بلي نعطيك
2: كيما راس الجبل، كيما
1: الوطن القبلي.
2: والوطن القبلي
1: الوطن القبلي زاد علاش؟ على خاطر
2: دار شعبين الفاري،
1: دار شعبين نابل تزركة لحد الان يخرجوا يستدعوا ويستدعوا بالسفسيري، نتلموا معناه الناس الكل. ديما تجي مثلا خالة العروسة، جارتهم، امها، صاحبتها المقربة، اختها، ديما السفسيري موجود عندنا، موجود بكثرة. وحاجة اخرى كذلك، وقت اللي يتوفى انسان اذا كان تدخل مثلا وتشوف كلهم يتساووا في السفسيري لحد الان، معناتها احنا ان شاء الله ديما يجمعنا السفسيري في الافراح، لكن زيدا بقى في الحاجه هذيه في كذا الكلوفيتي يلبسوا السفسيري هذيك، لانه اللون نتاعو اللون الابيض الاصلي نتاعو، صفاء السريره وانسان تسلمت روحه وغيرها. معناتها
2: احنا في العاصمه المراه كي تجي سفسيريها في عرسها، كمل العرس نتاعها تخبيه في وقت تجي المنيه يستروها به.
1: نعم.
2: علاش؟ حتى
1: عنده برشا ابعاد.
2: احنا تونس حتى في الموت عندنا جماليه.
1: نعم. غير نعم صحيح.
2: يقول لك راهو اهم حاجه ياخذوك السفسير يحطوه، خاطر باش تبدا منور. نعم. تمشي منور هاك بلغتنا.
1: دونك عنده برشا ابعاد وبرشا قراءات.
2: برشا قراءات.
1: ويظل مازال معناها الحديث عن السفسيري والتعمق بالحق فيه.

0: ودراسات حاولوا يظل مهمة وذي دور حتى الجمعية نزيدوا نبحثوا فيه ودور معناها شباب إذا كان عندنا
1: هو الحاجة الوحيدة
0: حتى دور كنت كباحثة أيضا
2: حتى في العروض
0: وفي مجال التصميم وغيره
2: لبسها نعم. سفساري حتى نعم. حملت حتى عروض في الجامعات لازم واحدة ولا اثنين إن لبسها سفساري
0: نعم.
2: لازموش يبعد علينا معناها
0: نعم
1: فهمتي ليه ما احبش اقول
0: حسنا فيك بالسفسيري اليوم
1: قلت لي
0: حسنا فيك بالسفسيري
1: ليه ليه ليه ذيك هو معناتها ليك انا الحاجه الوحيده اللي بزت مقلقتني هو الصناعيه الصناعيه قلوا بلشوش يرجعوا
0: اي نعم
1: فهمتني قعدوا مش برشا لكن منجمش نرجعهم هذاك اللي نعم. قلقني بقيتها النظام تاع 10 سنوات تاع جمعيه تراثنا الحمد لله جاب نتيجه اقصر لي نتحديك تلقاش طفله يا حبيبي معرسه ما تجيش السبسيري بي ما فهميش
0: فهمتني اي سيدي يعطيك الصحه سيدينا العبدي بالحارث رئيس جمعيه تراثنا اللي نورتنا اليوم مع المجموعه من ال... من... من من شباب وشابات وسيدات تونس مع هالاناقه وهالجماليه هذه شكرا يوسف شكرا امل شكرا رفيقة أيضا يعطيك الصحة كجيت بالسفسيري وما تابعوا أي مجيلها مجيلها شكرا لك سيزين وكونوا معانا كونوا معانا في السليمانية والخارجة خرجة الحراير في دورتها رقم 11 وإحنا خاصة نهار الخميس محتفلين بعيد المرأة وكل إنسان يعرف كيفاش يحتفل بعيد المرأة سواء كان في بيته ولا في الشارع ولا في المحيط اللي هو فيه شكرا ليك ويومكم إن شاء الله أسعد الأيام خاصة بالسفسيري التونسي

تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
1: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم المطرب والملحن المصري وأحد أعمدة الأغنية الرومانسية والعاطفية، الفنان ثامر عاشور.

0: 8 ياقوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tm. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية طيبة من قسم الأخبار. غداً إزالة السيطرة على الدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026 والثاني عشر من أوت الحالية، الإعلان عن النتائج. توقيع اتفاقية شراكة بين الإدارة العامة للغابات ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو لتنفيذ مشروع يهدف إلى استعادة منظومات غابات الصنوبر الحلبي بولاية القصرين. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد يوم 12 من أوت الحالي. في أخبار الطقس، تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاعا طفيفا وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهرية محليا. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكية يتوقع إمكانية الإعلان عن اتفاق خلال أيام حول أزمة مضيق هرمز يعقبه وقف لإطلاق النار لمدة شهر أو شهرين تخصص للتفاوض بشأن الملف النووي الإيراني. حديث عن اتفاق لبناني إسرائيلي على قائمة مختصرة بالدول التي يمكنها إرسال قوات للتحقق من نزع سلاح جماعة حزب الله بموجب اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة الأمريكية. تأسيس ائتلاف حقوقي إفريقي واسع لدعم السلام في السودان. والجيش اليمني يعلن تنفيذ عمليات ضد الحوثيين على عدة محاور، ومصادر تتحدث عن إحباط هجوم جنوب الحديدة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: مع معز الغربي، العروض تعديت وفات،
6: تصور ترجع للذاكرة،
5: تحيرها نغمة، يمكن صوت
6: ويمكن تفكرك بلمبة.
5: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

الله على هذا النغم وعلى إيقاعاتنا الصباحية في يوم سعيد اللي مواصلين معاكم دينا من 6 حتى للعشرة متاع صباح. إن شاء الله مع بعضنا بعد قليل بتكون عنا لقاءات أخرى أيضا، لكن حبيت نقدم لكم حدث وتاريخ في مثل هذا اليوم من عديد السنوات. يوم 8 أوت، يوم 8 أوت من سنة 1521 كانت سيطرة العثمانيين على مدينة بلغراد بقيادة سليمان القانوني، وكانت تعد مفتاح أوروبا الوسطى وصاحبة أقوى قلعة على الحدود المجرية العثمانية. وقد حاصر العثمانيون هذه المدينة 3 مرات، سنة 1441 و 1456 و 1492، لكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها إلا في عهد سليمان القانوني سنة 1786. يوم 8 أوت، وصول الرحالة جان بالما إلى قمة جبال الألب، وسنة 1815 نابليون بونابارت يغادر فرنسا إلى منفاه في سانت إلينا، إحدى الجزر النائية في المحيط الأطلسي واللي ظل بها حتى وفاته عام 1821. وشخصيا زرت المعرض الخاص بنابليون والقصر اللي كان أقام فيه في بيديز، وشفت بعض الصور وبعض صور إقامته وبعض الأشياء اللي كان يرتديها وملابسه، حاجة من أحلى الأشياء اللي يسجلها التاريخ. ديما أنا نحب التاريخ والغوص في التاريخ. 1940 يوم 8 أوت، بداية معركة بريطانيا أثناء الحرب العالمية الثانية بهدف كذلك احتلالها. 1942 رئيس المملكة المتحدة تشرشل يصدر قرار بتعيين الجنرال برنارد قائد للجيش الثامن. في جنيف بسويسرا 8 أوت 1955 عقد أول مؤتمر من نوعه في جنيف بسويسرا حول الاستعمالات السلمية للطاقة الذرية. من مواليد هذا اليوم الروائي والأكاديمي الجزائري وسيني الأعرج، اللي مولود يوم 8 أوت سنة 1954، يعد من أهم الأصوات الروائية في الوطن العربي. يشغل منصب أستاذ كرسي في جامعة الجزائر المركزية جامعة السربون في باريس، وقد حاز على عدة جوائز من ذلك جائزة نوابغ العرب في مجال الأدب والفنون. شخصيا أنا حاورته والتقيت به، ومن أصدق الناس اللي تنجم تعملوا المحاورات، أخلاق أسلوب في الكتابة، وإنسان إنسان أيضا بأتم معنى الكلمة. هو من مواليد قرية سيدي بوجنان الحدودية بمدينة تلمسان الجزائرية، من أشهر رواياته طوق الياسمين. كذلك سنة 1908 قدم الإخوان رايت أول عرض علني نجح لطائرة في كانوا صنعوها في مدينة لوما الفرنسية، وكان هذا الحدث خطوة حاسمة في تاريخ الطيران، وأثبت للعالم أنه حلم التحليق في السماء أصبح حقيقة. ونشوفوا طوى المسافات تطوى في لحظات عن طريق الطائرات. 1967 8 أوت، تأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا أسين، اللي تصبح واحدة من أنجح التكتلات الإقليمية في العالم، مساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي وترسيخ السلام والاستقرار بين دول المنطقة. يوافق هذا اليوم ميلاد أسطورة كرة المضرب السويسرية روجر فيدرر عام 1981، أحد أعظم الرياضيين في تاريخ اللعبة هذه، لعبة المضرب، واللي أصبح رمز الأناقة الرياضية. نعم، الأناقة الرياضة عندها أناقتها كذلك للأناقة الرياضية، الانضباط والتميز أيضا، وألهم ملايين الشباب حول العالم على الأقل في الأخلاق والذوق أيضا والتحديات. أيضا 1173 من يوم 8 أوت، بدء تشييد برج أجراس كاتدرائية بيزا، برج بيزا المعروف الأول اليوم اللي هو مائل واللي صار فيما بعد برج بيزا المائل. 1940 أو 1974 أعلن الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون استقالته من منصبه، ويصادف هذا اليوم يوم 8 أوت مرور 68 عام على إلغاء تعدد الزوجات في تونس.
حيث تم إصدار هذا القرار سنة 1956 ضمن مجلة الأحوال الشخصية. كان هذا أو كانت هذه نافذة نطل منها على صفحات التاريخ باش نكتشفوا واكتشفنا مع بعضنا شنو أحمل هذا اليوم يوم 8 أوت عبر التاريخ. هذه ما هي إلا القليل من الكثير من اللي صار التاريخ، ونحاول ننتقل الأشياء الإيجابية أكثر منها أشياء أخرى. يلا حمزة متعنا بغنية جميلة وراجعين.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

معكم لقانا بعد شوية باش نمشي ونحكي وعلى برشا ناس يتسألوا على إلغاء الرحلات التابعة لشركة تونسية للملاحة ستيان. فما شكون يقول لك فما تأخير، برشا نقاط استفهام. بعد شوية نقدم لكم الإجابة الحصرية في يوم سعيد، لكن خليني نزيد نقدم هالبلاغ المهم اللي أنا نعتبره الحقيقة، لأنه القطاع التكوين المهني مهم. برشا برشا برشا ناس القاد ظلتها، حتى مش اللي ماخذوش الباك، حتى اللي خذوا الباك يقول لك فما اختصاصات احنا ما نلقاوهمش في الجامعة، لكن نلقاوهم في التكوين المهني ويمشيوا يتبعوا، خاصة اللي يحبوا الصناعة. حيث تعلم إدارة المركز القطاعي للتكوين المهني في الميكنة البحرية بقليبيا انه باش يتم انتداب متكونين للسنة التكوينية 2026-2027 لتكوينهم في اختصاصات اللي هي الميكانيكي صيد بحري 3 سنين مدة التكوين، مؤهل تقني سامي الشهادة اللي تحصل عليها هذا مطلوب البكالوريا، محركاتي صيد بحري 2 سنين التكوين ومؤهل تقني مهني، هذه الشهادة اللي تحصل عليها، نفس الشيء لتقني في النجارة البحرية 2 سنين زد التعليم ومؤهل التقني، هذه الشهادة اللي يتحصل عليها. أكثر تفاصيل رقم 72-296-405، تلقاو المطلب شنو اللي يلزم موجود فيه، تدخلوا كذلك على السيت تلقاو المطلب معناها اللي موجودين فيه، وماذا بكم على بكري تقدموا المطالب نتاعهم، لانه تعرف مثلا طالبين طاقة الانتداب 20 فقط، وما بين 20 وما بين 15 في كل اختصاص، وان شاء الله يا ربي بالتوفيق وبالنجاح. ايضا تتواصل الافراح والمسرات، وانا نبدا فرحانه وقت اللي نقدم ديديكاس يخص الفرح. ايضا بعض العائلات اللي تحب تهني عائلتها واحد الازواج، نحب باسم كافه عائله نور الدين الوسليتي وزوجته مناء الوسليتي، كذلك سي البشير الوسليتي وزوجته رحمه اللي هما زاد نهنيوهم مازالوا كيف تزوجوا، وشيماء الوسليتي وايمان الوسليتي، يتقدموا بحر التهاني لكل من اسامه الوسليتي ورحمه العياري، ونقول لهم ان شاء الله بالرفاه والبنين، ان شاء الله يا ربي بالسعاده ايضا، وربي يهنيهم وربي يسعدهم.

يلا ربي يهنيكم أسامة ورحمة العياري إيهاب الوسليت يقول لكم زيدا ربي يسعدكم. بعد شوية باش نمشي للعزيزة الغالية السيدة أميرة خالد اللي نورتنا اليوم باش نحكيه على موضوع السكينة والمحبة والسعادة ومواضيعنا في يوم سعيد يزمنا نترحوه أيضا بزيدنا سعادة هي بدخلتها. وقبلها باش نمشيه كما قلت لكم باش نحكيه على المواعيد وشنو تقال على ستيان إن شاء الله عنا كان الأخبار الباهية يا ربي. ونحب نهني أيضا محمود نيشي بعيد ميلاده يحتفل بعيد ميلاده والسيدة زوجته صابرين ونادين بنته وكذلك ابنه شادي وولدته سيدة راضية يقولوا له كل عام وانت بألف ألف خير يا ربي ويتمنوا لك كل السعادة والحياة الجميلة.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يلا مسير معكم لقانا مستمعينا الكرام. شكون ما مشيش لبرد حلق الويل وشكون ما استنيش شكون اللي جاي معناها على الشركة التونسية للملاحة وأحدى البواخر التونسية اللي ديما نبدو قلوبنا هكا ملهوفة برشا حكايات وبرشا تداولات لبعض الأخبار تقول على إلغاء بعض الرحلات أو تأخير بعض الرحلات. أكثر تفاصيل مش بشتاول عليكم على خاطر يهمكم الموضوع ويهمنا نسمعوا كذلك الإجابة الصحيحة والخبر الصحيح من مكانه. نحب نرحب بالسيدة أميل درغوث برجب اللي هي مديرة التسويق وكذلك للمسافرين طبعا بنقل المسافرين للشركة التونسية للملاحة ومكلفة بإدارة الإعلام بالشركة التونسية للملاحة. صباح النور سيدة أميل.
3: صباح الخير وداد، مرحبا بك وبجميع مستمعين ومستمعات الإذاعة الوطنية.
2: يعيشك. إذا طمنا أول حاجة، فما إلغاء رحلات؟ الحمد لله.
3: قامت الشركة التونسية بإصدار بلاغ صباح هذا اليوم، وتأتي هذه المداخلة لتوضيح ما جاء في هذا البلاغ.
2: نعم.
3: احنا البارح صار
2: دونك شنو اللي صار بالضبط؟ خاطر معناها الدولة فما وقفات احتجاجية، فما رحلات تأخرت، فما رحلات باش تلغى، لكن أنا نحب ديما الخبر اليقين من المنبع.
3: صار تأخير هو بالنسبة اليوم أمس شهده انطلاق سفينة كارتاج وتانيت.
2: أي.
3: هذا وتأكد الشركة اللي بخلاف التأخير هذاك لن يطرأ أي تغيير في برمجة السفن.
2: نعم.
3: ولا أي إلغاء بالنسبة للسفرات.
2: نعم.
3: بل تعمل الشركة جاهدة لضمان عودة آمنة لأبناء الجالية في ظروف طيبة واحترام مواعيد السفرات.
2: نعم.
3: وأي تغيير في البرمجة سوف يقع الإعلان عنها في الإباء، وإن شاء الله ما يصيرش.
2: نعم.
3: إن شاء الله تكون البرمجة كما هي، معناتها كما المسافرين برمجين عودتهم في أوقات، ويكون الانطلاق السفن إن شاء الله في وقتها.
2: نعم. يعني أهم حاجة وأهم خبر نطمنوا الناس اللي رحلت في مواعيدها وعودتهم معناها بعد الصيف وبعد ما عدى وقت في تونس في مواعيدها، معنا حتى إلغاء رحلة،
3: معنا حتى إلغاء رحلة، ومعنا حتى تغيير في البرمجة.
2: في البرمجة. نعم. حاجتين مهمين بالنسبة للتأخير. سيدة أميل، البارح قديش تقريبا دام التأخير؟
3: هو ساعة بالنسبة للباخرة كارتاج، ساعتين ونص بالنسبة للباخرة كارتاج. تم الانطلاق متاحة كان باخ ميدي تران في عود العشرة متاع الصباح. بالنسبة للباخرة تانية زيدا كان فما تأخير بساعة.
2: نعم.
3: وتم تأمين السفرة.
2: نعم.
3: معناتها والامباركمان متاع الباساجي. وتمت السفرة في أحسن الظروف.
2: نعم.
3: نعم. وتعود هذه
2: الأسئلة. نعم. مدام تطمننا على أنه معناش إلغاء رحلات ومعناش تغيير في أي برمجة، والرحلتين توخروا شوية وبعد قصد ربي وإن شاء الله يوصلوا
3: في
2: معناها في وقتهم سلمين كما نقولوها، هيت نرجو احنا ملا التفاصيل الحيثيات شنو اللي صار والوقفة.
3: هي البارح صارت.
2: نعم.
3: وقفة احتجاجية نفذها.
2: نعم.
3: الأعوان البحرية. هي اللي تثبت في التأخير.
2: نعم.
3: ساعة.
2: نعم.
3: والوقفة هذيك تم احتوائها من طرف ممثلي الإدارة. وذلك بالاجتماع مع ممثلي الأعوان البحريين. وتم التداول حول الإشكال المتعلق بالأخذ على العاتق اللي هما الإشكال متاعهم اللي طرحوه.
2: نعم.
3: وتم الإصغاء إلى مطلبهم هذية، وبين ممثل الإدارة خلال الاجتماع أن حقوق الأعوان مضمونة.
2: نعم.
3: وبش يكون فما مساس حتى حق من حقوق الأعوان.
2: نعم.
3: في سواء البحريين ولا الإداريين. وذلك بمقتضيات القانون الأساسي للشركة، لكن إجراءات الأخذ على العاتق اللي هي المطلوب

0: من التوازنات
1: نعم
0: للفوضى.
1: نعم العلاج والتكفل بهم.
0: افكتيفون
1: نعم نعم. إذا الشركة كان عندها التزام أو الأولوية كان بالنسبة لي يظهر لي الالتزام بتأمين رجوع
0: السفرات.
1: الجالية في أحسن الظروف، رغم معناها الوقفة الاحتجاجية، وكل شيء تم على أحسن ما يرام، هكا ولا لا
0: على
1: سيدة
0: أحسن
1: أمين؟
0: ما يرام، وهو التزام الشركة اللي يأتي من باب المسؤولية تجاه حرفائها ودورها الاجتماعي خاصة كناقلة وطنية، وهذا نأكد عليه، وإن شاء الله نكون في مستوى تطلعات أبناء الجالية وتطلعات التوجهات اللي متاع تونس الكل.
1: نعم أكيد، وهذا مش بالغريب على شركة تونسية للملاحة، معناها للدور الهام اللي قاعدة تقوم به، مش في الصيف بركة، في تأمين رحلاتها على مدى السنة، وكنا ثقة في الشركة وفي مؤسساتنا الوطنية أيضا اللي تعمل من أجل خدمة المواطن التونسي سواء كان في تونس أو خارج تونس أيضا. نعم شكرا لك سيدة أمال
0: شكرا
1: درغوث. برجع بنعاود
0: شكرا
1: نذكر
0: جزيلا.
1: أنه ما فما حتى إلغاء لأي رحلة، والرحلات والبرمجة ما زالت كما هي، ما تغير فيها حتى شيء، وإن شاء الله يوصلوا ونأمنوا الشركة التونسية الملاحة تأمن عودة مواطنيها من خارج تونس إلى خارج تونس. شكرا لك من تونس إلى خارج تونس. شكرا لك سيدة أمال درغوث برجب، مديرة التسويق لنقل المسافرين بشركة تونسية للملاحة، ومكلفة بإدارة الإعلام أيضا بشركة تونسية للملاحة. نغم ثم نختم لقاءنا باستضافة الدكتورة أميرة خالد، وباش نحكيو عن السعادة والسكينة والطمأنينة.

0: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.
1: يوم سعيد ونختم جزءنا الأخير في يوم سعيد بالسعادة والحديث عن السعادة وفي حضرتنا الدكتورة أميرة خالد. وإحنا كنا نحكي على العلاج بالرسم، العلاج بالتعبير، العلاج بالموسيقى، لكن المرة هذية باعتبار نشاط متميز قدمته جمعية المودة للتنمية الأسرية، وسيدة أميرة خالد هي مهتمة بكل ما هو التكوين في الجمعية هذية، وقدمت ندوة معناها مداخلة جميلة برشا عن الطمأنينة، عن السعادة، عن الرضا أيضا، لأنهم كلهم مرتبطين ببعضهم، هكا ولا لي؟ صباح النور دكتورة أميرة.
2: صباح النور، صباح الحب، صباح السكينة والسعادة. وفما فرق بين السكينة والسعادة، سعادة أحكيه إن شاء الله. أول حاجة مش أنا المكلفة معناها كل شيء، بالعكس
1: معنا نعرف أنا حكيت الجمعية
2: معناها فما اللي معنا برشا مدربين ومدربات ومتطوعين
1: كذلك،
2: يعني مجد جانيا. الجمعية هذه بالحق ننصح كل شخص حتى متزوج، مش لازم انه يكون، يعني خاصة البرنامج هذه ميثاق المودة رخصة زواج، هذوما المقبلين على الزواج، وإلا اللي تفاجأت في المحاضرة في اللقاء اللي عملته اللي موجودين برشا شابات معناها شبين مازالوا ما عندهمش شكون في حياتهم، لكن يحبوا يعرفوا، يحبوا ينجحوا الحياة الزوجية. والله حاجة فرحتني على الأخر، على خاطر ديما نظلموا في الجنيراسيون هذية اللي طالعة إنهم أقل وعي وأقل بالعكس اللي تفاجأت في وسط المحاضرة، في وسط يعني فما تفاعل وأسئلة ذكية جدا جدا جدا من الشابات والشبين، والمستوى الوعي اللي عندهم تفاجأت به. ميثاق المودة إن شاء الله باش يكون مشروع إن شاء الله بقدرة ربي، حكيت مع رئيس الجمعية واللي كلنا عنا نفس المبادئ، معناها كلنا نحب نعاونوا الجنيراسيون اللي جاية، وخاصة العدد الطليق اللي قاعد يظهر، معناها نسب الطليق المرتفعة هذية باش يكون ضمن البرامج الجمعية معناها، ولكن باش نواصلوا فيه البرنامج هذية وباش نزيدوا نطوروه. هو مازال توا قائم، معناها أنا عملت المحاضرة متاعي، التدخل متاعي نهار 4 أوت نهار 3، وبالحق ولكن تنجموا تتصلوا مجانا، يعني حب نقول تتصلوا بالجمعية وتستفيدوا تستفيدوا بالفورماسيون هذه.
1: هيت احنا مستمعينا اللي يسمعوا فينا اليوم نحاولوا احنا نوعيهم ونقدموا لهم هالبعض التفاصيل هذية باش على الاقل كذلك هم تحصل لهم الإفادة.
2: بالضبط. والله هي كانت المداخلة متاعي الجزء اللي أنا تلهيت به هو السكينة النفسية والعاطفية، يظهر في معناها في الظاهر متاعها اللي هي بسيطة، ولكن هي عميقة وبالحق عميقة برشا برشا برشا.
1: به يقول لك المستمع ولا المتلقي أنا في خضم هالضوضاء اللي عايشها، معناها حتى ضوضاء بينه وبين نفسه، معناها ومشاغله وكثرة الضغط والتفكير، كيفاش نوصل أنا نحقق هالسكينة هذه؟ كيفاش نوصل
2: بالضبط؟ الساعة أول حاجة فما فرق بين السكينة سيرينيتي وما بين السعادة.
1: السعادة نعم.
2: باش نسألك شنو الفرق؟
1: أنا سعيدة سعيدة فرحانة. السكينة هي حاجة دخلانية اللي نحس فيها، فما قناعة، فما طمأنينة، فما رضا عن النفس اللي يخليوني ربما مرتاحة البال نوعا ما.
2: صحيح، برافو،
1: بالحق إجابتي صحية.
2: السعادة هي مؤقتة، معناها حاجة تصير حدث، إنجاز، نجحت في حاجة، جاتك رسالة، تجيك الشعور متاع السعادة، ولكن السعادة ما هيش حاجة دائمة. بينما السكينة وهذه اللي ركزت عليه في المحاضرة هي حاجة أعمق بارشة. وعليش تلقى عبيد مثلا تلقاهم عندهم نقولوا احنا ظروف الباهية الكل، ولكن ما يحسوش بالسكينة، ديما يحسوا فما نقص.
1: عليش؟
2: عليش خاطر ناقصين من داخل، معناها العمق من داخل ناقص السكينة النفسية والعاطفية. وفما فرق بين الحاجة النفسية والعاطفية، باش نختصرها باش نعطيك مثال.
1: نعم.
2: النفسية انه شخص مثلا كي تصير له أزمة كبيرة ياسر ما ينهارش، عنده قوة يتصرف ولا يفكر، مازال عنده العقل متاعه يفكر. دونك نقولوا الشخص هذية مثال عبد يتعرض لمشكلة زوجية، فما أشخاص تنهار وتكبر المشكلة، وفما أشخاص ما شاء الله عنده
1: قدرة
2: إنه يجاري المشكلة هذيك ويلوج على الحلول، وإلا على الأقل احنا نقوله إنه ما يتصرفش في اللحظة ذيك،
1: نعم،
2: ما ينفعلش لفظيا لجسديا، نقوله الشخص ذي عنده إلى حد ما هيك السكينة النفسية، معناه يعرف يتصرف. العاطفية مش نعطيك مثال، أنا دي عطيتولهم ديجا باش فهموا اش معناها فرق بين النفسية والعاطفية. العاطفية مثلا زوز متزوجين والمرأة جيت خدمة كونغري ولا حاجة ثلاثة أيام لبرا،
1: نعم،
2: اون جينيرال الراجل اللي ما عندوش السكينه العاطفيه باش يدخل بعضه، باش يشك، عنده تعلق، باش يتقلق. الراجل اللي عنده السكينه العاطفيه ما يتحرك منه حتى شيء، بالعكس يدعمها، تحس واثق من روحه من داخل، زيد يعطيها اكثر ثقه في روحها، يكون متواجد معاها.
1: نعم، هذه هي بالنسبة
2: للعاطفية.
1: نعم،
2: وهما الزوز مرتبطين ببعضهم. غالبا الشخص اللي عنده السكينة النفسية يعرف يتصرف، يعرف يجيري ستريس متاعه، يعرف يجيري الستريس الإيموسيون المشاعر متاعه من داخل،
1: نعم،
2: يعرف يشد روحه، يعرف يتصرف، عنده هذه السكينة العاطفية. يعني
1: نعم،
2: النفسية،
1: نعم،
2: هي تعطي نتيجة متاحة، هي، نعم، السكينة العاطفية.
1: هي يقول لك درجات تختلف من شخص إلى آخر، حتى من نجمش وكلوا الناس كل كي بعضنا. فما الأحاسيس ساعات الإنسان يتبع أحساسه ينجم يضره أحساسه، يلقى أحساسه معناها مرهف بدرجة كبيرة، لهنا الأحساس يتغلب على العقل.
2: بالضبط.
1: وقت اللي يتغلب يظهر الاحساس عن العقل ما يخليش الانسان يشعر بك السكينه هذيك، لانه باش يعيش متشوش على طول.
2: بالضبط.
1: وربما يوصل حتى الانهيار النفسي. صحيح ولا
2: صحيح؟ الاشخاص اللي هو
1: كيفاش ينجم يقوي الاحساس نتاعو الانسان؟
2: بالضبط. هو الشخص اللي اون جينيرال معناها نقولوا احنا عنده الجزء العاطفي اكثر، باش تلقاه حساس اكثر، باش تلقاه يفسر الامور ويضخمها حتى اكثر. مش معناه انه غلط، ينجم يكون صحيح، مي ديما حط في بالك، وهذا جزء اخر انت مشيت، ومع اني كنت باش نختصر اليوم خاطر المحاضره ساعتين
1: كنت باش نكزن
2: هذه هذه باش تقويها الوعي، يكون عندك الوعي انه احنا مختلفين.
1: نعم،
2: احنا عندنا انماط شخصيات، وحكيت فيه جزء كبير ياسر الانماط الشخصيات، مثلا اللي انت تو ذكرته المثال، يكون عندك وعي انه النمط الشخصيه نتاعك العاطفيه المتعاطف، والشخص زوج ينجم هنا مثاله، ونجم يكون العكس، الزوج اللي تتعامل معاه عقلاني، الزوج العقلاني مع الزوجة العاطفية.
1: نعم.
2: دونك هنا يكون انت بمجرد انك تعرف فما اختلاف، راهو الشخص المقابل رانا مش نفس العقلية، مش نفس التفكير، ومش نفس السلوك، هذا بحد ذاته يخليك تتوازن. يعني الوعي بالأنماط، باختلاف الأنماط. الزوجة المتعاطفة مثال يدخل زوجها كما تحكي انت، زوجها تعب وتعب ولا حاجة، تنجم انه ما كلمهش بالكدي ولا ما قالهش كلمات حب ولا تعاطف، تفسرها انه ما عادش يهتم بها، وتبدا تعمل في معناها
1: تصورات وسيناريو كامل،
2: سيناريو كامل.
1: نعم.
2: هي تنجم بمجرد انها تكون عندها وعي، تبارك الله توا المعلومات موجودة بارتو، معناها يا تدخل لي فورماسيون، يا فما أنا قلت لك الجمعية تعمل حاجات حتى مجانية، إنه تعرف الأشخاص اللي قدامنا رانا مختلفين، بمجرد حتى وتعرف النمط نتاعها، أنا متعاطفة، أنا حساسة أكثر من اللازم، ولكن الأشخاص الأخرى دايرة بيا، فما الاجتماعي، فما العقلاني، فما حتى شخصية الحدية الصعبة، يعني تعرف انت شكون قاعد تتعامل، ينقص هذا الضغط، تولي تجاري روحها، تعرف روحها. وثاني حاجة تركز على معناها المعرفة بروحها، تعرف روحها قبل ما تعرف العبيد، وتحلل الشخصيات الأخرى.
1: نعم، نعم. بهك النجم الحق السعادة، ولا سعادة عندها ظروف اللي تخلينا نكون سعداء؟ مثلا كما قلت انت نجحت في حاجة، مشيت مثلا عديت سهرية جميلة في مهرجان ولا في حفلة ولا حاجة، سعادة مؤقتة ولا سعادة عندها ديمومة؟
2: بالضبط، عيش السعادة المؤقتة الحقيقة خاطر هي نعمة ما عند ربي. حاول انك قد ما تنجم في اللحظة هذيك يكون تفكيرك مركز على اللي انت موجودة فيه بالأكلة بالأشخاص اللي موجودة فيهم
1: باللحظة اللي تعيشها
2: اللحظة. حاول ديما ترجع معناها ما تسرحش. احنا نقوله قاعدة نحاول اني نبسط للمستمع ما تسرحش بعيد. ما تجيش انت في أوقات مزيانة قاعد على البحر ماهوش ديما معناها ضغط عمل وتحكي على حكاية صعيبة ولا مشكلة. حاول تستمتع باللحظة هذيك مع العباد اللي انت مع حتى القهوة كيس القهوة اللي قدامك هذيك تسمى سعادة مؤقتة. السكينة اللي نحكي عليها انا اعمق برشا وهي المفتاح باش الحياة الزوجية تنجح. اون جينيرال الزوز اللي تلقاهم تبنيوا على نقولوا احنا هيك الساكنة اش معناها مش مرتبطة بظروف خارجية. فما عبيد ما شاء الله تلقاهم حتى في ابسط الحاجات انا نقول حتى والله ياكلوا في طرف قلوب قدام هكا حتى وعندهم هيك السيرينيتي والسعادة والطمأنين الكبير. الساكنة باش تتبني على ثلاثة حاجات باش نبسطها. قديش تعرف روحك يا وديت؟ قديش تعرف روحك؟ مش شفت هنا ما حكيتش قديش تعرف الشخص الاخر ولا العبيد الاخرى. انت قديش تعرف روحك؟ تعرف روحك شكونك؟ شنو انت؟ شنو طموحاتك؟ شنو احساسك؟ الحاجات الباهيه اللي فيك وحاجات الخايبه تعترف بيهم مع روحك باش هكيك حتى كي تصير لك اصطدام مع العبيد اللي دايره بيك تقول انا راني عندي شويه حساسيه.
1: نعم
2: مع روحك تحكي راه مش لازم معناها تحكيها للناس الكل. وقديش عندك قوة انك تجاري الضغط اليومي. اللي عندهم سكينة تقاف مع عبيد نقولوا احنا بلغتنا مفرفشين في ساعة قل حاجة تهزوا وتنرفزوا وتقلب له المود متاعه. ذيك السكينة متاعه هشة جدا. وفما عبيد الدنيا باش تتقلب. هاني نحكي بالمعنيها تقاها اللي داير بيه كل ما يش ظروف بيا ولكن عنده السلام الداخلي ورزين نقوله احنا عبيد شادد روحه. وقرب وثالث حاجة هي قديش عندك قرب لله.
1: لله نعم.
2: معنيها باش حتى كي تصير لك معنيها تصير للشخص مصيبة ولا حاجة يكون عنده
1: ديما الإيمان بالله هو اللي يخليه يحس بالسلام الداخلي هذا واللي وصلنا كذلك للسعادة. يعطيك الصحة دكتورة أميرة خالد. اليوم هوك حكينا على الطمأنينة وكذلك كيفاش الإنسان يكون راضي على روحه أيضا ويعيش اللحظة السعيدة. لازم يعيش اللحظة السعيدة اللي هي مؤقتة لكن نجمه احنا كل مرة نعيش برشا لحظات.
2: صحيح
1: كل مرة نعيش لحظات. شكرا ليك ويومك سعيد. احنا بدينا معكم الستة كملنا توا. شكرا حمزة. شكرا سيفة عبد اللطيف. ايضا بعد شوية محمد معاكم وسابرة وديد محمد. قلكم غدوة ملتقانا في يوم سعيد.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية وين انتي وين هي.
6: الخبر عنا مسؤولية
7: والمعلومة أمانة.
8: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
7: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
8: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
9: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
8: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: متجددة من قسم الأخبار.
9: تواصل عملية تعمير بطاقات الاختيارات الخاصة بالدورة النهائية للتوجيه الجامعي إلى يوم غد على أن تعلن نتائجها يوم 12 من أوت الحالي. وتخصص هذه الدورة للناجحين الذين لم يحصلوا على تعيين في الدورة الرئيسية. 24 مشروعاً يتم إنجازها حالياً في القطاع التربوي بولاية كابيس، فيما يبلغ عدد المشاريع المتوقع انطلاقها قبل العودة المدرسية 26 مشروعاً. المندوب العام لحماية الطفولة يحذر من توظيف الأطفال والاستغلال عبر الفضاء الرقمي. منظمة رواد الأعمال تطلق الجمعة القادم برنامجاً تكوينياً مجانياً لفائدة 100 رائدة أعمال في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. شركة النقل بتونس تؤكد أن تكرار ظاهرة إلقاء الفضلات المنزلية والنفايات في المحطات وعلى حرمة السكة يشتت مجهودات الشركة ويعرقل تنفيذ البرنامج الخاص بالخط التجيام، وبالتالي تقدم الأشغال في بقية المحطات على غرار تونس البحرية وحنبعل وقثاج وأميركار. في أخبار العالم، انتهاء الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في روما دون اتفاق حاسم. انفراج وشيك لأزمة هرمز، وواشنطن تتخوف من نتائج عكسية للتصعيد. الرئيس الإيراني مسعود بيزجكيان يصف العلاقات مع دول الجوار بأنها أفضل بكثير مما كانت عليه في السابق. وأوكرانيا تعلن مقتل وإصابة نحو 1200 عسكري روسي خلال 24 ساعة الماضية. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العروبي، إلى اللقاء.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
11: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في تونس الكبرى على 94.3 و 105.3 FM، في زغوان على 94.3 FM، في نابل على 89.8 و 93.9 FM.
12: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
13: بنات أفكاري
14: هما حكايات بينك وبين روحك.
13: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
14: والفكرة جابت بنات
13: وتطورت في مخك لين طارت وعلت.
14: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
13: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد،
14: بريحة البلاد.
15: يا صباح النور، يا صباح الورد، يا صباح الفل، يا صباح الياسمين. أي أكثر من هكش تحب محمد الغول. محمد الغول معنا اليوم من أمام كونسوليت استوديو وليدة ليلي ونبيل بن زكري الله يرحمهم وينعمهم، سيف الترابلسي في الإخراج المرئي لبرنامج بنات وأفكاري، وعبد اللطيف الصيد في التنسيق العام للحصة. واستقبل مكالمتكم الهاتفية، تنجموا تكلمونا على 71-844-404 في الفقرة متاع على ذوقك، تختاروا أنتم الغنية وتهديوها للي تحب. وزاد نسألوكم علاش الاختيار هذايا بالذات. زاد تنجموا تسمعونا وتتبعوا فقرات برنامجنا. حقا أنا اليوم متغشة، أنا اليوم متغشة، لا لا متغشة اليوم. وتو بعد في فقرة على الطريق نحكي لكم علاش متغشة. هات نبعث أغنية تو الساعة وبعدها نرجع.
16: صل من تحب

سيدي ليس الحسود على الهوى بمساعدي لم يخلو.

0: بنات وأفكاري مع صابرة هميسي. شنو الطقس؟
1: الناس الكل في الصيف كل يوم الصباح شنيه الطقس؟ شنيه الطقس؟ زعما نعوم ولا زعما سخونه ولا زعما بارده؟ زعما ثم امطار خفيفه ماهيش خفيفه رياح؟ الكل هذه الكل المعلومات هذه الكل ما ينجم يقدمها لكم كان المعهد الوطني للرصد الجوي. تنجموا تدخلوا على الصفحه الخاصه بالمعهد وتشوفوا احوال الطقس وهكاك تضمنوا تبحبيحه باهيه والا محوسه باهيه ولا سهريه باهيه. ومعنا اليوم سيسليم بن ميلاد باش يقدم لنا اكثر تفاصيل على حالة الطقس اليوم. صباح النور سي سليم.
2: صباح الخير صابرة وصباح الخير كيف مستمعين دا الوطنية.
1: إن شاء الله نهارك دقلة وحليب إن شاء الله. سي سليم كيف حال الطقس هذا اليوم؟
2: طقس اليوم في استقرار، باش تكون سحب عابرة وسحب قليلة أغلب المناطق. بينما الرياح باش تكون قوية شوية خاصة بخليج تونس وبقية المناطق تكون الرياح ضعيفة في معتدلة. وبالتالي اليوم باش يكون البحر مضطرب فشل الاضطراب خاصة بخليج تونس، هوني نردوا بالنا وناخذوا احتياطاتنا اللازمة وخاصة نقولوا عدم مجازفة وقليل الاضطراب بقية السواحل. بينما الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 36 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم صار في تونس العاصمة سجلوا 37 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر معدلات عادية لهذه الفترة بقليل، علما أن المعدل العادي في تونس العاصمة في الوقت ذي هو 35 درجة. هو زاد الأيام الجاية تقعد الحرارة في نفس المستويات ذي، فمش ارتفاع في درجات الحرارة، يقعد الطقس في استقرار وتقعد الحرارة في حدود المعدلات العادية لهذه الفترة.
1: باه، معناها اليوم نعوم وما نردوا بالنا، كان لازم مش لازم نعوم، معناها إذا كان يفما برشا موش.
2: صحيح وردوا بالنا خاصة على خليج في خليج تونس. بقية المناطق يكون قليل الاضطراب مضطرب. هوني ديما نقولوا ملازمة الحذر وخاصة ديما نقولوا عدم المجازفة حتى يكون البحر قليل الاضطراب. ردوا بالنا زاد التيارات المائية لازم تكون قوية وما تشوفها. هوني زاد نقولوا ديما نقولوا نتبعوا الإشارات الحماية المدنية الموجودة على الشواطئ. وإن شاء الله نتمنوا السلامة للجميع.
1: إن شاء الله ربي يخليك سي سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا جزيلا. نذكروا راو اليوم مستقر، الطقس مستقر لكن فما رياح قوية، البحر مضطرب فشديد الاضطراب، الحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 31 و 35 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 36 و 41 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. الرجاء الانتباه، ما تحطوش ولادكم في الشامبرير تعملوا أكبر مزية، ما تقول الزادها وين يعوم وين يتبحبح في الشامبرير على الحافة، لا راو البحر غدار وراو الطيارات نحن ما نعرفوهاش، لكن وقت اللي تجي المعلومة من عند المعهد الوطني للرصد الجوي اللي فما طيارات بحرية راو الردوا بالنا صغيرة. كل زم سيدي يخوذ اشري حبل متاع الشريطة، عرفتوه حبل الشريطة؟ حبل متاع الشريطة، اربط صغيرك في حبل الشريطة وهاوينو كي انت ساهي ياسر وشد التليفون ولا تعم في اي حكاية اخرى، هاوك صغيرك على الاقل هاكا مربوط بال، وما تعطيوش الثقة للحبل. كان تسم عوموا مع صغيراتكم، بحذا صغيراتكم، احفروا لهم حفرة، عبيوا لهم الحفرة بالماء، خليهم يتبحبحوا، هزوا بنوات عبوا الماء ما يسالش، معناه اذا كان انت شد صحيح باش تتبحبح. ردوا بالكم على ارواحكم على صغيراتكم.

0: وين تمشي؟
1: نقترح عليكم مجموعة من السهرات للي يحب المغروم بالسهرات ومغروم بالحفلات ومغروم بالمهرجانات. اليوم حفل الفنان ثامر عاشور، الفنان المصري النجم المصري اللي سجل حضوره لأول مرة على ركع قرطاج الأثري. حفل الفنانة نجاة عتابو سهرة مميزة مع سفيرة الفن الشعبي والتراث المغربي في مهرجان الحمامات الدولي، عرض مشترك سهرة تجمع بين فرقة مونو بلانكو والفرقة الوطنية للفنون الشعبية في مهرجان نابل الدولي، المهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير اليوم حفل الانطلاق الرسمي الدورة 20 بمشاركة عروض مسرحية من 15 دولة بصفة مجانية الدخول، مهرجان تبرق الدولي في حفل الاختتام اليوم إن شاء الله يقترح يونغ أرزاد حفل التراب، عرض شبابي يندرج ضمن سهرات المهرجان، وكما قلنا اليوم سهرة الاختتام. بالنسبة لصفاقس، أعلنت الهيئة المديرة مهرجان صفاقس الدولي عن إلغاء عرض الفنان المغربي أمين بوتشار اللي كان مبرمج لهذا اليوم لأسباب خارجة عن نطاق مسؤوليتها، ودعت الجمهور لاسترجاع ثمن التذاكر من شباك المسرح البلدي. مرحبا بالجميع في الاستماع لبرنامج بنات وأفكاري، معكم اليوم من أمام كونسوليت ستوديو وليد تليلي ونبيل بن زكري الله يرحمهم وينعمهم، محمد الغول في الإخراج المرئي للبرنامج، سيف الترابلسي وعبد اللطيف السيد يستقبل مكالماتكم الهاتفية على 71-844-404. العشرة واربعة وعشرين دقيقة نرجع بعد على شنو باش نحكي لكم، باش نقترح عليكم للناس ما تحبش تخرج اللي تحب تعدي سهرية مع وليداتها، اليوم باش نقترح عليكم فيلم مزيان مزيان مزيان مزيان.

0: بنات وافكاري مع صابر هميسي. شو تتفرج؟
1: شنو تتفرج اليوم؟ نقترح عليكم فيلم رسوم متحركة عنوانه في كل جسد حكاية، سوابد. تحكي الحكاية على مخلوق غابة صغير اسمه أولي وأنثى طير مهيبة تدعى إيفي. تجمعهم عداوة طبيعية وخلافات مستمرة في الواد اللي يعيشوا فيه. تنقلب الأحداث رأساً على عقب وقت اللي تحدث مصادفة سحرية غامضة تخلي اللي الزوز يتبادلوا الأجساد متاعهم، باش أولي يلقى روحه حبيس في جسد الطائرة إيفي والعكس صحيح. تفاصيل الحبكة والأحداث، المأزق المفاجئ، الخصمان التقليديين هذوما يلقوا رواحهم مجبرين على العيش في حياة بعضهم. قديش فما من واحد عايش في حياة الآخر والآخر ما في بالوش، وساعات تلقى 20 عايشين معاك في حياتك وانت ما في بالكش. المهم ويجربوا العالم من منظور مختلف، معناها أولي باش يرى العالم بعينين إيفي وإيفي باش ترى العالم بعينين أولي، باش يخوضوا مجموعة من المغامرات، ومغامرات كبيرة ياسر مليئة بالمواقف الكوميدية والمفارقات الطريفة من أجل البحث على طريقة لاستعادة أجسادهم الحقيقية. ترجع أولي أولي يرجع أولي أولي وترجع إيفي إيفي. من بعد يلزمهم يضطروا أنهم يتجاوزوا خلافاتهم القديمة ويتعاونوا مع بعضهم باش يمنعوا من الأخطار اللي تهدد الوادي التائه. شنو هو الرسائل الموجودة هذه واللي يلزم اليوم صغيراتنا يتفرجوا في فيلم من نوع هذا؟ أولا قبول الآخر، أنه الفيلم يستعرض كيفاش تتغير الأحكام المطلقة بمجرد رؤية العالم من زاوية الطرف الآخر. حاجة أخرى، كسر البرمجة الفكرية. البطلان يمثلوا يمكن الجيل الجديد القادر على تخطي العزلة والخوف من الآخر اللي زرعتها يمكن أجيال سابقة، وإلا تفكير وإلا فرجة وإلا اللي هو، وإنه قيمة الاتحاد. إنه العمل هذايا، الفيلم هذايا في كل جسد حكاية، يوجه رسالة تربوية واضحة للأطفال والعائلات حول أهمية الصداقة وعمل الخير والتعاطف والتعاون من أجل النجاة. محليه فيلم لازمكم تفرجوا فيه، شخصية مشبهة باش تحبوها وصغيراتكم باش يحبوها، والأكيد أنهم باش يصيروا على منوال الشخصيات هذه، خاطر كيما أثروا فينا وإحنا ما شاء الله عمرنا 18 سنة، أثروا فينا الحكايات هذوما قبل الصور المتحركة. كانت فما مجموعة من الرسائل اللي تتعدى من خلال الصور المتحركة ومحلاها رسائل. زاد كيف كيف الفيلم هذايا في كل جسد حكاية وإلا باللونجلي سوابد، راهو مزيان ياسر ياسر، وننصحكم انكم تفرجوا فيه لأهمية الرسائل الموجودة وسد المواقف الطريفة باش تضحكوا ياسر انتم وصغيراتكم، باش تفسروا لهم العلاقات، باش تفسروا لهم الحكايات، ومحليها وقت اللي العائلة كلها تتلم باش تتفرج في فيلم من نوع هذاي. مرحبا بكم الناس الكل في الاستماع لي بنات وأفكاري. قدمنا لكم ثلاثة ولا أربع بنيات من أفكاري أنا، إذا كان عندكم أنتم زاد بنيات أفكاركم راو تنجموا تتصلوا بنا على 71-800-44-404، ولما لا تقترحوا فقرة وتقترحوا عنوان وإحنا نحاولوا كل مرة أن نلبيوا طلباتكم. 10:36 على موجات الإذاعة الوطنية.

0: كفو الله يرحمه. سمعناه في زوز غنيات سقع الليل وجيت نعوم الموج قلبني.
1: الكياس وحواله.
0: الكياس وحواله ما يعجبش الحق، ما يعجبش. تحس اللي القانون في الليل، قانون الطرقات في الليل ما عادش عنده حتى وجود، يختفي تماما بحكم الخدمة. نلقى روحي نروح مخر ياسر، نروح نص الليل ماذي ساعة متاع الليل. اللي نعيشه في الطريق وانا مروح لداري حاجة مرعبة، رعب كبير ياسر في الليل، حاجة غير عادية. باش نذكر السادة المستمعين مستعملي الطريق، ما نعرفش فاقوا توا ولا ما فاقوش توا، ولا الحداش غير درجين، اما الحاضر يبلغ الغايب اللي راهو القياده بسرعه مفرطه راهي تؤدي لعواقب وخيمه ووخيمه جدا، وتصنف كاحد ابرز الاسباب المؤديه لحوادث المرور القاتله في تونس. تكمن خطورة السرعة في تأثيرها المباشر على الفيزياء الحركية للسيارة وقدرات السائق البشرية. أولاً المخاطر على السيارة، تزداد قوة الصدمة بشكل مرعب، وأربع مرات تضرب بقوة الصدمة أربع مرات وقت اللي تبدأ السرعة مضاعفة، فقوة الارتطام تضاعف أربع مرات. هذه الأولى. الثانية إطالة مسافة التوقف، على قد ما السرعة تزيد على قد ما السيارة تحتاج إلى مسافة أطول بكثير للتوقف تماما قبل الاصطدام. وقت اللي تبدأ ماشي أنت في اللوتوروت ولا ماشي في ثنية ولا اللي هو، وتغلط تخزر للريتروفيزور وتشوف الكرهبة جاية من غاديكا، كات اسمه ماما كات كلينيوتان، وزيد يعمل لك كود فار يضربك هذاك يجهرك ديجا، وتشوفها كيف جاية الكرهبة تشد الفولان وتغمض عينيك وتشهد وتقول سيب. ومع زوز موتورات، الكرهبة هذيك زوز موتورات قاعدين ما نعرفش أنا يعملوا في مباريات في الطريق، يجري ويشوفوا شكون يجري أكثر، شكون اللطفي يتعرض الحادث قبل الخوه. الموتورات زوز يبدو ركبين على الموتور، واحد يذب من هنا والآخر يذب من هنا، والكرهبة جاية من تالي. بالحق تخاف في طريق في تونس في الليل ولا حتى في النهار أو حتى الصبح بكري نفس التوجه، حتى وقت الواحد يخرج الصبح بكري زاد كيف كيف يخاف. حاجة أخرى، صعوبة التحكم بالمنعرجات، ياخذ الدورة يبدأ يخف في الدورة وهو يجري في 120، كيفاش تجي الحكاية هذية؟ ولا يجي في رون بوان وياخذ الدورة وهو يجري في 120، كيفاش تجي الشخص اللي سوق في الكهرباء هذيك كيفاش يخمم؟ العلم لله. سامحوني. أيضا الطقس أروا يضاعف السرعة ويضاعف من خطر الانزلاق، خاطر في الليل راي تهبط الندوة، مش على خطرها سخونة، تهبط الندوة تنجم تكون ثم شوية مطر هبطت زادة كيف كيف، نجم الواحد يجي يشد فران يشدوا لهناي واللي يشدوا غادي بعد بزوز كيلومتر على الأقل. المخاطر البشرية، أولا مجال الرؤية، يذيق حقل الرؤية الجانبي للسائق من 180 درجة عند الوقوف إلى 30 درجة فقط عند السير بسرعة 130 كيلومتر في الساعة، فما بالك وقت اللي الواحد يجري 180 و200 كيلومتر في الساعة. هذايا يمنع من رصد الأخطار المفاجئة على جوانب الطريق، خاطر يبدأ مركز قدامه. ثاني حاجة، وقت رد الفعل ينقص، السيارة تقطع مسافات طويلة في أجزاء من الثانية

هذايا ما يخليش السائق ما يخليلوش الوقت الكافي باش ياخذ القرار المناسب، يولي يشد فران وهو يبدا يجري في 200-220، يولي يعمل كود فولون، يولي يعمل اي حكايه. زياده الاجهاد الذهني على خاطر السرعه تسبب ضغط عصبي حاد يؤدي الى اتخاذ قرارات خاطئه تحت تاثير الذعر. الكلفه الاقتصاديه والقانونيه والاستهلاك المفرط للوقود، خاطر السيارة تستهلك كميات أكبر من الوقود بنسبة تتجاوز 20% عند القيادة بسرعة عالية. زاد تلف المبكر للقطايع، ماكم الكلكم تصيحوا القطايع غالية، القطايع غالية، نقسم الجري في الطريق مثلا، راو تأكل سريع للمكابح للإطارات ونظام التعليق. زاد ثم يلزمنا نذكروا اللي راهي ثم عقوبات توصل خطايا مالية ثقيلة، سحب فوري لرخص السياقة، وخطر السجن في صورة تسبب الحادث في أضرار بدنية للغاية. الواحد معناه كي يبدأ بعقله ويبدأ يخمم، أول حاجة يقولها الروح عنده شكون يستنى فيه في الدار، هذه الأولى. الثانية ثم عباد معاك في الطريق تنجم تكون انت شوماخر وتعرف تسوق وخرق للعادة وتنجم تسوق على عجلة برك، ثم شكون معاك راه ما يعرفش يسوق، ينجم يراك انت جاي تجري هكاك يعمل كود فولون باش يمشي على اليمين، يعرض الموتور على اليمين، تصير لا قدر الله كارثة. حاجة أخرى، راه الواحد وقت اللي يوصل بحث المدارس والمستشفيات راه عندنا قانون طرقات، والقانون هذايا السرعة راي تخضع لقواعد قانونية صارمة، وهذا يراو الهدف متاعها أنه تحمي الأرواح متاع اللي سوق ومتاع المستعملي الطريق اللي معاك. كان في بالك تسوق وحدك، راك ماكش تسوق وحدك، ثم عباد تسوق معاك. داخل مواطن العمران السرعة القصوى 50 كيلومتر في الساعة، وقت اللي يبدأ الطقس سخون، وتنخفض إلى 40 كيلومتر في الساعة وقت اللي ثم مطر. الطرقات السيارة السرعة القصوى ما هيش 220، راي 110 بالنسبة للسيارات الخفيفة، وتنخفض إلى 90 كيلومتر وقت اللي ثم مطر. السرعة الدنيا زادة كيف كيف، ما تبدأش تجي في 30 ولا في 40، راو يمنع السير بسرعة تقل عن 60 كيلومتر في الساعة حتى كي تبدأ تشد اليمين في الطرقات السيارة باش ما تعطلش الجوالين ولطف ما تسببش في حادث. زاد كيف كيف بالنسبة للسائق المتربص، راهم متربصين اليوم غدوة ينحيها 80، راو تحدد السرعة القصوى بالنسبة للسائق المتربص ب80 كيلومتر في الساعة طيلة سنتين، عامين يبقى حاطتها البلاكة هذيك 80 كيلومتر في الساعة. زاد يلزمك تخفض في السرعة وقت اللي تقترب من المدارس والمستشفيات، في تونس ديسيديمون يلزمك تخفض في السرعة حتى كي تبدا تسوق في اللوتوروت، في المنعرجات الحادة والمحادرات القوية راهو كرهبة على كرهبة تراها تسوق على زوز عجالي، وفي تقاطعات الطرق والسكك الحديدية في حالات الضباب الكثيف أو هطول الأمطار. بربي سيسوا رواحكم وسيسوا العباد اللي معاكم، معناه فمش علاش الواحد يروح مفجوع في الطريق. وطلب معناها، ونعرف سخاء الأمن التونسي ونعرف حضوره المتواصل والله لا يشقيكم، أما بالحق كثروا من الدوريات في الليل على خاطر راو حالة غير عادية، ثم حاجة اسمها جنون الطرقات في تونس، عنا جنون في الطريق يسوقوا معنا، وربي يقدر الخير ويستر الناس الكل. سيسر واحكم، عندكم شكون يستنى فيكم في الدار، عندكم شكون راكبة معاكم، عندكم شكون يسوق معاكم في الطريق. سيسر واحكم، سيسر واحكم، سيسر واحكم.

0: مهرجان بوغرنين موعدكم مع الفنان الجزائري أمين بابيلون، وذلك يوم الأحد 9 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغرنين انطلاقا من 10 ليلا. اشتهر أمين بابيلون بأغنية يا زينة، وسيكون الموعد مع سهرة فنية نابضة بالحيوية والمشاعر. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويلية بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغرنين الدولي، ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغرنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: مع معز الغربي، العروض تعديت وفات،
3: تصور ترجع للذاكرة،
2: تحيرها نغمة، يمكن صوت
3: ويمكن تفكرك بلمبة.
2: بين البارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: تحية متجددة من قسم الأخبار. صدر بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار، وذلك في إطار برنامج الأمانة الاجتماعية. استأناف حركة القطارات على خط أحواز تونس الجنوبية والخطوط البعيدة بين محطتي تونس وجبل جلود في الاتجاهين بشكل عادي بعد تعطلها يوم أمس. شركة النقل بتونس تحذر من أن تواصل إلقاء الفضلات المنزلية على مستوى محطة الكرم يعرقل الأشغال في بقية محطات خط التيجيان. في إطار الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية، المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة بأريانا تنظم من 10 إلى 13 من أوت الحالية سلسلة من التظاهرات الهادفة إلى دعم ريادة الأعمال النسائية وتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة. في أخبار العالم، توقعات باتفاق قريب بشأن مضيق هرمز، وطهران تتعهد بالدفاع عن مذكرة التفاهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون يؤكد أن جولة مفاوضات روما أحرزت تقدما إيجابيا في عدة ملفات، بينها وقف إطلاق النار ووقف نصف المنازل وجرفها وتحديد المناطق التجريبية. مقتل جندي سوري وإصابة 2 إثر تعرضهم لاستهداف من قبل مجهولين شرق دير الزور. ومقتل 10 أشخاص بهجمات حوثية جديدة على مأرب اليمنية على مواقع عسكرية وأحياء سكنية ومخيمات للنازحين. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: بنات أفكاري
3: هما حكايات بينك وبين روحك.
2: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو،
3: والفكرة جابت بنات
2: وتطورت في مخك لين طارت وعلات.
3: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: بريحة البلاد.

0: كده. مرحبا بكم مرحبا بكم مرحبا بكم. أي يا سيدي يا ابن سيدي، اليوم باش نهزوكم لبلاصة غير عادية في فقرة محطة. ما يسالش ما يسالش ما يسالش، أنا تو نغني محطة يا محطة. به مستنسين معنا بالتليفون سايل محطة، هات محطة سيدي. محطة ثم صدف في الحياة محلاهم بالحق. كنت نلوج على بلاصة، هذي أول ما تعرفت على ضيفي كنت نلوج على بلاصة باش معناه نقترحها لكم. يا أخي جاء اسمه عطاه تفاصيل على المكان وهبط زاد التصويرة، فلفت انتباهي الاهتمام متاعه بالمكان هذي. دخلت الباج متاعه وشفت اللي هو من الناس اللي ما يبقاوش في تونس، اللي يحبوا مناطق معينة، يحبوا الاكتشاف، والأهم من هذا إنه متمكن، معناها البلاصة اللي يمشي لها يعطي يعطيكم عليها تفاصيل، يشرحكم باش تمشيو، يشرحكم باش تعوموا، يشرحكم في التبحيرة. كفكرة هذيك لا ما نمشيوش غاديك بعيدة، وإلا تنجم ما فماش سيكوريتي، ولا تنجم البلاصة تبدأ ما هيش باهية وإلا خايبة، هذيك تنساوها مع شكون؟ مع وجيه العماري. مرحبا بك يا وجيه.
1: مرحبا اختي، العمري يبارك لك. وجيه العامري.
0: العامري ايه، عندي 70 سنه نطق فيها بالغلط.
1: عادي.
0: مرحبا بك يا وجيه.
1: عايشك ربي يبارك لك.
0: شرفتني
1: وشرفتني. انا عايشك الله يبارك
0: ونورتني.
1: عايشك عايشك يرحم والديك.
0: احكي لي شبيك ما مشيتش اليوم؟ في العاده تمشي تبحر لقيت هذا؟
1: اي في العاده به اكثريه المشيات اكيد يكونوا باللي ويكاند، ونعملوا ديما ويكاند برولونجي، معناها نمشوا معه سبت واحد. واكثر شط اللي هو الشط اللي ذكرتيه وحكينا عليه اول مره هو شط القليع. صدقا معناها مقارنه برشا شطوط اللي زرتهم في تونس هو من اجمل الشواطئ، اوكي ما حكينا عليه مع بعضنا قبل. ما مشيتش المره ذي جست لظروف نتاع الطقس، فما ريح غربي، كي يكون الريح غربي قوي خاصه في الشواطئ الشماليه يكون البحر هايج، ونولوا نتجنبوا نحن السباحه فيه. وبطبيعه كي نهزوا حتى معنا جروب باش يستمتعوا كل شيء غاديك، ما يشبعش بالعمان لانه البحر يكون هايج، وينجم في درجه معينه يولي مخطر، يعمل كورينت وكل شيء. نولوا نتجنبوا ان شاء الله. برنامجنا المره هذه تاجل الوصل الاسبوع اللي هو يكون اروع بكثير من انك تمشي في الويكاند
0: ان شاء الله. إن شاء الله. شفت مهم برشا انه العبد يبدا متمكن، معناه قبل ما يش مساله فلوس، والا مساله اني باش نمشي لبلاصه ونبقى فيها انا ولا والاصدقاء، انه يكون يعرف البلاصه اللي باش يمشي لها، يعرف التيارات، يعرف وقتاش يعوم وقتاش ما يعومش، معناه ما نهزوش الناس باش نعرضوهم للخطر، ولا حتى نعرضوا رواحنا قبل كل شيء.
1: اكيد، وخاصة البحورات اللي نمشوا لها هي ما هيش شواطئ مهيئة، هي شواطئ نجم نقولوا عذراء أو شبه عذراء، يعني حتى الطريق لها ما تنجم توصله بالسيارة العادية، يعني ما تلقاش تهيئ في المنطقة هذيك، تلقاهم بحورات فارغين. لازم يكون عندك فكرة باهية عن المنطقة باش تنجم تعمل التنظيم اللوجيستي متاعك، تعرف منين باش تاخذ الماء متاعك أهم شيء، تعرف منين باش تاخذ مكلتك، تعرف منين باش تاخذ قضيتك. الدخول يكون اما بفلوكة من مسافة بعيدة ولا بالكات فوكات، معناها وتنجم تتعطل غاديكا كما قلت انت، تنجم الواحد هي تابعة الجو ذاك، ينجم واحد يطيح بان، يبدأ عنده علم بالبلاصة باش يعرف ايش يتصرف فيها، ويعرف كيفاش كيهز مجموعة غاديكا تستمتع 100% ويكونوا في امان. صحيح. الحقيقة الامان في تونس والحمد لله موجود، نحن شعب مسالم، يقعد شنو ديما في المناطق اللي تكثر فيها الحركة هي اللي تخوف شوي. والحمد لله الشواطئ المهيئة أكثريتها ديما الأمن يتحرك فيها ويتجاوز فيها. يقعد المناطق ذي البعيدة بعلمنا بالمنطقة ذيك، ونحن أكثر حاجة تعجبني في أني نمشي للقليعة لأني مصاحب الأهل متاعها، واللي يدخل البلاصة يدخلها بما لها كما يقولوا. غاديك أهل القليعة أنا توكي يقولوا لي راك ولدنا
0: بالدنيا.
1: الكلمة هذيك بالدنيا
0: بالدنيا،
1: راني كي نمشي غادي يقولوا لي راك ولدنا. صحيح. كي نبدا نحكي راك تستحق حاجه بالحق. كي نمشي مثلا انا للقليعه وبعض الشواطئ الاخرى خاصه القليعه اللي هي معناها نرتاد عليها ديما، ما نحسش روحي في بلاصه بعيده، ممكن العباد يحسوها بعيده، ساعتين ونص على تونس العاصمه، وتقول انا مش ندخل من بعد بالكاتفوكات، رغم ان هي اثنيه مزيانه على الاخر تاخذ شويه وقت، لكن هي مزيانه برشا، ومن بعد التجربه باش تكون مزيانه اكثر واكثر، لانه الساعتين ونص ولا ثلاثه سوايع اللي تحطهم باش توصل للشط تنساهم. صدقا تنساهم، خاصة كي توصل مرتاح
0: وتزيد
1: تلقى بلاصة مزيانة، تلقى كالعين الماء الفريشك اللي بجنب البحر. حتى كي تخمم تقول أنا باش نعوم ونبات بالملح متاعي، خاطرنا احنا كي نمشيو نكامبيو غادي كنباتو ليلتين مينيموم في الليل، تعبي مكالعين الدوش، تحب تدفي الماء الدوش بيه، وإلا الدوش بيه بارد فريشك يناوش يخليك تسهر مرتاح، حاجة ما شاء الله روعة.
0: ما شاء الله وما شاء الله عليك أنت سيدي وشي. اليوم باش نتحدث على الكاف الأحمر في سيدي مشرق، معتمدية سجنان ولاية بنزرت.
1: كاف الأحمر في سيدي مشرق،
0: سيدي
1: مشرق
0: حكاية.
1: هي سيدي مشرق كلها مزيانة وبرشا ناس يعرفوها ويمشوا لها. سيدي مشرق هي عمادة من معتمدية سجنان من ولاية بنزرت، وسيدي مشرق هو آخر شط في أقصى غرب ولاية بنزرت، يعني بعد سيدي مشرق مباشرة ندخله في ولاية باجة.
0: سيارة
1: سيدي مشرق باش معروفة، الشريط بتاع الساحلي بتاع سيدي مشرق هو جلو شريط صخري، فيه بعض الشواطئ الرملية، فيه الشاطئ الرئيسي الرملي اللي هو سيدي مشرق معروف والناس الكل يمشوا له غديكة. بجنبه مباشرة على الغرب نلقوا المرسى الأثري، حاجة مزيانة على الأخر، وتتسمى زاد قصر ديرنا وهو قصر روماني.
0: ايوه هم قاعدين يشوفوا في التصاور معانا، معناها وانت تتكلم اي
1: بلاصه مزيانه. والمرسى هذاك علاش نقولوا مرسى؟ هو مرسى يعني يرسيوا فيه الفلايك، والفلايك ديما يختاروا شط يكون الشكل نتاعو نصف دائري باش يكون حايز الحركه معناها نتاع التيارات المائيه، لانه الفلايك يخرجوا غادي كينجموا يرسيوا بكل سهوله. وهكاك حتى توا معناها الناس اللي تمشي تعوم غاديك احيانا شط سيدي مشرق يكون هايج شوي، يمشوا شوي على ساقهم على اليسار المرسى الاثري اللي هو قصر ديرنا، يلقوا الماء راكحه غادي كينجموا يعدوا نهارهم ويعوموا ويستمتعوا بالبلاصه هذيك. في على اليمين نقولوا نحن كي نرجعوا شوي للشرق نلقوا شط عين جروز، هو شط جروز نسبة للعين اللي بحذية عين متاع ماي حلوة، مش في الشط لكن الفوق شوية على الكياس مش بعيدة يستعملوها هاي المنطقة دي كيعبوا منها الماء، واللي هو شط جروز. بقية الشواطئ معناها على طول الشريط بتاع سيدي مشرق هي شواطئ صخرية، ونذكروا منها الكاف الأحمر اللي هو جرف صخري أحمر مزيان، هو تسمى لأنه مميز بك الشكل متاعه واللون متاع التراب متاعه الأحمر. وبقية كلها بقية السيدي مشرق كلها حجر، والناس اللي تحب الغوص تمشي غاديك تستمتع بمناظر مزيانة، ونعرفه لأنه الحوت معناها الأسماك بصفة عامة القرنيت
0: والكراب
1: كلهم يتكاثروا ويرعوا في المناطق الحجرية، يعني كي تغطس غادي تستمتع. وزادنا الناس المغرومين بالمصيد يمشيوا للمناطق هذيك ويستمتعوا بالمصيد في سيدي مشرق.
0: أنا كي كنت صيادة كنت نمشي البلايس اللي فيها ما تصدقوش أن نحكي، مهم أن نحكيه مع الصيادة هذوما اللي يستعملوا الفوزي تحت الماء، أنهم يردوا بالهم بالحق على خطر الارتداد ينجم يكون صعيب ياسر متاع الفوزي، لطف تضرب في حجرة معناه خطر صافي، وإلا يبدو ناس مصطفين وقاعدين يعوموا زادا يردوا بالهم من الفوزي. استعملوا حاجة أخرى فرشيطة، عرفتها تحط في القصبة وتربط الفرشيطة وتصطاد على روح. شفت كيفاش
1: هو اللي يصطادوا بالفيزقة أوبليغاتوار ما لازمهمش يغطسوا بحذا العبيد حتى كان تكون عندهم خبرة كافية، فمش عليش حتى اللي يبدا يعوم كي يخزر لك هو بده يتقلق وتفجأ.
0: صحيح
1: مش عليش بالفيزقة ما شاء الله عليك تعرف تعوم، تنجم تعوم بالقدية تبعد حتى 500 متر مع الحجر ما يتعبش وتمشي تصطاد مرتاح. يقعد بعد السلامة نفسك ان التكوين اللي يصير معناها باش الناس تتعلم معناها الصيد بالفيزقة هذه تفرض عليهم حاجات معينة، كما السلامة كما يعمل بوي فوق الماء باش تتعدى فلوكة تشوفه، ما يغطسش وحده، لازم واحد يغطس وصاحبه يبدي يعس عليه. صحيح. نغطسه بالخلاف باش لا قدر الله واحد يغلبه النفس ينجم يتحسر في وسط الماء. والأي طورة أخرى تنجم تصير ما لازمش الواحد يكون وحده،
0: يردوا بالهم. باهي ثم برشة ثروات طبيعية في منطقة سيدي مشرق،
1: برشة ثروات طبيعية في منطقة سيدي مشرق. مدام حكينا على الحوت والثروة نحكي على الثروة الحيوانية، منطقة سيدي مشرق ما شاء الله فيها خيرات من الحوت.
0: ما شاء الله.
1: هو كي نحكيه ونحكيه على الشمال بصفة عامة، منطقة سيدي مشرق معروفة منذ القدم، ولذلك معناها تم إنشاء ميناء في سيدي مشرق. يعني كي نشوفوا ميناء بتاع صيد بحري نعرفوا درجة الثروة البحرية الموجودة غاديكا. تأسس من عام 1997، يعني عنده تو تقريبا 30 سنة. ما شاء الله، معناها برشا ناس ترتاد على الميناء هذايا ويشروا الحوت الفريشك. تنجم تقول الأنواع متاع الحوت الكلها اللي تشوفها في السوق نسبة كبيرة منها تخرج من الميناء متاع سيدي مشرق.
0: ممتاز. به عنا جبل شيطانة وماجن شيطانة، هذوما زوزة سامسة، علاش سموهم شيطانة؟ شيطانة عليه
1: جبل شيطانة. شيطانة هو نوع متاع حشرة موجودة في الجبل ذاك، اللي هما فما شكون اللي ينطقوها على حشرة اليعسوب، قلوا نحن الهليكوبتر، وإلا السرعوفة يقولوا لها بخناق. هما الزوز يقولوا عليهم
0: شيطان. طويلة كي وعند أربع جوانح،
1: هذيك
0: تتعدى الذب ذبان،
1: هذيك علاش سموه هليكوبتر تشوف الهليكوبتر. هي هذيك علاش تسمى جبل شيطانة، مشهور ياسر الحشرة هذيك موجودة برشا غديك، وعلى إثرها تسمى جبل هذا تسمى جبل شيطانة. وهو جبل الكل هو حديقة وطنية.
0: أيوة.
1: اسمها الحديقة الوطنية لجبل شيطانة.
0: محروس معناها
1: محروس.
0: أيوة.
1: والحدود هذه متاع الحديقة تبدأ من كاب نيجرو حتىش الحلق الواد الزويرة. أنا حتى كي نمشوا غديك نجو داخلين نحوصوا باش نلقاو، لأنه في المدخل الترابي للحديقة هذه نلقوا قوس مكتوب عليه الحديقة الوطنية بجبل شيطانة.
0: بجبل شيطان.
1: نلقوا المدخل في الجهتين، في الجهة الشرقية من كاب نيجرو أو في الجهة الغربية من حلق الواد الزويرة. والحقيقة جبل هذي مزيان على الآخر، وقلت قبل أنه كي تدخل الجبل هذي تحس روحك، للناس اللي يعرفوه عبارة في فيلم جيغاسيك بارك، تحس روحك في عالم آخر، برشة جبال بكلها معبية بالشجر، فيها شجر معناها كالشجر العالي متاع البندق والزقوقو. احيانا تبدا مستمتع، وللناس مش مستانس برشا ممكن ساعات كي يهبط عليهم الليل يخاف. على ما هو جبل كبير وبرشا جبال ورا بعضهم، برشا سلسله كبيره، ونقولوا نحن
0: فيلم رعب في الليل توالي.
1: الليل اللي مش مستانس يحس كانها فيلم رعب. حتى الشط نتاعها معناها يعني الشواطئ حجريه، حتى في الليل يوصل صوت الموج، معناها من قوته كي يضرب على الحجر تسمعه وانت تبدا تحوس في الجبال.
0: دنيا اخرى. دنيا اخرى. دنيا اخرى.
1: اللي يحب يستمتع غاديك تعدي ايامات في الجبل ما تقلقش.
0: انسان يعمل علاقه مع الطبيعه تولي حتى تفكيره ومخه
1: انفصال تام عن الدنيا واتصال كامل بالطبيعه.
0: وما حتى نظرته للاشياء تتغير، قراراته تتغير، موسيقى اللي يسمع فيها تتغير، مشيته في الدنيا تتغير، يولي يعتمدك المشي البطيء نتاع السلحفات، يولي خاطر يحب يثبت ويحب يرى حتى في الدنيا، يولي هكا بشويه بشويه.
1: صحيح.
0: ثم حاجات في الطبيعه، ثم ديسون، ثم موسيقى أخرى، حتى الريح وقت اللي يهب بين الشجرات ثم موسيقى أخرى تسمعها.
1: صحيح.
0: اللي في المدينة ما تسمعهاش.
1: لا ما تسمعهاش.
0: هاي فرصة باش الواحد يهرب.
1: هدوء اللي فيها كما قلت، الطبيعة كيف تتصل بها، تجتمع معناها صوت الريح، صوت البحر، صوت الشجر، الحيوانات والأصوات الأخرى تنجم تكون ساعات غريبة تبدأ تحب تفصلها. الثروة الموجودة غاديك في الجبال هذيك كي تبدأ تحوص فيها، وديان نبدو نحوصه في الوديان، وخاصة في الفصل اللي يطلع فيه لنج نبدو نحوصه.
0: أوه.
1: ونبدو نجمعه في لنج نأكله، منها رافي تايمو، منها روندوني. الماء طلقة لعيون، حتى ما تلقاش لعيون، الواد صافي. معناها تفلتر شوية الماء وتنجم تشرب
0: على روح.
1: عندك ساقيك تسرح قد ما تحب أي مات. وفما برشا ناس مغرومين في تونس ويحبوا الغرام تاع المشي هذا، يستمتعوا ياسر في جبل شيطانة. ونذكروا من جملة الثروات هذه الطبيعية في جهة سيدي مشرق أول بداية جبل شيطانة، عنا ماجن شيطانة.
0: هذاك هو
1: ماجن شيطانة، اللي هو بحيرة تاع ماء موجودة في الجبل الفوق، مشهورة بزنبق الماء الأبيض اللي هما لينينيفار بلون.
0: شو كيفاش
1: هذوما ممكن في التصاور نشوفوهم؟ برشا ناس يعرفوهم الصور المتحركة اللي نشوفو قبل،
0: يعرفوهم اليابان
1: من اليابان أكل تبدأ جرانة ريكحة فوق ورقة كبيرة وبجنبها وردة بيضاء وتنقص في الهاتس تعلم. هذا موجود في مجن شيطانة.
0: شو كيفاش؟
1: هذه حاجة مزيانة على الأخر
0: وإحنا ما نعرفوهش بالحق ما نعرفوهش.
1: حاجة مزيانة برشة برشة برشة، نمشي لها برشة مرات ونمشي لها في برشة فصول. هي أجملها في الفصل الصيفي اللي هو ينبت فيه ويظهر فيه الورد الأبيض متاع النينيفار بلون.
0: أنا والله في بالي النينيفار ما يطلع كان في بلاد
1: هو صحيح برشة ما يعرفوش أنه موجود في تونس.
0: أنه موجود في تونس
1: اللي يحب يستمتع به بداية من شهر جوان إلى سبتمبر، احيانا ما يقعدش حتى سبتمبر لانه كما للسنوات اللي تعدت كميات الامطار قليله ياسر اللاك يشيح فيسه، والنبته هذه تستحق برشا ماء وتستحق معناها الارض خصبه ودوبه يوفى عليها الماء تشيح في خلال 3-4 ساعات معناها فهمتني.
0: اي عمرها مش طويل تقص عليها الماء
1: فوالا دوبه ينشح لك ما تقعدش.
0: ظاهرة علاقتك بالطبيعة كبيرة ياسر، وحتى الهدوء اللي عندك هذا مهم برشا اللي يسمع فينا ويتفرج فينا يلاحظ كونك إنسان هادئ. نتصور هذا جاك من الطبيعة، هذا جاك من
1: الحقيقة نكون هذا كي نبدأ في الطبيعة
0: كي
1: نرجع للضغط بتاع المدينة يتبدل المود جملة الله المستعان.
0: المهم النصايح، النصايح يا صديقي انني فارده كره وما يتقلعش
1: أكيد.
0: وما يتحطش في مزهرية أكيد. تمشي تراها بعينك تصور معاه تعمل سيلفي انت والنني فار، اما ما تقصوش وتهزوا للدار على اساس انك باش تعمل مزهرية وتزينها ولا باش تزرعوا في الدار.
1: ما ينبت كان في ظروف طبيعيه معينه ودقيقه على الاخر
0: وحراره معينه حرارة وشمس معينه.
1: ونبشر المستمعين لاني لقيت نينيفار بلون اطلع في بلاصه اخرى
0: اي
1: وان شاء الله يتكاثر
0: ان شاء الله.
1: لقيت في بحيره بنيم طير
0: اي
1: نينيفار بلون طلع بنسبه ضعيفه على الاخر، وهذا راجع لشنو المنطقه كانوا هذيا يخيموا فيها برشا عباد وكثر عليها التخييم. هي بحيره مزيانه برشا وكثر التخييم وكثر للأسف تلويح لسخ تلويح لسخ، هذا يلوث الماء وهذا يمنع النينيفار بلون لأنه بش يطلع. لكن المدة الأخيرة منذ تقريبا 4 سنوات صار منع التخييم بالمناطق هذه.
0: عندهم الحق
1: وعندهم ألف حق والحمد لله، بصفة لأنه العامين الثانيين هذوما صبت المطر بالباهي البلاصة رجعت للنشاط وللحياة الطبيعية متاعها، ولا كذايا في رقعة صغيرة طلع فيها نينيفار بلون وهذه حاجة تفرح على الاخر.
0: راكي
1: نشوفها حاجة تفرح على الاخر على الاخر على الاخر، وان شاء الله العام الجاي نرجع لها ونلقوا الرقعة هذه كبارت اكثر واكثر
0: ان شاء الله.
1: وهذه معناها نصيحة للناس، شوفوا قد ما نحافظوا على نظافة الطبيعة قد ما رانا نستمتع بها قد ما نستهلكه. هو الانسان مستهلك بطبيعته لكن كما يحافظش احنا كجيل، مانيش نحكوا على الجيل اللي بعد، احنا حتى كجيلنا هذا مانيش باش نستمتع به.
0: صحيح
1: عادي جدا منظر طبيعي مزيان يندثر راه في 4-5 سنين فجاه يعني تفرح به 2020-2025 ما عادش تلقاه وصارت في برشا بلايص.
0: انت ديجا كي تمشي لدار حد، كي تمشي ضيف عند حد ماكش باش تسمح لروحك انك تمسخ الدار هذيك، باش تشد بلايصه وتقعد عاقل رايض تستهلك ما يمكن استهلاك وتحط على الطاوله، ماكش باش تطيش وراك وتحط
1: أكيد.
0: وترمي ورا الفوتوي وكذا. فكي تمشي لبلاصه مهما كانت البلاصه حتى اذا كان عليها برشا حركه، حاول انك انت كمواطن مسؤول وواعي تنظفك البريمتر نتاعك الصغير تو جارك يقلدك، خاطر كيما الابتسامة تعدي راه زاد النظافة تعدي.
1: صحيح.
0: فلم مراك وما تطيشوش بنت الدخان قل شنو هو طفيها الريح، لا راهي الريح تشعلها طفيهاش.
1: هو ما لازمناش نحقروا أي طرف وسخ، حتى كالكيغة بتاع الحلوة هذيك الكعبة الحلوة تجي تاكلها كيغة هذيك تقولش أنا نلف وما يسوى حد شيء. يتعدي 50 من واحد كان كل واحد يطيش كيغة باش تولي حظبة. ونستمتع والبلايس هذوما راهم معروفين منذ القدم لكن نحن تو لازمنا نثمنهم. رانا في تونس عندنا برشا بلايس مزيانه لازم نثمنوها كيما ماجن شيطانة وكيما قلنا بحذا سيدي مشرق فما المرسى الاثري اللي هو قصار ديرنا الروماني، حتى بحذا ماجن شيطانة فما ضريح بونيقي ضريح بونيقي غاديك موجود في الجبل، وبين ماجن شيطانك تبدا تحوس باش تهبط للضريح هذايا تهبط على دروج معمول بالحجر قديم دروج بونيقي بين الشجر ما يتشافش للناس ما تعرفوش ممكن ما يطلعوش، ولكن تبدا معك شكون يعرف البلاصه غادي يوريها يعني بالحق تلقى روحك تحوس في الطبيعه والتاريخ
0: جبل وتاريخ
1: حاول تفهم كيفاش صار هذاك الكل منذ اكثر من 2800 سنه.
0: مو في جبل مطل على البحر دونك هذيك بالنسبه لهم وحده معناها عباره يعسوا من غاديك على ذاك وما يبنيو.
1: صحيح فما نقاط نحن كي نتجولوا على الشريط الشمالي الساحلي نلقوا برشا نقاط نتاع مراقبه اللي هما اثار رومانيه قديمه مبنيه تلقاهم ديما في الليكاب يعني البلايس المتقدمة البلايس الصخرية المتقدمة في البحر يبنيوا أبراج حتى أحيانا أبراج صغيرة متاع مراقبة وأحيانا في المناطق المرتفعة يبنوا أبراج كبيرة مازالت موجودة معناها الأثار ذيك مازالت موجودة يعني لازم التثمين متاعها ولازم حمايتها. في بعض المناطق الأثار ذيك قاعدت على مستوى الأرض فقط وبعض الحجارة الجانبية يعني لازم ذيك زادة حتى تتخدم مستقبلا لانه تتثمن اكثر واكثر باش تكون محاوزه وما تدورش بها العباد او تمسها.
0: وانت تشوف على الشريط هذاك تشوف الابراج اذا كان يتحط لها نقاط على الخريطه تلقاها مربوطه كلها ببعضها باش هذايا الاولاني وقت اللي راه الاخطر يشعل النار الابراج اللي وراها الكل تشعل
1: صحيح.
0: النار
1: تراب لبعضهم بالعين قريبه بالعين صحيح. قريبه أي. صحيح حاجه مزيانه على الاخر وللي يحب يزور منطقه سيدي مشرق سواء معناها عائلات يحبوا حاجه مرتاحه يمشوا لشط سيدي مشرق فما مطعم مزيان على الاخر غاديك واهل المطعم غاديك صراحه مضيافين ومرحبين بصفه ما غير لن نشكرك
0: تويتي اهل البلاد
1: تويتي على الاخر موجود الكونفور في المطاعم موجود المقهى موجود الادويش التواليتات اللي يحبوا معناها التخييم فما مركز نتاع تخييم
0: خاص
1: وخاص غاديك الخونة عماد ربي يبارك له زاد من اقدم الناس اللي ما شاء الله عرف بالمنطقه نتاع سيدي مشرق بطريقه محترفه
0: واضح
1: انسان ذو خلق وانسان محترف ونشهد على ذلك ونحبوا لوجه الله
0: تحيه لي
1: تحيه لخونا عماد ربي يبارك له الناس اللي تحب بلاصه مرتاح يمشوا سيدي مشرق عندهم مرسى الاثري نجموا زاد يعوموا فيه الناس اللي تحب الغطس وتحب التخييم تمشي بحث اخونا عماد يعني منطقه متنوعه الناس اللي تحب التجوال تطلع لجبل الشيطانه
0: جبل على الذمت
1: المهم ما تضيعش يحب ديما يكون عندك دليل معناها محلي باش تسرح اكثر وتستمتع اكثر والدليل راه يزيد يثمن قيمه البلاصه ما تبداش تدور فقط تشوف المناظر الطبيعيه زاد كي تفهم الحاجات الموجوده في الطبيعه من نباتات وحيوانات وتزيد تفهم احيانا كي تلقى معناها اشياء اثريه كيما الضريح هذايا ولا كيما المرسى الاثري وبرشا مناطق اخرى اثريه تزيد تثمن الجوله نتاعك وتزيد تفهم اكثر الموقع تولي من بعد ما تروح ما توفاش الحكايه في بعض الصور اللي خذيتهم لا باش تقعد حكايات في مخك باش تخليك ديما عندك الرغبه باش ترجع للبلاصه هذيك وتفهمها اكثر واكثر وتعيشها اكثر.
0: اي عندنا برشا بلايص في تونس نردوا بالنا عليهم نحافظوا على نظافتهم نحافظوا على سلامه الاماكن هذه كي تمشيوا زاد كيما قال لكم وجيه ما تبداوش تدوروا وحدكم في الغابره وتنجموا تضيعوا واللي فيلم رعب وحنا ما حاجتناش بفيلم الرعب يعني. واحد ما هوش ناقص
1: فما شكون يحب فيلم الرعب يمشي
0: فما شكون
1: يتحمل مسؤولية
0: مو الادرينالين
1: لا شيخك
0: الادرينالين تطلع
1: اللي يحب نهزه ونخليه في بلايص معينين ونرجع لك الصباح يا نلقاك دمك مازال يدور ونلقاك اصفر
0: مرحبا بالجميع شكرا لك وجيه العامري شرفتنا ونورتنا وان شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق ليك وتزيد تجينا وتزيد تعرفنا بتونس المزيانه اللي نراوها من خلال عينيكم انتوما الرحاله اللي ما يبقاوش فرد بلاصه اللي يتجولوا في تونس الجميله ويعرفونا ببلادنا ساعات
1: يبارك لك بكل
0: كثر خيرك
1: يبارك الله فيك
0: شكرا جزيلا
1: الله يجازيك كل خير
0: نمشي ونغموا من بعد نستقبلوا صنايعي من ذهب

0: ما يمتك تقوله في لحظة معينة جيب التمبوريه هوني، ما أنا زادة يزمني التمبوريه باش نطلع على الكرسي. مرحبا بكم، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، طوال 11:42 دقيقة على موجات إذاعتنا المزيانة. باش نمشيو يا سيدي الفقرة صناعي من ذهب، وصناعي اليوم بالتليفون خذيناه، والمرة الجاية باش تكون حاضرة معنا في الاستوديو باش تجيب لنا نتفرجوا في الحاجات اللي تعملها. من شنو تعملهم الحاجات هذوما؟ من الريسيكلاج، الدبوزة اللي تترمى، وكل قبلي، وكل الكاوتش، وساعات الطيش، شكل اوراق، كلها تستعملها ضيفتنا اليوم باش تعمل منها حاجة أختيستيك، حاجة فنية. فرح علوش، مرحبا بك على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
1: عسلامة، صباح الخير، صباح النور،
0: صباحك دقلة وحليب وورد وياسمين وفل ورمان وكل شيء،
1: عايشك
0: كل ما وجميل في الحياة،
1: عايشك. أول حاجة نحب نعرف بروحي،
0: أي
1: فرح علوش، فونداتريس دو بروجي ريسيكلاج أختيستيك.
0: أي
1: لو بروجي اتلانتا في مدينة حمام لوف، وإن اليوم نكلم فيكم بالتحديد لو بروجي تنقل، واليوم في طلاقتا في مدينة المهدية،
0: في ولاية المهدية. هاي وشنو البروجي عبارة على شنو؟
1: ان فيت لو بروجي هو فالوريزاسيون دي ديشي، اي حاجة
0: تثمين النفايات.
1: تثمين النفايات، أي حاجة موجودة مرمية اللي أي عبد يتعدى ويراها ما عندها حتى فالور، نحنا احنا ريناها بعينينا بطريقة مزيانة وحولناها لحاجة فنية.
0: هاي
1: كيما مثلا دبيب الزلبلار اللي إن شاء الله في فرصة قريبة نوريكم، اللي نعملوا فيهم دي عليهم معناها أختيستيك بالألوان، كيما زيدة البلاستيك، كيما برشا حاجات. وحتى كان احنا مثلا سوا ديجا في الورشات نخدموا على السنسيبيليزاسيون،
0: التحسيس مثلا، اي
1: على السنسيبيليزاسيون، اي سورتو معناها نعلموا في الصغيرات اللي اي حاجه راهي تترسكل. وحتى مثلا احنا في الديار نجمو نعملوا دي بوبيل ايكولوجيك، نعملوا دي بوبيل ايكولوجيك من حاجات مثلا بسيطة. فار اكزامبل فما حكم تعطن، حكم تعطننا كالكبارة دوكم نقصوهم، ينطور مش صغيرات يقصوا
0: بطبيعة الحال،
1: دونك يقصوهم ويعملوهم دي بوبيل، دي ميني بوبيل في الدار مثلا، يحطوا فيهم حتى الأوراق. معناها حاجات ما عندها حتى قيمة. نوالي احنا شنية نعملو ديجا توا احنا في حمام لوف، ديجا فما غيستوران نعملو منو الكوليكت ما شاء الله، هو يخرج في النهار في 20 حكة، دونك احنا كل يوم كنجيبو 20 حكة ديجا ما شاء الله، معناها عنا معناها نومبر تخيز امبورتان. اذاك علاش حمامنا قلنا علاش ما نقصوهمش ونعملوهم بوغ لي زانيمو،
0: والله علاش لا،
1: نحطو فيهم الماء، الماكلة ماك تعرف توا سخانة الدنيا والكل، دونك حتى زيدا هما عندهم الحق علينا. دونك لو بروجي فكر في الحيوانات زيدا، كيما زيدا قاعدين توا قاعدين نخدموا على ليدي نتاع القلوب. ديجا القلوب هو سميد، دونك نلمو القلوب ونرحيوه ونحطوه في النبتة. دونك لو بروجي ان فيت يلم كل شيء، اي حاجه تتركز. ديجا على فكره
0: هذا يتسمى الاقتصاد الدائري والتثمين، معناها انها الحاجه الاستعمال العادي نتاعها انها تكون حكه نتاع تن مثلا تتغير وتولي توا تصلح للحيوانات باش نحطوا فيهم الماء ونحطوا فيهم كذا، من غدوه تنجم تولي ديبو محطوطين معناها المزهريه مش مزهريه هذوكم قصيصات محطوطين في حدائق مزينين مداخل والا في مدارس والا في اللي هو من بعد راه يتم استعمالهم. هذاك يتسمى الاقتصاد الدائري والتثمين، تثمين النفايات.
1: ان فيت الحاجه اللي تفرح اللي ما شاء الله معناها فما اقبال كبير على الفكره،
0: ثم وعي
1: ديجا، فما وعي وفما اقبال كبير على الفكره. العبيد قاعده تكتشف شنيا الرسكله، فما برشا عبيد ما تعرفيش. واهم حاجه ان قبل معناها ما نحكيوا على رسكله نحكيوا على وعي، خاطر في اليوم نحكيوا على صغيرات، دونك نحكيوا على جيل جديد ورساله جديده وحاجة نزرعوا فيها عبارة نبتة نزرعوها باش تطلع حاجة معناها مزينة والكل.
0: صحيح صحيح.

0: وراي حاجه سهله برشا، انك وقت اللي تجي تفرز الفضلات نتاعك، تفرز كل ما هو عضوي وحده واللي يتعاود، معناه نجمو نعملوا له اعاده التدوير والرسكله، كيما الورق والبلاستيك والزجاج والمعادن هذوكم يتحطوا وحدهم. زاد كيف كيف ثم نفايات صلبه اخرى كيما كل بيله ما نحطوهاش في الواحد، ولا البطاريات نتاع التليفونات، ولا اللي هما ما نرميوهمش في سله المهملات وبعد نطيشوهم، راهو ينجم حيوان ياكلهم، وتنجم زادة تترشق هذيك وتضر بالبيئة، خاطر يلزمها سنوات وآلاف السنين باش تترسخ في الطبيعة.
1: En fait, juste un petit rectification. L'idée de projet est que l'artiste sort de son cadre classique et entre le cycle d'environnement ou le cycle de recyclage. Car, en fait, on a un patrimoine bien tard des artistes en Tunis. Déjà, on a tout à fait ça. Ça veut dire qu'il y a des artistes. Ça veut dire que, Allah nasin. Donc, c'est ça l'idée, que les artistes, eux, ils entrent avec nous dans le cycle, ils préservent l'environnement. يدخل معنا في الشين اصلا معناها الشين هو زيد يكون يلم يعمل ديكوليكت. دونك من غادي يبدا الوعي. دونك الفنان عنده زيد راهو دو كاسكيت، اللي هي زيد كاسكيت انفيرونمونتال، يلزم زيد هو يبعث رساله معناها بيئيه عن طريق الرسكله، وهذا هو المشروع. معناها المشروع ان شاء الله انا نطمح انه يدور الولايات الكل، ما شاء الله هو ديجا بدينا بنابل وتوا احنا في المهديه، وان شاء الله نمشيو لبعيد. معناها
0: اكيد باش تمشيو لبعيد، اكيد مادام انتوما تعملوا على انكم تنشئوا جيل جديد، الجيل الصغير هذايا تنشئوه باش يكون واعي بخطورة النفايات، واعي بضرورة التدوير، ما تنجمو كان تمشيو لبعيد.
1: اون فيت زيد حاجه اخرى اللي تعرفوا توا وقت السلحفات في المهديه، ديجا
0: السلحفوته نحبها السلحفوته اي
1: دونك قاعده تدور لي فيديو. دونك البلاستيك كما قلت انت ديجا يذوب بعد عشرات السنين، دونك سي سا معناها من البلاستيك نجمو نعملوا حاجات ارتستيك اللي يقعدوا هما معناها في الدار خير من اللي يطيشوا في البحر ويضروا الحيوانات.
0: ريتي كي كنا صغار هاك العام نثبت عليها ثبات صغر. وقتها أول ما طلعوا القوارير البلاستيكية كانوا يعلمونا كيفاش نعملوا بها الشقاقة، ونعملوا بها مقلمة نرموا فيها قلماتنا ونزينوها ونلصقوا فيها كل الأوراق الملونة. هذا معناه نحكي لك في عهد، معناه في عمر مضى. توا ما شاء الله ثم برشا حاجات اللي نجموا نزينوا بها دبابز البلاستيك هذيك، نقصوهم ونزينوهم ونعملوا بهم حاجات مزيانة برشا برشا. ويتفرجوا الصغيرات حتى كيبدوا يسكروليوا على الفيسبوك ولا على التيك توك، يشوفوا كيفاش الناس حتى بك دبابز البلار تنجم تبني هكا كيما البيت على شط البحر، وإلا إذا كان عندكم جردة تنجموا تبنيوها بدبابز البلار تحطهم على جنب وتولي هذاك مكان تجلسوا فيه، ومحلاها كي تضرب فيها الشمس الضوء اللي يبدأ الداخل حاجة مزيانة برشا.
1: صحيح. ان فيت مشيت اخر مره في المكتبه العموميه ببو عرقوب، قالت لي واليه، قالت لي راهو الرسكله موجوده من قبل، حتى راني جدت والكل راهي كاين تحكه طماطم تردها صالحه، معناها هذيك فورم دو ريسيكلاج
0: وتولي مبخره زاده نستغلوها اغراض برشا.
1: هو ما هي موجوده الرسكله، لكن نحس اللي الوقت نتاعنا توا متطلب ان نحاولوا نوصلوها لو ماكسيموم بوسيبل، باش نحاولوا نقلوا اموا من الحاجات السلبيه اللي قاعده صايره على المحيط وصايره على الجبل وصايره على برشا حاجات. معناها
0: ولاننا شعب استهلاكي، فكي توفى الدبوزه عادي جدا يحل البولاره نتاع كرهبته ويطيشها عادي، على خاطر عنده دبوزه اخرى تستنى فيه. تحسها بطولات، ما فهمتش علاش يحسوا روحهم أبطال وقت اللي يحل الشباك ويطيش الدبابز متاعه. حاجة من وراء العقل، ما فهمتش كيفاش وصلنا للمرحلة
1: هذيك. هذيك علاش لازمنا نكسروا من الورشات ونكسروا من التوعية، ونحاولوا أنا ديما نقولها راهو معناها الحرب ضد التلوث ما توفيش، معناها ديما يلزمنا نكونوا يد في اليد ونحاولوا نلقاو حلول وقتية. بون مش بيتو مش وقتية، معناها مش للوقت هذا، نحاولوا نغزروا الخمسة سنين. انا ديما كي نقول لهم كي نكتب بروجي ولا ديني فكرة نحاول نمشي بها خمسة سنين لقدام، سنين شنو هي باش تعطيني كم فكره، والحمد لله الفكره نتاع الركله الفنيه قاعده تلقى في تلقى معناها في برشا فنانين راهو من برشا ولايات، عجبتهم الفكره، يحب يخرج مكا الكادر الكلاسيكي، يحب دونك هذايا هو معناها اليوم مستحقين فكره تكون تحمي البيئه بيان سور وميمتو فيها شويه نشاط للصغيرات والكل، خاطر ماك تعرف الصغيرات يحبوا الالوان
0: ويحبوا يصنعوا
1: يحبوا يبتكروا ويصنعوا. دونك سيتا ان شاء الله معناها احنا راهو اي حاجه معناها نمنو اللي اي حاجه راهي تترسل ديجا معناها قاعدين نخدموا في بورتري باللي كارت الكترونيك، معناها بورتري باللي كارت الكترونيك راهو بالرسمي سي تري فاتيغون، معناها رانا نحاولوا اي قاعدين نخدموا نحاولوا نجيبوا حاجات جدد ونطوروا من المشروع، والحمد لله اليوم مشروعنا موجود في سلقطة. ديجا قبيله معناها عملت بريزونطاسيون للمشروع لعبيت معناها محليها الفكره، يقول لك باللي ايجا معناها عملنا ديزا تيليه دونك الفكره قاعده تلقى في رواج كبير والحمد لله. الاهم اليوم انها تتطبق على ارض الواقع ويكون فما امباكت بوزيتيف، هذا هي السته معناها.
0: شكرا جزيلا فرح علوش، وان شاء الله نلتقي لهنا في استوديو وتجيب الابتكارات ونشوف ونتعلموا منك ونعلموا زادة جيل جديد انه يحترم البلاد اللي هو فيها. شكرا جزيلا يا فرح، عايش الى اللقاء بسلامه. كما قالت فرح قديما كانت حكة التن تولي صليحة وتولي زادة مبخرة نحطوا فيها البخور نبخروا بها الدار. شفت كيفاش معنا وقت اللي تذكر جيلنا نحن القديم محمد، وقت اللي تذكر الجيل متاعنا ذكرة فشكرة، فهمت؟ فالجيل هذايا متاع اليوم يلزم يخلي حاجات باش غدوة وقت اللي يتذكر زادة كيف كيف من جيل آخر يشكر. والله علمهم كيفاش يصنعوا مزهرية من الدبوز البلاستيك خير من اللي تعطيهم تليفون ويسمعوا اغنيات.
2: بنات وافكاري مع صابره ميسي.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. صدر بالرائد الرسمي قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينار وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. غدا ازدال الستار على الدورة النهائية للتوجيه الجامعي بكالوريا 2026 والثاني عشر من أوت الحالي الإعلان عن النتائج. صدور دليل طاقة استيعاب الدورة النهائية للتوجيه الجامعي 2026 ويمكن الاطلاع على الدليل عبر الموقع الرسمي للتوجيه الجامعي وفق وزارة التعليم العالي. الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز تسجل أكثر من 18 ألف عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي عبر مختلف مناطق الجمهورية وذلك خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 من جويلية الماضي. المعهد الوطني للرصد الجوي ينظم عملية رصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد يوم 12 من أوت الجاري. في أخبار العالم شهدان وثلاثة مصابين في غزة والاحتلال ينفذ عملية نسف في خان يونس. قصف إسرائيلي يستهدف عددا من المناطق في جنوب لبنان. الأمن السوري يحبط تفجيرا لتنظيم داعش في منطقة السيدة زينب بمحافظة ريف دمشق. المتحدث باسم الحرس الثوري يؤكد أن إعادة فتح هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة لشروط إيران. ومقتل 4 أشخاص في هجمات روسية في كييف والمنطقة المحيطة وأوكرانيا تقصف مصفاة نفط بروسيا. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: بنات أفكاري
6: هما حكايات بينك وبين روحك.
5: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو
6: والفكرة جابت بنات
5: وتطورت في مخك لين طارت وعلت.
6: بنات أفكاري مع صابرة هميسي.
5: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: هاني شاكر قام من قامات الفن الله يرحمه وينعمه، قدم أغاني ريبرتوار متاعه كبير ياسر، وأغاني كلها مسموعة وجميلة، كيف وكما مياد الحناوي، كما برشا أصوات أخرى زادة ناس معناها قدمت الكثير للأغنية العربية والموسيقى العربية. اللي طلبت الأغنية مدام نعيمة، وإحنا موجودين لهنا باش نحقوا طلباتكم ونحاولوا على قد ما نقدروا أن نعديوا لكم أغاني تشبه لكم وتشبه للإذاعة الوطنية التونسية. نمشيوا لفقرة دليل العطلة.
1: دليل العطلة.
0: للي أول مرة يسمعنا، دليل العطلة هي فقرة نقدموا فيها شخصية، نقدموا فيها مثل، نقدموا فيها حكاية. اليوم اخترت باش نحدثكم على حليمة. حليمة هي زوجة حاتم الطائي اللي اشتهر بالكرم، الناس كل تعرفوه، كما اشتهرت هي بالبخل. كانت إذا كاني باش تحط شوية سمن في الماكلة يدها تولي ترعش باش ما تحطش بزايد. فحاتم الطائي حب يعلمها الكرم، قال لها رام القدماء كانوا يقولوا إنه المرأة كلما وضعت ملعقة من السمن في طنجرة الطبخ زاد الله بعمرها يوما. فولت حليمة تزيد في ملاعق السمن في الطبخ حتى ولت ماكلتها بنينة برشا، وتعودت يدها على السخاء على الأقل في علاقتها بالسمن. وقت اللي توفى ولدها الوحيد اللي كانت تحبه أكثر من روحها، تحيرت وتمنيت الموت، فوليت تقلل من وضع السمن في الطبخ. حاتم الطائي قالها على قد ما تكثر السمن راه يطول عمرك في حياة ولدها. وقت اللي توفى ولدها فهمت اللي وقت اللي تقلل من السمن، من اللي معناها السمن في الماكلة، راه باش ينقص عمرها نهار. ومن غاديك جاء المثل اللي يقول عادت حليمة إلى عادتها القديمة.

0: حصاد الشمس.
1: حصاد الشمس واحنا باش نحكيه على الأوركيد. النبتة هذه هي زهرة، زهرة الأوركيد أو السحلبية أو أم الزهور، تمتلك أكثر من 25 ألف نوع طبيعي موثوق و100 ألف نوع هجين. اسمها مشتق من الكلمة الإغريقية أوركيس، تعد رمز للجمال الفائض والغامض والحب الراقي والأنوثة الهادئة. في الصين ترمز للنقاء، وفي اليابان للتقدير، وفي أوروبا للعاطفة الخفية. تتفتح بصعوبة وتعرف بتنوع ألوانها وروائحها، وكأنها تمنح سحرها فقط لمن يصبر. هذه هي الزهرة متاعنا لليوم، زهرة مهمة ياسر وشبابة ياسر ومزيانة برشا برشا برشا، وما تتهداش في الحالات الكلها. كما قلنا، معناها الورود بألوانها عندها رموز، وبأشكالها عندها رموز، وبتاريخها عندها رموز. ما تنجمش تهدي وردة بيضة الإنسان مريض مثلا، ما يجيش، ما تنجمش تهديها له. تو بشوية بشوية، وكل مرة نتعرفوا على وردة، وكل مرة نتعرفوا على سبب التسمية متاحة، ولشنوة تستعمل، ووقتاش تهديها، ووقتاش تهزها. احنا ما شاء الله عنا الياسمين، الياسمين نهديوه في المناسبات الكل، ولينا عاملين بوكيات ياسر مزيانين بالياسمين، ومشب ومحلاه، ومحلى ريحته، ومحلاها تونس، ومحلى ياسمينها وفلها ووردها.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بنات أفكاري مع صابرة هميسي. حصاد الشمس.
1: مرحبا بالجميع. توا نص نهار 41 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. اليوم باش نحدثكم على فوائد ورق الزيتون. ورقة الزيتون هذيك راهي ما تطيش، راهي كنز طبيعي وعندها فوائد مذهلة للصحة. أولا، ورق الزيتون يعزز صحة القلب والأوعية الدموية، يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، ويحسن تدفق الدم ويقلل من خطر تصلب الشرايين. هو مضاد قوي للأكسدة، يحتوي على مركبات

حلق والجيوب الأنفية، يحسن صحة البشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا ومضادة للأكسدة، يساعد في محاربة حب الشباب وتأخير علامات الشيخوخة. النصيحة: للحصول على أفضل الفوائد يفضل استخدام أوراق الزيتون الجافة والطبيعية غير المعالجة. كيفاش نستخدم أوراق الزيتون؟ سهل برشا، تغلي 5 إلى 7 أوراق في كوبين من الماء لمدة 10 دقائق، ومن بعد تصفيها وتشربها دافية مرة أو مرتين يوميا. هذه فوائد ورق الزيتون، خليكم طبيعيين وخليكم مع ما تنتجه الطبيعة وما نحصده من الشمس.

التحية تصلكم من عند عبد اللطيف السيد في التنسيق العام للحصة واستقبال مكالمتكم الهاتفية، سيف الطرابلسي ومن بعد عمار جبالي في الإخراج المرئي، ومحمد الغول من أمام كونسولات ستوديو وليد التليلي ونبيل بن زكري يرحمهم وينعمهم. شكرا لقبولكم دعوتنا في بنات وأفكاري، ومرحبا باقتراحاتكم. سيسوا رواحكم، راو العبد يوصل مخر خير من اللي ما يوصلش بالكل. ثنية زينة مع تحية صبر الهميسي، إلى اللقاء.

0: الدكتور حكيم.
1: الذبان هذا وقته يلوث مكلتنا ويقلقنا. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي النظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة. بهالمناسبة نقول لكم اللي رشان المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة، وإلا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخطرة على أولاد الصغار.
0: الدكتور حكيم.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: الخبر عنا مسؤولية
4: والمعلومة أمانة،
5: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
4: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
5: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
6: الإذاعة الوطنية،
7: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
8: أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية، ونستهلها بالعناوين. غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تنفي الترفيع في أسعار المياه المعلبة، ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى التصدي للتجار المخالفين. تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات، مدينة الحمامات تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي. وفي العالم، مسؤول أمريكي يرجح إعلان اتفاق لفتح مضيق هرمز اليوم، وطهران تؤكد أن إعادة فتح المضيق مرهونة بقبول شروطها. في تفاصيل النشرة، أفاد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح بعودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إثر تسجيل نقص في الإنتاج مؤخراً، نافياً في تصريح للأخبار اليوم الترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج.
9: تزويد نتاع السوق بالمياه المعدنية نتاع النسق الطبيعي نتاعو، لأن درجة الحرارة انخفضت ونقص انقطاع التيار الكهربائي الوحدات المصنعة. بالنسبة للأسعار، المنتجين بالتنسيق مع وزارة التجارة ما رفعوش بأسعارهم. الترفيع هذا ناتج عن الموزعين وبائعين الجملة والتفصيل، المنتجين ما همش هم السبب في الترفيع في أسعار المياه المعدنية. ولو نتطور المراقبين وزارة التجارة شيخ التدابير لازمة باش يحدوا ما الترفيع اللي صاير تو.
8: من جانبه، دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي فرق المراقبة الاقتصادية إلى ضرورة التصدي لبعض التجار المخالفين الذين استغلوا النقص المسجل على مستوى المياه المعلبة للترفيع في أسعارها.
9: للأسف ديما في كل موسم استهلاكي وإلا بالاضطراب في سوق تزود التزويد نلقى فرصة للبعض من التجار باش يغليو في الأسعار، لكن كون أسعار الماء راهي قاعدة على حالها ما زادتش، وبالتالي الرجاء بكل لطف من التجار باش يراعيو الجانب هذا، خاصة تو بدات الوتيرة نتاع التزود والتزويد قاعدة تتحسن بصفة ملحوظة، معناتها ما ثماش داعي باش نزيدوا في الأسعار.
8: في شأن آخر، نفت شركة تونسية للملاحة اليوم القيام بإلغاء سفرة دون إعلام مسبق لمسافرها، مؤكدة أن ما حدث هو تأخير على مستوى انطلاق سفرتين أمنتهما سفينتا تانيت وقرطاج، وذلك على إثر وقفة احتجاجية نفذها الأعوان البحريون. وأكدت المكلفة بإدارة الأعلام بالشركة التونسية للملاحة أمال درغوث برجب للإذاعة الوطنية الحرص على احترام كل المواعيد المبرمجة مسبقاً.
10: صار تأخير هو بالنسبة اليوم أمس، شهده انطلاق سفينة كارتاج وتانيب، هذا وتأكد الشركة اللي بخلاف التأخير هذاك لن يطرأ أي تغيير في برمجة السفر ولا أي إلغاء بالنسبة للسفرة، بل تعمل الشركة جاهدة لضمان عودة آمنة لأبناء الجالية في ظروف طيبة، وأي تغيير في البرمجة سوف يقع الإعلان عنها في الإبداء، معنا حتى إلغاء رحلة ومعنا حتى تغيير في البرمجة. ساعتين ونص بالنسبة لداخل كارتاج الانطلاق حكايه ميدي 30 يعود العشاء نتاع الصباح، بالنسبه للباخرة تاني زاده كان فما تاخير بساعه، وتمت السفره في احسن الظروف. صارت وقفه احتجاجيه تبع الاعوان البحريه هي اللي تثبت في التاخير. الوقفه هذيك تم احتوائها من طرف ممثل الاداره، وذلك بالاجتماع مع ممثلي اعوان البحريين، وتم الاصغاء الى مطلبهم هذايا. وبين ممثل الاداره خلال الاجتماع ان حقوق الاعوان مضمونه، وتؤكد الشركه انه لم يقع المساس بمصالح الاعوان.
8: صدر بالرأي الرسمي أمس قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 ديناراً، وذلك في إطار برنامج الأمان الاجتماعي. هذا القرار المشترك الجديد يدخل حيز التطبيق ابتداء من الأول من جانفي 26 و2000. نبقى دائما في الشأن الوطني، حيث تحتضن مدينة الحمامات عشية اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشركات، ويجمع المنتدى مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات بنكية ومالية إلى جانب دبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين من تونس ودول الخليج لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. رئيسة الملتقى ليلى درويش.
11: منتدى إن شاء الله باش يضم عديد رجال الأعمال من تونس ومن خارج تونس، عديد الدبلوماسيين. خصوص المواضيع أكثر شيء باش نتكلموا في مجال العقارات، عنا كذلك موضوع يخص التوانسة المقيمين في المهجر اللي هو موضوع تمويل، يخص في مجال التصدير، كذلك في مجال العقارات، كذلك باش نحكيوا برشا في مجال الوساطة والتحكيم وكآليات بديلة لفض النزاعات ودورهم في نمو الاستثمار، كذلك باش نحكيوا برشا في مجال البيئة، في مجال التجارة، في مجال السياحة الاستشفائية، كذلك في مجال السياحة العادية اللي احنا شفناه في وقت فيه في مدينة الحمامات. هذا كل باش يعاون انه ننميو حتى السياحة ونعرفوا بتونس كوجهة اقتصادية ووجهة سياحية متميزة.
8: تنظم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال الثلاثاء المقبل بالعاصمة أمسية أفتر وورك، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيس المنظمة. هذا اللقاء يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات وبناء علاقات مهنية تفتح آفاقا جديدة للتعاون والأعمال. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة.
12: تم يوم التشؤوت يكون المجلس الوطني واجتماعنا بجميع هيئات المنظمة من 24 ولاية على اثر المجلس الوطني هذا، مش يتم تنظيم لقاء بين رواد الأعمال MB2B, Networking, Resortage. اليوم فرصة أكثر من 300 ممكن صاحب مؤسسة مش يكون حاضر. نحاولوا نتعرف أكثر على بعضنا، مش نحكيه على مشاكل القطاع الخاص. تمت كيف دعوة خبراء بنوك جهات مانحة وصحفيين، فهذا مش يكون يعني لقاء فيه إنفورت فالور أجوتي، ومش غريب على منظمة قاعدة تخطى بخطى ثابتة لتعزيز إرادة الأعمال لمعارضة مجهود الدولة، وخاصة للعمل على النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
8: في شأن آخر، أفاد عضو المجلس الجهوي بالقصرين محمد الناجي شعباني بتواصل الاستعدادات لتنظيم المهرجان الوطني للفستق من 18 من أوت الجاري إلى 5 من شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي يتمثل في تثمين المنتوج المحلي عبر اعتماد تسمية فستق ماجل بالعباس كعلامة مميزة. وتم اليوم افتتاح نقطة لبيع الفستق واللوز وسائر المنتوجات المحلية بمجل بلعباس في إطار دعم مسالك الترويج والتسويق.
13: نقطة لبيع الفستق واللوز وكل المنتجات والمنتوجات المحلية بمجل بلعباس في مكان يعني سوق المواشي القديم انطلاقا من 8 أوت حتى يعني ينتهي موسم الفستق يعني تقريبا أواسط شهر سبتمبر السنة تقريبا بحسب التقديرات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية 2000 طن هو الانتاج المحلي بمجل بلعباس على مساحة تقريبا 1600 هكتار. تعرف الفلاح البسيط اليوم يبيع في الفستق بطريقة عشوائية. نحن في إطار البحث تطوير هذا الانتاج وكذلك تركيز وحدات تحويلية كذلك يعني نحب على التسويق والترويج. نذكر وأن الفرجان الوطني الفستق ينطلق من 18 أوت حتى 5 سبتمبر 22 أوت 5 سبتمبر هو المعرض الاقتصادي بشارع حبيب بورقيبة بالعاصمة.
8: بحلول العطلة الصيفية يتوجه عدد كبير من الطلبة والتلاميذ نحو ممارسة أعمال موسمية مؤقتة سعيا منهم لتأمين بعض المصاريف الشخصية وفي الوقت ذاته اكتساب مهارات حياتية وعملية قد لا توفرها المدرسة أو الجامعة. خولة سليتي في الروبورتاج التالي.
14: تجدهم في مراكز النداء، في المحلات التجارية والمطاعم، وكذلك في بعض المهن الشاقة خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة. هم طلبة اختاروا استغلال عطلة الصيف لا للراحة والاستجمام، ولكن للعمل بدافع تأمين مصاريف عودتهم الجامعية وضمان مستقبلهم.
15: عم ناول خدمت في الصيف وسني كيف كيف، والله لقيتها حاجة باهية برشا بالنسبة لي أنا سورتو أنا كإتيديون، خير ما نقعد معنا ثلاثة أشهر في الدار ما نعمل حتى شيء، واحد يرجع يقرأ يبدأ مصروفه تحته يعاون روحه في المصروف متاع الرونتري ونقص شارج على دارنا بتبيع
16: كل شيء زرمناه عادي تخدم دينا تخدم مرمى أي حاجة تمدرزي وتعلمها تحس روحك ديجا اكتسبت كفاءة معينة وتقويك في شخصيتك وتجا تقولي أنت حاجة تحب تعملها وحدك ما عش تجيب شكون يعاونك فيها وتحب يخدمها لك أكيد أنت تصرف على روحك ديجا تكون حر وتكون ليبر تدخل تحب علي وتعمل تحب علي عكس أنت تبدأ تمد يديك ما تقعد في حراج ديما تقعد ديجا تسنس في صناعتك سينو تشجع الناس كل كي سيزونيير الإنسان ديما متي نجم يخدم بيت صغيرة في الاخر يتغرم بها ويطور روحه ونجم يكمل بها حياته كلها.
14: لكن ما رصدناه هو ان صغار السن الاطفال التلاميذ ايضا يشتغلون خلال عطلة الصيف لا لدافع المال فقط. فيوسف طفل اختار تعلم مهارات الحياة بالعمل مع والده.
17: في الصيف نخرج الصباح مع بابا نروح نرتاح شوي في القايلة كالعادة ونرجع لعشاي.
18: لو كيفاش يخلصك؟
17: نخدم في رزقي معنا عندها ليش نخلص. نتعلم منها بخلاف اني نتعلم في القراية نتعلم لهنا. طيب واش تعلم على بيت تجارة بيع وشري.
18: انت اخترت تخدم ولا باباتك خليك هاي معاي؟
17: نعم اخترت باش نتعلم باش ندخل في الدومين باش مع التربوتيك شدو واحد عادي عمل على روحك طلق اخدم بذريعك.
14: يؤكد والد يوسف صاحب محل تجاري بالعاصمة أنه يشجع ابنه على الدراسة ولكن يشجعه أيضا على إدراك قيمة المال وفهم دواليب الحياة شأنه شأن عدد من الأولياء.
19: وقت القراية قراية نبيدي قبل معناتها في العطلة نمشي نخدم مع بابا برشا هذاك علاش أنا ولدي نحبه هكاكا كيما تربيت نحب نربيه تبقينا العبيد الكل راهو يحط في حجام يحط في ميكانسيان مش راهو يكره ولده ولا قلق منه من الدار مي باش يخدم ولده ياخذ فكرة باش يتعلم الدنيا ويتعلم كيفاش يجيب نهار ونهار آخر يعرف كيفاش يستحفظ على شهريته. نعرف تجار يجيب ولده يخدم ويخلص ويعلمه المسؤولية يقضي الأدوات نتاعو والكتب نتاعو باش يقرأ بيه.
14: تجارب موسمية تبقى إيجابية ما دامت في إطار احترام القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص الذي ينص على حماية حقوق الطفل وصون كرامته من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
8: في أخبار العالم استشهد فلسطينيان اثنان في هجمات إسرائيلية في حين أصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات الاحتلال شمالي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. ونفذ جيش الاحتلال اليوم عملية نسف داخل مناطق سيطرته جنوبي مدينة خان يونس في وقت وصلت فيه آلياته إطلاق النار بمحيط جسر وادي غزة وسط القطاع. في آخر مستجدات المفاوضات حول حركة الملاحة بمضيق هرمز رجح وزير الخزانة الأمريكي إعلان اتفاق لفتح هرمز اليوم ولمدة ما بين 30 و60 يوماً في الأثناء قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن إعادة فتح مضيق هرمز مرهونة بقبول الولايات المتحدة شروط إيران. وفي اليمن قتل 10 أشخاص على الأقل، بينهم 8 من القوات الحكومية ومدنيان، في هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة شنها الحوثيون على مواقع عسكرية وأحياء سكنية ومخيمات للنازحين في محافظة مأرب. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تنفي الترفيع في أسعار المياه المعلبة، ومنظمة إرشاد المستهلك تدعو إلى التصدي للتجار المخالفين. تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشركات، مدينة الحمامات تحتضن اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي. وفي العالم، مسؤول أمريكي يرجح إعلان اتفاق لفتح مضيق هرمز اليوم، وطهران تؤكد أن إعادة فتح المضيق مرهونة بقبول شروطها. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
20: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم عاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة شادلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. النغمة نغمتك.
21: دنيا تفن وكيف عيش بنينا، وعيش بنينا، ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
7: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

تتذكر أول خزرة وإلا أول كلمة؟ كل ما تغمض عينك ولا تشيل بالك نغمة تقول ملا حلمة. حفلة من الحفلات تلميتوا ومشيتوا مجموعات مجموعات مجموعات، منكم اللي مشى في تاكسي والآخر عاشق في الترينوات، الأخرى من غادي تبعت السهرية وهذيك كملت دخلت الكواليس خذت تصوير علقتها على حيط بيتها ولليوم معها تعيش. كلمنا انت زادة، كان عندك حكاية عشتها ومع غيرك تنجم تعاود تتعاش على 71-844-404. أحكينا اللي صار لك في سيف هاك العام في هاك المهرجان. بذكرياتكم يحلو المساء.

0: ليالي تونس
1: ليالي تونس تذكى وحدة تسهر وين تحب الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
1: ليالي تونس
0: سافر بيك
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: فلاش سبور. مرحبا، أهلا وسهلا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البداية ستكون بأخبار التايكواندو من خلال دورة روسيا دولية خاصة بالأواسط والوسطيات، الحصيلة لحد الآن 2 ميداليات برونزية رسمية. عنا في الحصيلة ككل مضمنين 3 ميداليات برونزية، لكن إن شاء الله بتبيعها بنتائج الإيجابية يكونوا ميداليات فضية وإلا ميداليات ذهبية. برونزية لغفران الحطاب في وزن أقل من 55 كيلوغرام بعد هزيمتها في الدورة النصف النهائي ضد روسيا مصنفة الأولانية في البطولة، الهزيمة جولتين لصفر. وبرونزية لسارة سالمي في وزن أقل من 52 كيلوغرام بعد هزيمتها ضد روسيا بنفس النتيجة جولتين لصفر. إلف عليها في وزن أكثر من 68 كيلوغرام تأهلت للدور النصف النهائي، يعني مضمنة ميدالية كما سبق وذكرت. مالك المقراني في وزن أقل من 59 كيلوغرام هو أيضا تأهل للدور النصف النهائي، وآدم الحسنوي في وزن أقل من 63 كيلوغرام باش يلعب الدور النصف النهائي. بالنسبة لبقية الرياضيين، أبرار الجوبيلي كانت غادرت من الدور الثمن النهائي، استبرق الميراوي انهزمت في الدور الثمن النهائي أيضا، وياسمين لهواني في وزن أقل من 55 كيلوغرام انهزمت في الدور الثمن النهائي. حصيلة كما قلت توا 5 ميداليات برونزية مضمنين، 2 رسميين و3 ينجموا يتبدلوا بتبيعة بعد الأدوار النصف النهائية. حبيت نبدأ بيوم، إذا كان فما نتيجة أخرى إن شاء الله مع زميلي لبيب صغير بتنسيق نكونوا على موعد مع الأخبار اللي تهم الدورة هذية. في كرة القدم على الأقل رسمياً لا جديد فيما يخص الأجل اللي تمتع بها النوادي لتسوية الوضعية متاحة وإغلاق الملفات العالقة قبل تاريخ 10 أوت. هذاك علاش النوادي تسرع باش على الأقل الأمور الخاصة ببعض الملفات تغلقها. بينها فريق النجم الرياضي الساحلي اللي تقريبا عنده 18 ملف حاليا، ممكن 15-16 ملف تم تسويتهم بعد تسوية ملف المدرب الأسعد الدريدي وأيضا المدرب فوزي البنزرتي وزوز، وإلا كما قلت 3 ملفات عالقين لحد الآن. غدوة النادي باش ينظم يوم مفتوح وبث مباشر عبر الصفحة متاعو لبيع الأقمصة والاشتراكات لتجميع المبالغ المتبقية. تصور مش صعيب على جمهور النجم الرياضي الساحلي. فالنادي الإفريقي أعلن على إمضاء ظهير الأيسر محمد علي شوشين مدة 5 سنوات. التي حضرت المناسير اليوم ندوة صحفية الهيئة التسييرية للفريق برئاسة جمال الساقة لتقديم أعضاء الهيئة. في شبيبة القيروان الصحبي عمارة هو رئيس الهيئة التسييرية بعد انسحاب محمد ليوان مع المحافظة على تركيبة الهيئة. وديات محلية ترجي الرياضي التونسي اليوم العشية 6 في البارك بي، يلعب ضد المستقبل الرياضي بالمرسى، مقابلة كنت أعلنت عليها صباحا باش تلعب في ملعب زويتل لكن صار التغيير والمقابلة باش تلعب في البارك بي. مش بعيدة على حديقة ترجي في البارك الخمسة متاع العشية النادي الإفريقي يلعب ضد اتحاد قرطاج. النادي الرياضي الصفاقسي برمج 3 وديات غدوة ختام تربص الصفاقس بلقاء سان بيدرو من الكوت ديفوار، 13 أوت ضد الأولمبي البيجي و16 أوت ضد النادي الرياضي لحمام الأنف. في الكرة الطائرة منتخب متاعنا يستعد للألعاب المتوسطية في تورنتو، هزيمة كانت ضد منتخب فرنسا بي 3 شوط مقابل شوط، غدوة برمج مقابلة ضد نفس المنافس. في بطولة العالم الكرة الطائرة في الشيلي أقل من 17 سنة البنات اليوم نلعب ضد منتخب الفلبين بعد هزيمة أولى ضد البيرو وأيضا البارح ضد الصين ب3-0. مازالوا 2 مقابلات إذا كان بتبيعة بخلاف مقابلة الفلبين، نهار 2 ضد فنزويلا ونهار 3 ضد المكسيك. 4-5 هما 5 منتخبات، 4-5 يترشحوا للدورة ثم نهاية إن شاء الله مش بالشكل هذايا ماشيين للهزائم الأربع اللي ما تخليناش نكونوا في الثمن النهائي. كرة زياد البنات متاعنا في المونديال بطولة العالم في رومانيا كملنا 20 بسلسلة كبيرة من الهزائم. كرواتيا قبل الهزيمة الأخرانية اللي كان ضد البرازيل بارح 31 مقابل 29 مرتبة 20 في المقابل الصباح. قالوا لي علاش نعملوا ديما مقارنة مع مصر لأنه هو أقرب منافس لنا المنتخب المصري، كنا الند للند يعني السوافل كبر كبريات الأقل منا بتبيعة في البنات في الأولاد، هذيك هي المنافسة التقليدية. المنتخب المصري في البنات لعب نصف نهائي كان قريب جدا نقطة فارق مع إسبانيا خليته ما يلعبش الدورة النهائية. في الباسكت نهار الاثنين 10 أوت اجتماع الجامعة بالنوادي وندوة صحفية منتظرة 11 أوت باش يتم التطرق للنافذة الرابعة والأخيرة الخاصة بتصفية كأس العالم في قطر 2027 والدورة هذه باش تلعب في تونس 27-30 أوت. افريقيا وبعد اجتماع اللجنه التنفيذيه تم تحديد موعد السوبر الافريقي اللي باش يكون في جنوب افريقيا بين بطل تشامبيونز ليغ ماميلودي سان داونز وبطل الكاف اتحاد العاصمه الجزائري. الموعد باش يكون 8 نوفمبر في بريتوريا. أين نحن من المسابقات الإفريقية توزعت ولكن تونس غايبة. 2027 بطولة إفريقيا أصغر بشكون في المغرب، نفس السنة الأواسط في غانا، وبطولة إفريقيا المؤهلة للوس أنجلوس العاب الأولمبية أقل من 23 سنة وين بشكون في مصر. في الرباط كأس إفريقيا والمنتخب المغربي سيدات يسعى لضمان الصعود للمونديال من خلال الوصول للمربع الذهبي في مقابلة كبيرة منتظرة ليلة 9 ضد منتخب جنوب إفريقيا، مقابلة هي نهائي قبل الأوان. الجزائر أيضا البنات متاعو يطمحوا أنه يكونوا مترشحين لأول مرة للمونديال وبالتالي للنصف النهائي يلعبوا مقابلة ضد الكوت ديفوار. الأهلي المصري انطلق في تحضيراته للموسم المحلي وأيضا لمسابقة الكاف بتربص في إسبانيا. نذكر أن الأهلي المصري أنهى العلاقة التعاقدية مع محمد علي بن رمضان اللي جاه من فريق فرانك فاروش المجري وباش يخوض تجربة في قطر. حارس لوكا زيدان من غرناطة إلى ليغانيس باش يلعب مدة عام وعنده خيار التمديد وباش يكون بتبيع ليغانيس في الدرجة الثانية مع لاعبنا التونسي إسماعيل الغربي. أرسنال يحصل على خدمات البرازيلي برونو جيماريش قادم من فريق نيوكاسل. وميلان يفسخ عقد الجزائري إسماعيل بن ناصر اللي كان لعب في زغرب الكرواتي في شكل إعارة، وإعارة سابقة كانت أيضا لأولمبيك مارسيليا. أختم ببعض الوديات. فريق بايرن ذكر البارح كان فاز على أستون فيلا بهدفين مقابل هدف. عندي خبر جديد في بطبيعة متابعة لدورة روسيا الخاصة بالتايكواندو اللي كنت بديت بها. مالك المقراني لعب دور نصف النهائي وتأهل لدور النهائي، هكا ميدالية فضية مضمونة. اليوم تتلعب مقابلات ودية، نقول تتلعب لأنه فم مقابلات انطلقت كما مقابلة اليوفي وإنتر. خليت نتيجة اليوفي هدفين لصفر، تشيلسي ضد ميلان، بي اس جي ضد مانشستر يونايتد، وريال يلعب ضد فريق فرانك فاروش. برشلونة كان مبرمج مقابلة ودية في المغرب في طنجة تحديدا يوم 15 أوت لكن ألغاها وباش يلعب مقابلة ودية ضد فريق أودينيزي. الأمور جيدة بالنسبة للانتدابات خاصة بالنسبة للاسم الكبير رودري والانتقال من السيتي. مشكل فلوس 60 مليون جنيه استرليني السيتي طالبته و 50 مليون جنيه هو المبلغ اللي قدمه فريق برشلونة. وبالنسبة للاعب فيران توريس النجم الإسباني جدي في رغبته في المغادرة لفريق برشلونة باتجاه البي اس جي. هكا كملت معكم أخبارنا، نتقابل إن شاء الله في موعد قادم. أجمل تحياتي نجوى طالبي.
0: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار السبت 8 أوت الموعد باش يكون مع صوت من الأصوات اللي خلدت اسمها في ذاكرة الأغنية المغربية والعربية نجاة عتيبو.

0: نجت عتيبو، الفنانة اللي هزت التراث الموسيقي الشعبي المغربي إلى العالم بصوتها القوي وشخصيتها الفنية الفريدة. من فن العيطة المغربية إلى الألوان الأمازيغية والتجربة الحديثة، صنعت مسيرة طويلة ومليانة نجاحات، وولت رمز من رموز الأغنية الشعبية المغربية. بعد عقود من العطاء، مازالت نجت عتيبو تحافظ على مكانتها وعلى قدرتها على التواصل مع أجيال مختلفة من الجمهور. نهار السبت 8 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرية مغربية بامتياز مع نجت عتيبو. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohammamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. صدور قرار بالرأد الرسمي أمس يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا، يدخل حيز التطبيق ابتداء من الأول من جانفي الماضي. الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إثر تسجيل نقص في الإنتاج مؤخرا، نافية الترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج. غرفة التجارة والصناعة لتونس تطلق أول مركز عمومي للتنفيذ التجاري لدعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. مدينة الحمامات تحتضن عشية اليوم فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي بحضور مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات بنكية ومالية، إلى جانب دبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين من تونس ودول الخليج، لبحث سبل تطوير التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة. الهيئة الإدارية لقطاع البلديين تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي لمدة يومين مع تفويض الجامعة العامة للبلديين بالتنسيق مع قسم الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل صلاحية تحديد موعده ورزنامته ومختلف ترتيباته التنظيمية، منتقدة ما اعتبرته غلقا لباب الحوار والتنصل من تنفيذ اتفاقيات سابقة وفق نص البيان. في أخبار العالم، شهيدان على الأقل وثلاثة مصابين في قطاع غزة اليوم، وجيش الاحتلال ينفذ عملية نسف في مدينة خان يونس جنوبي القطاع. في الشأن اللبناني، الرئيس جوزيف عون يعلن خلال مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وختاما، إيران ترفع اليوم سقف شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز، مؤكدة أن اقترابها من اتفاق ملحي مع سلطنة عمان لا يعني السماح بحركة عودة السفن بصورة طبيعية. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

تحزن قالت يا ولدي لا تحزن الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها، يا ولد.

سألتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

0: صوت عبد الحليم كيما العادة بدينا بيه في لقائتنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. عسلامة، أهلا وسهلا بكل مستمعينا وين ما كانوا داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز. احنا معكم في استوديو الويكاند في موعد السبت كالعادة من الساعتين للخمسة متاع العشية. إن شاء الله تقضيوا معنا أوقات ممتعة في هذا اللقاء. ديما نحييكم في تونس ومن تونس من الإذاعة الوطنية من هذه المؤسسة الكبرى، مؤسسة الإذاعة التونسية، ليكم وين ما كنتم في هذه الأرض الشاسعة توينسا وغير توينسا تسمعوا فينا على موجات إذاعتنا. إن شاء الله تكونوا بخير لباس، صحة هي الكل نعرفه، لكن ديما نحاولوا ردوا بين على روحنا وعلي معنا. إن شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم في استوديو الويكاند اللي معنا أول مرة، اللي تبع فينا عنده مدة، إن شاء الله ديما نكونوا عند حسن ظنكم. تحياتي لرفيق دربي اللي رفقوني اليوم، أنيس لوليمي في الهندسة التقنية، عمر جبيلي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، رامي مجولي في التنسيق العام للحصة، وميني بولاريس. قلكم خليكم معنا من توا حتى للخمسة معكم في ستوديو الويكاند. مرحبا.
1: ستوديو الويكاند
2: مع أميني.
3: لو تعرف يا عشير عمري قداش نهواني،

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا معكم في استوديو الويكاند، ردوا بكم على رواحكم وعلم معكم وطريق السلامة للجميع. بالطبيعة اللي معكم في الكهرباء، لكن اللي معكم زادة في الطريق، خاطر نقتسموا طريق واحد الناس الكل.

0: ديما معكم مواصلين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بكل ما التحق بنا الآن، احنا معكم حتى الخمسة متاع العشية. نمشيو للجربة الجميلة، هذه الجزيرة جزيرة الأحلام، وخاصة القليلة، مع مهرجان قليلة للفروسية، مش يكون غدوة في مركز قليلة بجربة. شنو المهرجان؟ تفاصيله مع سيدة ملكة كشيش المكلفة بالأحلام في هذا المهرجان. مساء الخير.
1: مساء الخير أناني، مساء الخير بكل مستمعي الإذاعة الوطنية، وشكرا على توفير هذه المساحة باش نحكيو على المهرجان.
0: إيه عايشك، هذه الدورة قديش ملكة؟
1: هو بالنسبة لمهرجان الفروسية الثانية، لكن هو يندرج ضمن فعاليات مهرجان قليلة الدولي للفخار.
0: أيوة،
1: اللي هذه الدورة 25.
0: الدورة 25 في مهرجان الفخار. يقولوا قليلة، نقولوا الفخار، أول واحد ما يمشي لازم يعمل دورة في متحف الفخار، يتعرف على الفخار، يتعرف على قليلة الجميلة. من لهيت نحكيو عليهم الزوز، نحكيو على مهرجان الفخار ونمشيو المهرجان قليلة الفروسية.
1: مهرجان فخار هو مهرجان يعني عمره اليوم 25 سنة، هذه الدورة 25.
0: نعم.
1: واللي كما قلت أنت، كي تقول قليلة تقول فخار، حتى وانت جاي تشوف المنطقة سميتك وانت داخل القليلة تشوف هالجبال من الطين، والتوا ثم راهو في قليلة ثم مازالوا ديزارتيزون اللي يصنعوا الفخار بالطريقة التقليدية.
0: أي صحيح،
1: تجي القليلة تشوفوا توتانشو، تشوفوا قدامك طريقة صناعة الفخار،
0: وخاصة كي تدخل للمتحف الحاجة الباهين، وفي في المسلك السياحي زاد كي يمشيوا ويتفرجوا ويشوفوا كيفاش، يعني حاجه نثمنوها، يعني حاجه مهمه جدا. اي
1: ومهرجان عنده سيت كما قلنا احنا، مهرجان دولي، يعني سياح تعرف تجيه بالذمه معناتها من برشا دول في العالم. في اطار انه توسيع فعاليات المهرجان والانفتاح على معناتها انه قطاع الفروسيه وقطاع الخيول، هذه السنة الثانية على التوالي يتم تنظيم يوم خاص بالفروسية، يوم خاص
0: كهو نقصت بينا طول للفروسية. ليه استنى، مازلنا في قليلة، بديم رجعتني القليلة، مش نرجع القليلة طول،
1: ما نزلش نتجاوز حدودي، لأنه أنا مسؤولة عن الإعلام فقط في يوم الفروسية.
0: في يوم الفروسية
1: في مهرجان قليلة.
0: لكن ميس الشبدة، عندك فكرة على المهرجان هكا ولا ليه؟ يعني عنده فعاليات أخرى غير الفروسية، طول نحكي على الفروسية.
1: عنده فعاليات أخرى، وكما قلت أنت
0: موسيقية،
1: ثم عروض فنية، ثم موسيقية، ثم كيف انت راهو قليلة عرفت بالفخار، فأكيد زيارة المتحف وأطاق المتحف، انت يعني منطقة قليلة ملي تدخل لها أول حاجة تعرضك لعرضك الفخار، وسبحان الله ثم حاجة نقول هكا روح في قليلة السوشيال اللي تعطيك بالحق، احنا شو نقوله رزق زينا بيدربي تقاهم الناس الكل تخدم في نفس الحكاية. يعني متجر الفخار بجنبه كيف كيف واحد آخر، والناس الكل ما شاء الله تخدم، والناس الكل بالعكس معناتها ما تميش كان يتحسها كأنه
0: منافسة هكا شرس
1: ولا منافسة، بالعكس بالعكس، يبعثك الجارو في قليلة، يبعثك الجارو يقول لك الحاجة ذيك ما تلقاهاش
0: عنده. نعم نعم، ومازالت الأخلاقية هذيا به. تعطي لما أنك مسؤولة فقط على يوم الفروسية، هذه الدورة الثانية،
1: هذه الدورة الثانية بالنسبة ليوم الفروسية. شوف قليلة كيما تعرفت بالفخار، هي معروفة بعشقها للخيول، جزيرة جربة الكل، يعني اليوم أكبر الملاك ومربين الخيول موجودين راهو في
0: جربة،
1: في جزيرة جربة، يحبوا برشا الخيول في جربة.
0: هو حتى كي نشوفوا تصاور على جربة ديما نشوفوا الخيل هكا متعدية في البحر، معناها
1: مستحيل ما تلقاش أكتيفيتي متاع خيول معناتها في جربة، ما تنجمش معناتها، حتى اليوم السائح التونسي يقول لك أنا الوجهة هذه من أساسياتها إنه نعرف روحي معناتها باش نعيش تجربة ركوب الخيل. فاليوم هذايا يوم الفروسية ويوم سباقات الخيول.
0: نعم.
1: اللي هو مهرجان قليلة
0: للفروسية،
1: اللي هو يوم 9 أوت غدوة إن شاء الله، تنطلق الفعاليات من الساعة 6:30 بعد الزوال حتى للساعة 6:30 أو 7. باش يكون ثم 5 سباقات، سباقات خيول عربية أصيلة، سباقات خيول بربرية، سباقات خيول عربية بربرية، وسباقات خيول بربرية. ومع البرنامج هذا، برنامج السباقات، الناس اللي بيجي تتفرج ما بين كل سباق وسباق، ديما سمك ال 30 دقيقة اللي تفصل ما بين السباق الأول والثاني، هي بيجي تخلى العروض فنية وعروض
0: فرجوية،
1: فروسية فرجوية، الفانتازية، المشاف، المداوري. شوفوا الجمهور يحب يشوف هذا،
0: ليه ليه محليهم عروض فرجوية حلوة برشا معناها شوفوهم في عديد المهرجانات وتلقى الفرسين وتلقى الفريسات زادة
1: وتلقى الفريسات شوفوا عنا من خيرة الفرسين والفريسات مع ذلك الموروث الخيول اللي نعتز به في تونس ودي العالم الكل يشهد به عنا من خيرة الفرسين والفريسات فبش نشوف أوقات مهمة برشا نقول لكم أنا كونوا حاضرين الناس الكل يجيوا عشاق السباقات وعشاق الأجواء هذية اللي يحبوا يتفرجوا في العروض الفروسية كيف كيف كلهم نشوف كل حد باش يلقى الحاجة اللي تعجبه
0: اللي يحبه أكيد شو كبير معناها مهرجان وفرجة يعرض فرجة كبير
1: نعم للعائلات للعائلات ينجموا يجيوا الكبار الصغار عملوا شهد المهرجان حضور أكثر من 6000 متفرج
0: حلو برشا حلو برشا يعني وهذه في المركز نتاع قليلة في جربة
1: القليلة اللي يحب يعرف المركز فين خاطر برشا عبيد تقول نراهوش ديجا انت في جوجل تحط مركز قليلة باش يخرج لك وفي صفحة قليلة للمهرجان
0: الصوت بدا يبعد شوية عاود لي سامحني قلت لي في تلوج على جوجل ولا يعني كي تحب تلوج عليه تلقاها
1: جوجل تحط ايبودروم قليلة مركز قليلة تلقاها كيف كيف في صفحة توريد قليلة تدخل تلقى برنامج كامل نتاع يوم الفروسية وتلقى كيف كيف وين موقع المركز نقول لكم برنامج ثري سنة في الناس الكل
0: انت لقى من ثالثة والنصف
1: كثرة والنصف كيف كيف نوجه الدعوة مش للعائلة فقط زاد للأصحاب النزل للمرشدين
0: السياحيين
1: انهم يجيوا يجيبوا السياح للاكتيفيتي هذيا ويعيشوا الجورني هذيا وعاملين وشفنا برشا سياح حضروا وانبهروا بالعروض
0: وهذا
1: من نجم يساهم كان شيء اول حاجه ترويج قطاع الفروسيه في تونس
0: سياحي وثقافي زاده ورياضي
1: اكيد اكيد اكيد, نعم. أكيد.
0: حبيت نسالك سؤال مهرجان قليله الفروسيه هذيا المشاركين كل توينسا
1: اغلبهم اغلب توينسا معناتها اغلبيه نقول لك باش ما نقولش 100% لكن في الترتيب ولا تحكي على العروض زاد
0: نحكي على الفرسين ونحكي على العروض العروض ظهرت تونس
1: توينسا
0: توينسا في انتظار ذات يوم يولي مهرجان دولي لما لا لانه من اكبر
1: مهرجان ماذا بينا انه يولي مهرجان دولي هو راه شوف نحب ناكد على نقطه انه المهرجان هو تم تنظيمه بمبادره ذاتيه من رجال قلاله معناتها الناس هذوما يحبوا قلاله يحبوا جربه يحبوا يروها في احسن صوره ورغم انهم هما بامكانياتهم الذاتيه
0: فكره حلوه راهي فكره حلوه برشا
1: مهرجان
0: نعم فكره حلوه برشا مهرجان للفروسيه وخاصه عندنا الفروسيه فما مهرجان للفروسيه في سيدي بوزيد زاده يعني الفروسيه يعني من التقاليد فما في تونس يعني مهمين جدا هذوما قبل كنا نتفرجوا فيهم في التلفزه التونسيه التلفزه الوطنيه كانوا يعديوا سباقات للمهرجان فما بلدان في الخليج يعديوا في سباقات مثل هذه المهرجان ان شاء الله بالتوفيق نذكروا غدوه 3:30 نتاع العشيه في مركز قليله ان شاء الله هذا المهرجان مهرجان قليله للفروسيه غدوه 9 اوت بالتوفيق ان شاء الله للجميع شكرا لك سيده ملكه كشيش مكلفه بالعلم في هذا المهرجان مواصلين معكم ديما في ستوديو الويكاند
2: ستوديو الويكاند مع

تذكروها الصوت هذية والفنانة هذية، شوفي غيره فنانة من أكثر الفنانين شعبية في المغرب الشقيق، جيتنا في التسعينيات وقتها يذولي ولا بداية الألفينات، يذولي في التسعينيات ذكروك الحفلة المغاربية اللي معها معلومة بنت المداح ومعها فنانين من ليبيا يعني، وعملت ضجة في قرطاج. اليوم تنزل ضيف على الجمهور التونسي في مهرجان الحمامات اليوم، نجيت عطيبو الفنانة الملحنة الشاعرة المغنية المغربية ضيفة تونس في مهرجان الحمامات الدولي، سهرية خاصة بها نتصوروا الناس اللي عندهم الحنين، الناس اللي تحب تسمع الشعبي المغربي، الناس اللي تحب تسمع نجيت عطيبو اليوم اللي قام معه في الحمامات، ديما معه عديد الأعمال والسهرات الناجحة في مهرجان الحمامات الدولي لهذه السنة لاختيار برمجة متنوعة بين التونسي والشرقي والغربي. كذلك اليوم نجيت عطيبو على ركح الهواء الطلق في الحمامات. ومش شعبي المغربي نمشي ولا الشعبي الجزائري،

نار جمار الحب شاعلة لها في صميم هجتي ما لها تهويل برياح التيهان شعلة ما تطفيها بحور ومطارها طيلة تركتني بالهيب حرها ساهي فاهي عادم الصبر جسمي صار نحيل حيب الفراق داهلة ذاتي كامل خيال ولا تنحيلة قولوا الغزالي تايها روفي روفي لاشد الجفاع في على الخليل ملك على الرسام جفلة يا

الأولى نتاقي عف يا صورة الجميلة. عيب عليك انتي مهنية مسرورة في غاية الزهو وانا في تهويل، خليتي ذاتي مهولة حرام.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: مع معز الغربي العروض تعديت وفات،
3: تصور ترجع للذاكرة،
2: تحيرها نغمة، يمكن صوت
3: ويمكن تفكرك بلمبة.
2: بين امبارح واليوم حفلات وكواليس تفكرك باللي تعدى وفات. يحلو المساء كل سبت وحد من 6:15 ل 8 متاع الليل. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدة التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلن عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ اليوم فتح مناظرة خارجية لانتداب 580 عونا في عدد من الخطوط. هذا وأفادت الشركة في بلاغها بأن باب التسجيل يكون حصريا عبر موقع الويب recruit.transtu.tn ابتداء من 12 من أوت الجاري وإلى غاية 8 من سبتمبر المقبل. جامعة منوبة تعلن عن فتح باب ترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة والذي يهدف لإعداد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. ختاما وفي العالم، الإمارات تتهم إيران باستهداف ناقلة نفط بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز في الساعات الأولى من صباح هذا اليوم. رئيس وزراء بلغاريا يقول إن طائرة مسيرة دخلت بلغاريا صباح اليوم انفجرت قرب الحدود مع رومانيا وعلى خط أنابيب الغاز الذي يربط تركيا بأوكرانيا عبر البلقان. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: الفنان الذي لقب بمطرب الخضراء وعزف على وتر المشاعر والأحاسيس.
7: عايش من غير أمل في حبك، تعذيبي ودمعي من أجلك.
6: وثيقة إذاعية من أرشيف الإذاعة التونسية يتحدث فيها الفنان علي الرياحي عن فنه وعن مسيرته الغنائية.
8: نسمع مطرب الخضراء علي الرياحي، هدية لكم أصدقائي المستمعين.
9: أنا شخص مغرم بالموسيقى، خلصت لها وضحيت عمري لها. يلزم الفنان قبل كل شيء يتحلى بالصبر وبعدم الفشل ويبعد عن الغرور ويكون مخلص. أول ما غنيت للسيد درويش وللصفتي ولأبو العلا محمد ثم المنيرة المهدية وبعد السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب، هذه كما هي المدرسة الأولى اللي نتعدوا منها الكل من غالي. وبعد سنة يكون شخصية روحه. كان ذاك الراجل يعني المطرب ما يتلفتلوش الناس، فجهدت وعطيت قيمة للمطرب الراجل، والله سبحانه وتعالى عاوني على ذلك. أمنيتي الوحيدة أن أغني قدام جمهور، الجمهور اللي يغمرني بعطفه وقباله. مهرجان علي الرياحي هو لأول مرة يعمل مهرجان نظن في تونس. المطرب احنا نعرفوا المهرجانات في العادة تتعمل بعد ليموت الفنان وما يشوف شيء من المهرجانات هذوما، باش أنا نشوفه ونتمتع به في القلية. نعرف اللي سنوي في هالفن وهالموسيقى والغناء ما مشاوش سبهلة.
8: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
2: يعده ويقدمه حبيب جغام.
10: معنا احنا بدات الحكاية
4: ومحلاها حكاية،
10: محلاها محبة،
4: محلاها عشرة.
11: ما استوديو الويكاند.
12: الويكاند
11: مع أميني بولعريس.

من أحلى ما غنيت الفنانة شادية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إحنا معكم في استوديو الويكاند، مرحبا بكم. نعرفوا قيمة الموسيقى وتأثيرها هكا في النفس في الروح. موسيقى دوي، هذيك علاش نحاولوا نختاروا من أحلى الموسيقات اللي نقدموها هدية في استوديو الويكاند لمستمعي إذاعتنا الوطنية التونسية. مازلنا معكم حتى الخمسة متاع العشية. أهلا وسهلا بالجميع.

0: اسمع، أنا زوز تجارب مختلفة، لك تجارب ناجحة برشا من الموسيقى، من المزيج في أو المزج في الموسيقى فيزيون ما بين مشروع سينوج لبنجامي، وكنا نسمعه في هيثم الحضيري من ذاك بحالة، وقبلها كنا نسمعه في محمد علي شبيل مع مجموعة إركز هيب هوب، ديما في التونسي، ديما مع الفن التونسي والاختلاف، ولا يفسد للفن قضية ولا يفسد للذوق قضية. المهم تبدأ خدمة حلوة ومزيانة وفيها برشا خدمة، وكما كنتوا تسمعوا الناس اللي تعطي ذنها للموسيقى وتعرف برشا تجارب، تحسوا فيها برشا برشا خدمة على الموسيقى، على الآلات، كيفاش تتداخل في بعضها بالتوفيق، يعني من أنجح المجموعات الموجودة في تونس الآن. مش نسمعك سمعوا طول، نمشوا لمجموعة أخرى، ولكن مش نرجعوا للثمانينات للتسعينات، مجموعة تربينا عليها، تربينا على كلماتها على أغانيها، مجموعة مختلفة لكن ربيت برشا برشا أجيال، مجموعة البحث الموسيقي بجابس.
1: أما الآن ولكي يظل نصف هذا المجتمع نابض، ولكي يمضي إلى الأمام أقوى وأعتى وأجمل، لو النداء دمع سكيبة لو النداء دمع سكيبة تكوني أنت نبض القلوب، يا أمي يا أختي يا حبيبة يا رفيقة العمر والدروب. تحية إلى المرأة إذن من كلمات الشاعر صديق آدم فتحي.

0: من أحلى ما غناه البحث الموسيقي المجموعة مش نجمو نحكيو عليها. المجموعة هذية تربينا عليها، كبرنا على الكلمات هذية، على روح المقاومة، روح الحياة، من خلال كلماتهم، من خلال ألحانهم، من خلال ما قدموه لشباب قدموا لغيرهم. زاد شباب في الوقت هذيك قدموا لغيرهم، فما حاجات قاعدة تتورث في تونس من ناس لناس ومن أفكار لأفكار، وتتعطى وتتواصل وتبقى ديما أكل حمية هذيك وأكل الروح هذيك موجودة في هذا الوطن. مرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع البحث الموسيقي. مش نمشيو الجيبس العزيزة وتظاهرة مهمة جدا اسمها أثر الفراشة، مش تكون السنة في دورتها الثامنة، أيام 2 3 4 5 6 سبتمبر إن شاء الله نحكيو عليها. نحبوا ناخذوا فكرة على هذا المهرجان، على هذه التظاهرة أثر الفراشة. لماذا اختيار هذا الاسم وكيفاش تأسست؟ مثلش خلينا نتعرفوا على المهرجان ونعرفوا خصوصيات هذه الدورة الجديدة. معنا سي خالد الحمروني مدير ومؤسس التظاهرة هذه. مساء الخير ومرحبا بك في استوديو الويكاند.
1: مساء النور أماني، شكرا على الاستضافة.
0: أهلا وسهلا بك
1: وكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
0: يعيشك. سنبدأ ديما، نحب البدايات، نحب الحكايات، كيفاش بديت التظاهرة هذه للناس اللي يسمعوا فينا نعرفوا بها، ولماذا أثر الفراشة؟
1: شكرا على السؤال. هي في البداية ما كانتش تظاهرة أساسية موجودة، هي جت وفاء لروح صديقتنا وصديقة تونس الفنانة الفلسطينية ريم بنا.
0: نعم الله يرحمها.
1: الله يرحمها. في 2019 تقريبا مثل شهر على ذكرى وفاتها الأولى، هبطت تدوينة في الباج بتاعي، قلت شكون من أصدقاء ريم بنا من فنانين وشعراء وعالمين وغيره. معنا جول جابس نحوي الذكرى الأولى لوفاة ريم بنا، فكان الإقبال بصراحة كبير جدا، أكثر حتى من توقعناه. كانت البحث الموسيقي، كانت حميم البيض الله يرحم عمار،
0: الله يرحم عمار،
1: لبنى نعمان، عديد الشعراء والعالميين. بعدها تولدت فكرة أن نحولوها إلى تظاهرة، وكانت كما حكيت لك
0: يعني في البداية كان رد فعل متاع حب متاع ذكرى متاع وفاء يعني بالضبط. فكانت اللمة
1: فكرة تظاهرة هي إذن ما بصير وكوفا للأمانة. وذكرتها أكثر من مرة، صاحب الفكرة كان المفهوم عمار الجاسمي صديقنا،
0: الله يرحمه صديقنا
1: ورفيق الجميع، هو اللي أصر كونه تتحول إلى تظاهرة في الأجواء المتميزة اللي مرت بها الحدث هذاك. فوصلنا على ذلك المنوال بذات الخصوصية اللي انطلقنا منها، اللي هي المنحة التطوعي. وكانت طورت من دورة إلى أخرى، وكان الإقبال بشكل متصاعد أيضا حتى على مستوى المشاركات،
0: ديما بنفس روح المحبة، روح التطوع، روح اللمة هذيك، يعني بنفس يعني الروح يعني
1: بالضبط. يعني الناس تأتي إلى تظاهرة أثر الفراشة بشكل تطوعي، وربما هذا اللي يميز هذه التظاهرة.
0: نعم.
1: وبيض الفرين، هي تظاهرة وليست مهرجانا، وأصر على كونها تبقى تظاهرة.
0: تظاهرة علاش؟
1: علاش؟ لأن ربما توحي إلى المنح الثقافي في
0: أكثر
1: في,
0: يعني.
1: في, في, في, في هذه الـ فعاليات.
0: وتظاهرة مختلفة زيادة، ما هي تظاهرة مستهلكة أو تشبه أي تظاهرة أخرى.
1: هذا ما أجمع عليه الجميع. نعم. سواء الضيوف الحاضرين أو العالميين، كونها بقت أو أصبحت تظاهرة مختلفة عن بقية التظاهرات والمهرجانات.
0: كل سنة تقدموا شعار للدورة يعني، ولا هو نفس الشعار؟
1: لا لا لا لا، أكيد بقى العنوان الرئيسي للتظاهرة هو أثر الفراشة. أنت سألتني علاش أثر الفراشة؟ لارتباطها ب هي منطلق قصيدة محمود درويش اللي غنتها ريم بنا، وباعتبار التظاهرة طلقت وفاء لروح ريم بنا، اخترنا هذا
0: العنوان. هذا العنوان. نعم.
1: وتبقينا في كل دورة نختار عنوان مغاير، وربما خصوصية أخرى في التظاهرة أن في كل دورة نكرم ونكرم شخصية مبدعة، تونسي أو عربي، تكون الدورة حاملة لاسمها.
0: شكون كرمتوا مثلا؟ شكون كرمتوا قبل في الدورات بعض الدورات؟
1: في الدورات السابقة مثلا كانت الدورة السادسة باسم الشاعر الكبير آدم فتحي.
0: تحية ليه الكاتب والشاعر القدير آدم فتحي.
1: وهو الآن أصبح رئيسا شرفيا لهذه الدورة.
0: نعم.
1: الدورة الفارطة كانت باسم صديقنا نبرات شمام. ومن ورائه بتبيع مجموعة البحث الموسيقي.
0: نعم.
1: الدورة هذه باش تكون إن شاء الله باسم الشاعر والروائي الكبير الفلسطيني الأردني إبراهيم نصر الله.
0: نعم، اللي باش يكون ضيف إن شاء الله في المهرجان في التظاهرة.
1: ضيف موجود في في في أكثر من محطة معناها.
0: نعم.
1: عند ثم لقاء حواري مفتوح معاه. وبعد هي إن شاء الله تو نرجعوا لها من بعد باش تكون سهرة مشتركة بينه وبين فنانتنا العزيزة غالية بن علي.
0: نعم، فنانية الغالية غالية بن علي. سيطلعوا من عتمة قمر. من عتمة قمر، هذا هو العنوان اللي اخترتوه لهذه الدورة.
1: بيت من قصيدة لمحمود درويش.
0: ديما تدوروا حول الشعر والشعراء.
1: فعلا، لأن أساسا وقت انطلقنا أو حطينا الكونسيبت بتاع التظاهرة قلنا من البداية أن العمود الفقري للتظاهرة سوف يكون الشعر، وبقية الفقرات هي مكملة لهذه التظاهرة.
0: نعم، عديد الضيوف موجود في هذه التظاهرة، لو كنت تحكينا عليهم، لو كنت تحكينا زد على فقرات التظاهرة هذه اللي نذكرنا من 2 حتى 6 سبتمبر في جابز.
1: إذن الدورة هذه صار انفتاح على محيطنا العربي، وكان انفتاح ايضا اكثر من اللي توقعناه، يعني ان حوالي 6 شعراء عرب موجودين من مصر، من الاردن، من العراق، من ليبيا، من الجزائر. اضافه لوجود وجوه فنيه ايضا، ان الفنان مجد الاصيل من سوريا ملقب ملك القدور الحلبية.
0: نعم.
1: عندنا في الاختتام نجم ذي رايس في سنة 2015 الفنانة اليمنية سوى المصري. عندنا سهرة ليبية مشتركة باش تكون الفنان الليبي عمر الفيتوري ومجموعتي الموسيقية لإحياء التراث والملوف الليبي، باش يكون فيها قيدون موسيقيين في جالس أستاذنا الصادق العمري، ومداخلات شعرية للشاعر المميز الصحب الشعيد. ثم نعلن المفاجأة عن طريقكم أماني اللي ما زلت ما نعلنش عليها لحد الآن، بتكون أيضا مشاركة لفنان الكبير شادي الحاجي.
0: شادي الحاجي اللي هو أصيل جابز زايدة.
1: أي
0: هكا ليه؟
1: أي
0: جميل.
1: أيضا
0: فما عادل بوعليك زيدة وشعراء أخرين من تونس. نعم،
1: ثم كثير عديد من الشعراء التونسيين. أيضا خلنا نبقى في المجال الفني. الافتتاح سوف يكون لمجموعة عيون الكلام، صديقنا خميس البحري، عرض خاص.
0: خميس البحري وأمل الحمروني هكا ولا؟
1: لا، مش بتكون موجودة.
0: علاش؟
1: ماش موجودة في المجموعة. يعني
0: ماش موجودة في عيون الكلام أمال.
1: لا أمالي ما
0: استغنيتوا على أمال هكا تو. أو هي اختارت الانسحاب.
1: والله الإجابة خميس البحري.
0: لازم يجاوبني الحق.
1: إذن هو عرض خاص حضرة خميس بشكون بكامل مجموعاتي الموسيقية.
0: نعم.
1: بشكون في العرض، وهذا أعلن عنه خميس، هوماج ل
0: تكريم
1: المرحوم صادق عمر الجاسمي. وايضا تكريم اخر لفنان المرحوم ياسر الجرادي.
0: نعم، الله يرحمه.
1: مثل ما ذكرتي عسى هنالك عديد الشعراء التونسيين والعرب. على سبيل الذكر للحصر، انا شاعر من الاردن، شاعر كبير اسمه حسام الجفاد. ثم شاعر من مصر الدكتور حازم مبروك. ايضا لدينا شاعر من الامارات الدكتور طلال. أيضا من الجزائر هنالك مشاركة للشاعر الدكتور عبد القادر المهداوي.
0: نعم، هو هي ثم
1: ثم سامحني نكمل في الختام، شاعرة ليبية فاطمة مفتاح
0: نعم، بالإضافة
1: باللغة العربية،
0: للشعراء تونسي كما قلت
1: تذيع
0: أنت، صاحبي شعير
1: على رأسهم الشاعر مصطفى المزغلي بيكون موجود إن
0: عمش
1: شاء
0: يكون
1: الله.
0: موجود زادة.
1: أي أي
0: يعني
1: وذاك
0: هو
1: الثري
0: البرنامج ثري جدا جدا جدا، هذه التظاهرة حبينا ناخذه هكا يعني
1: شهادة أعتز بها منك أنا
0: تفصيلة.
1: يعني.
0: لا أرمي الورود، الورود تهدى ولا ترمى يعني، فهمت؟
1: فعلا
0: لكن
1: فعلا فعلا
0: هذه شهادة في حقها لأنه برمجة ثرية جدا جدا جدا، وبالحق مشكورين.

0: أقول لأن هذا حقيقة. ربما هذه ميزة التظاهرة، أنها تقوم على المنح التطوعي يعني.
1: وعلى خاطر زيدا هما ممنين بالفكره وممنين بما هو موجود من يعني الابعاد اللي انتم تقصدوها واللمه هذه، والدليل انه الناس هذوما تلميتوهم، لكن طبعا انتم لجنه التنظيم وعلى راسهم انت سي خالد اللي اللي اللي فكرتوا انكم تدعيوا ناس كيما هذوما لتونس. طبعا غاليه بن علي زيدا سهريتها زيدا ماهيش
0: غاليه بن علي، بتكون شاره مختلفه
1: تماما، فنانة زادة مهمة جدا، إبراهيم نصر الله،
0: تقنيات حديثة في العرض، وخليها مفاجأة بطبيعة مش نقطع عليها. أيضا بصراحة مثال خلينا نقولها، أيضا الفنانة سهى المصري هي فنانة معروفة في الخليج ولديها عروض كبيرة، أن وافقت أن تكون معانا بشكل تطوعي، هذا أيضا يحسب لها وللفراشة أيضا. نفس الشيء بالنسبة للمجد الأصيل، ومن الفنانين الكبار في سوريا، قلت لك ملقب بملك القطود الحلبية،
1: نعم،
0: أيضا قادم إلى هذه التظاهرة على حسابه الخاص، وأصر على إعطاء هذه المعلومة دائما، لأن وفي الجانب الآخر أيضا خصوصية التظاهرة هي الجانب التشاركي،
1: يعني التشارك
0: أمانة إضافة طبعا، وهني مشكوره ديما نذكرها المندوبيه الثقافه ديما مع امنت بخط التظاهره وكانت منذ البدايات معنا، اضافه لمنحه المندوبيه الثقافه طبعا. انت تعرف واللي ذكرت الكل مش بيكفي اكيد، فهنالك من الاصدقاء ومحبي اثر الفراشه يساهمون كل بما لديه
1: جادت به. المهم انه برمجه مزيانه برشا. حبيت نقول يعني نذكر انه من 2 حتى 6 في المركب الثقافي،
0: المركب الثقافي بجابس،
1: في المركب الثقافي بجابس.
0: برنامج لدينا برنامج سياحي ايضا ثري، لان مش ممكن ضيوف خاصه ضيوف العرب ياتون الى
1: جابس وما يشوفوش جابس.
0: يعطيك الصحه بالضبط،
1: جابس الشابه، جابس المزيانه، جابس اللي نيسها بالحق قلوبها كبيره، يعني كيما برشا مناطق في الجمهوريه التونسيه، مش منقول الجمهوريه التونسيه كامله، لكن جابس فما خصوصيه في هذا البلد، ورغم التلوث ورغم اللي تعيش فيه، لكن باقي ما يحسوكش اللي انت غريب. طيبه الاخلاق اللي يتعاملوا بها مع الناس، شبوبيه البلاد زاده محلاه.
0: اماني انا نحمل ثقافه الحياه رغم نعم.
1: رغم كل شيء
0: معانيه من الوضع خاصه البيئي،
1: نعم.
0: والدليل على ذلك كثرت، هذا بقرار الاعلاميين، كثرت التظاهرات والمهرجانات في المنطقه في اليابس على مدار
1: المقاومه، مقاومه كل ما هو سيء تقاوموا فيه بالحياه، تقاوموا فيه بالثقافه وبالفنون، هذه هي الحاجه المهمه. شكرا لك، يعطيك الصحه سي خالد الحمروني، مدير تظاهره اثر الفراشه والمؤسس نتاعها. نذكر ان الدوره هذه جديده، الدوره الثامنه، باش تكون من 2 حتى 6 سبتمبر في جابس في المركب الثقافي. حضروا حوايجكم، واللي في تونس واللي في اي مكان، والناس الكل نهبطوا لجابس في الوقت هذاك، لانه مهمه جدا هذه التظاهره. ونتصور اللي برشا ناس ماشيين شادين الثنية وقايدين هالحكاية في الأجندات متاعهم. حكينا على غالية بن علي، حكينا على الحميم البيض وعمار القاسمي صديقنا، كلهم أصدقائنا لا يرحمه سي عمار. هيت نسمعوا غالية ونسمعوا الحميم البيض كذلك، ديما معكم في استوديو الويكاند.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. فتح باب ترشح لانتداب مدرسين عربيين للتدريس بعنوان السنة الجامعية 26 و 27 من بين حاملي شهادة دكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس وفق بلاغ للمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة. جامعة منوبة تعلن عن فتح باب ترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الواحدة والذي يهدف لإعداد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة وذلك إثر تسجيل نقص في الإنتاج مؤخرا نافية ترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج. أعلنت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ أن جميع المهنيين ومكاتب الدراسات الناشطين في مجال البناء والأشغال العامة ملزمون بتطبيق القرار عدد 83 المتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية بالأشغال العامة والبناء. في العالم أفادت السلطات الإسبانية باندلاع حريق اليوم في مقاطعة أوليفا بالأندلس طال نحو 4000 هكتار متأثرا بتغيير اتجاه الرياح والذي يعقد عملية مكافحته. في قطاع غزة شهدان وثلاث مصابين في قطاع غزة اليوم وجيش الاحتلال ينفذ عملية نسف واسعة في مدينة خان يونس. في لبنان الرئيس جوزيف عون يعلن خلال اجتماع مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. إيران ترفع اليوم سقف شروطها لإعادة فتح مضيق هرمز مؤكدة أن اقترابها من اتفاق ملاحي مع سلطنة عمان لا يعني السماح بعودة حركة السفن بصورة طبيعية. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: ستوديو الويكاند
5: مع أميني بولعريس.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: استوديو الويكاند مع

0: استوديو الويكاند
1: مع أمين.
2: واصلين ديما معكم في استوديو الويكاند. مرحبا بالناس الكل اللي بدات معنا البرنامج اليوم مع ساعتين ومواصلين حتى للخمسة متاع العشية. أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير ناسكم ومليوكم، تفقدوا بعضكم ما فيها باس. ديما نقول الجانب الإنساني هو اللي يبقى في هذه، هو نبض الحياة في الأخر من خلال الاتصال بالناس، العلاقات الطيبة، الحاجات الباهية اللي إن شاء الله توصل لكم وإن شاء الله تكون موجودة ديما في حياتكم. مواصلين معكم، مواصلين مع أيام قرطاج لفنون العرايس في الدورة الثامنة. الدورة هذية والمهرجان هذية مهرجان مهم برشا في تونس وفي العالم العربي وفي إفريقيا وفي العالم زيادة، لأنه بالحق هو مهرجان دولي وقاعد يثبت ذاته في إطار المهرجانات الدولية. وفنون العرايس هي فنون خاصة جدا. إن شاء الله في الدورة القادمة مش تكون من 20 حتى 26 مارس 2027، وإدارة المركز الوطني للفن العرايس تعلن أنه الدورة الثامنة هذه المهرجان الدولي للفن العرايس ستنعقد كما قلنا من 20 حتى 26 مارس بمدينة ثقافة شادي القريبي، وتفتح بالمناسبة باب الترشح قدام الفرق العرائسية للمشاركة في فعاليات هذه الدورة، بيعملهم المسرحية العرائسية الموجهة لجميع الفئات، للصغار، الأطفال، العائلة، الناشئة، الشباب، الكهول، وفي عديد الفضاءات داخل القاعات وإلا في عروض الشارع. مهرجان بطبيعة الحال يقدم جميع المساعدات التقنية اللازمة للعروض، الإقامة المجانية، الوجبات، التنقلات داخل تونس، وتكاليف النقل الدولي للضيوف هي على الضيوف اللي هما مش يجيوا طبعا على حسابهم. فهمت عليش الحكاية هذا يلا غالب، تعرفوا ديما مشاكل الفلوس، لكن رغم هذيك خلي يجيوا ويحبوا يجيوا لتونس ديما تلقاهم في مستوى أراقي مقارنة بمهرجانات أخرى. مش على خطر عنده فلوس ناخذوا أعمال ماهيش في المستوى، بالعكس. فالأجل آخر أجل لقبول الاستمارة المشاركة هي نهار 30 سبتمبر 2026، يعني مازال شهر في ديكم 30 سبتمبر، والانطلاقة والترشح عن طريق استمارة المشاركة اللي تلقاوها في صفحة المهرجان سنتر ناسيونال دار دو لا ماريونيت، وإلا على البريد الإلكتروني jamsefestival@centremarionette.tn. هذه البريد اللي ممكن تبعثوا عليه بعد طبعا ملء الاستمارة، استمارة المشاركة. بالتوفيق للجميع. نذكر أنه هذه الدورة الثامنة إن شاء الله بشتكون من 20 حتى 26 مارس 2027.
3: يا ريت

0: صبروا حوالي حوالي.
1: برشا برشا محبة لكم أعزائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. لقانا يتواصل مع هذه الإيقاعات المتنوعة للموسيقات بين التونسي والشرقي، مع طبعا الموسيقى المصاحبة بمذا أندري غيو زوربا، هذه المعزوفة الرائعة اليونانية. خليكم معنا ديما مواصلين في استوديو الويكاندر.

قبل ما نختم معاكم موعد مهم في مهرجان بوقرنين الدولي في الدورة 44 نهار 12 أوت مع عرض الفنان عبد الرحمن العيادي وعرض كاترسيس. ضيوف الشرف باش يكون الفنان عدن شواشي والفنانة مكادي النحاس، ويشاركوا في العرض الفنانين إيمان محمد، رحاب الصغير، منجية إصفاقسي وفريال. هذه نهار 12 أوت في مهرجان بوقرنين، لكن اليوم الفرقة الوطنية للفنون الشعبية مع الدقة المغربية باش يكون اللقاء حماسي أكيد، وبرشا فنون وبرشا رقص في بوقرنين، في مسرح بوقرنين في حمام لنف. كان المفروض أنه يكون المجموعة المكسيكية مونو بلانكو هي حاضرة، لكن لظروف اللوجستيكية اعتذر منذ أسبوع المهرجان عن الحضور. غدوة ودائما في إطار الجزائر يعني ضيف شرف لمهرجان بوقرنين الدولي مش يكون أمين بابلون، هو من يحيي حفل يوم 9 أوت. وفم عرض آخر مميز نهار 10 أوت باش يجمع ولا مرة، مجموعة ولا مرة من فلسطين في جزء الأول، وفي الجزء الثاني الفنان نضال اليحيوي. والهيري بيت موعدها نهار 11 أوت مسرحية، والاختتام يكون مع الفنان نور شيبة نهار 13 أوت. احنا بهذا نوصل نهاية لقانا اليوم على موجات إذاعتنا الوطنية في استوديو الويكاند. شكرا لكم على المتابعة، أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة دائما معنا. وشكرا لرفاق دربي اللي رافقوني اليوم، أنيس لوريمي، عمار جبالي، رامي مجولي. كنت معكم أماني بولعريس من أمام الميكروفون، كالعادة تقولكم زيدوا شوية معنا ونكملوا بصوت سيدة الغناء العربي السيدة أم كلثوم في سرد الحب. إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أكثر من 500 ألف عيادة وما يزيد عن 16 ألف عملية جراحية سنويا، يؤمنها المستشفى الجامعي سهلول بسوسة، والذي يستقبل مرضى وافدين من أكثر من 14 جهة من مختلف أنحاء البلاد، وذلك وفق معطيات نشرها مستشفى سهلول. نفذت الفرق الفنية التابعة للشركة التونسية للكهرباء والغاز أكثر من 18 ألف عملية تدخل لإعادة التيار الكهربائي خلال الفترة الممتدة من 18 وإلى 24 من جويلية الماضية. غرفة التجارة والصناعة لتونس تطلق أول مركز عمومي للتنفيذ التجاري لدعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن عن تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد يوم 12 من أوت الشهرية. في العالم، إعصار دولفين يضرب إقليم أوكيناوا في اليابان ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وانقطاع التيار الكهربائي عن نحو 14 ألف مبنى، إلى جانب تعليق الرحلات الجوية والبحرية. بريطانيا تعلن تعرض سفينة لإصابة بمقذوف قبالة سواحل عمان في مضيق هرمز. نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
5: الفنان الذي لقب بمطرب الخضراء وعزف على وتر المشاعر والأحاسيس.
6: عايش من غير أمل في حبك، تعذيبي ودمعي من أجلك.
5: وثيقة إذاعية من أرشيف الإذاعة التونسية، يتحدث فيها الفنان علي الرياحي عن فنه وعن مسيرته الغنائية.
7: نسمع مطرب الخضراء علي الرياحي، هدية لكم أصدقائي المستمعين.
8: أنا شخص مغرم بالموسيقى، خلصت لها وضحيت عمري لها. يلزم الفنان قبل كل شيء يتحلى بالصبر وبعدم الفشل ويبعد عن الغرور ويكون مخلص. أول ما غنيت للسيد درويش ولصفتي ولأبو العلا محمد ثم المنيرة المهدية وبعد السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب، هذه كما المدرسة الأولى اللي نتعدوا منها الكل من غادي. وبعد أن يكون شخصية روح، كان ذاك الراجل يعني المطرب ما يتلفتلوش الناس، فجهدت وعطيت قيمة للمطرب الراجل، والله سبحانه وتعالى عاوني على ذلك. أمنيتي الوحيدة أنه أغني قدام جمهور، الجمهور اللي يغمرني بعطفه وقباله. مهرجان علي الرياحي هو لأول مرة يعمل مهرجان نظن في تونس. المطرب احنا نعرفوا المهرجانات في العادة تتعمل بعد لا يموت الفنان وما يشوف شيء من المهرجانات هذوما، باش أنا نشوفه ونتمتع به في القلية. نعرف اللي سنوى في هالفن وهالموسيقى والغناء ما مشاوش سبهلة.
7: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
0: يعد ويقدمه حبيب جغام. الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
9: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الإذاعة الوطنية
3: متعة الاستماع.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. مرحبا، تحية لكل مستمعينا في آخر موعدنا الرياضية، والبداية بكرة القدم. بأخبار الميركاتو، الترجي الرياضي التونسي أعلن منذ دقائق انهاء إجراءات التعاقد مع لاعب البيروفي خيسوس

0: كاسيلو بعقد لمدة 3 سنوات ليكون على ذمة الإدارة الفني. ترجي ليلعب بعد قليل 6 في حديقة الرياضة ب مباراة ودية ضد مستقبل المرسى، مباراة ستدور دون حضور الجمهور. أيضا من جملة المباريات الودية تسبق انطلاقة الموسم الكروي الجديد 5:30، المباراة كانت بمربجة 5 تم تأخيرها بنصف ساعة بحديقة الرياضة A. تجمع النادي الإفريقي باتحاد قرطاج. بالنسبة للمهاجم الجديد للنادي الإفريقي الكاميروني تادوسن كانك كان حاضر لكن ما شاركش في المباراة وعمل حصة على انفراد. كمل الأخبار الإفريقي، الهيئة المديرة أعلنت عن إمضاء عقد احتراف مع الظهير الأيسر الشاب من النادي محمد علي شوشان لمدة 5 سنوات. النادي الإفريقي يواصل تحركاته خلال هذا الميركاتو، من بين الأسماء من الدولة داخل الإفريقي داخل النادي الإفريقي المدافع المالي إسماعيل سيمبارا ليكون الانتداب القادم للإفريقي في انتظار الوصول إلى تونس والإعلان الرسمي عن الصفقة. الهيئة التسييرية الاتحاد الرياضي المناسيري تعقد الآن ندوة صحفية لتدارس آخر المستجدات اللي تخص النادي. ندوة صحفية انطلقت 5 في أحد نزول المنستير. نحكي عن الرياضات الفردية. اختتم المنتخب الوطني التونسي للتايكواندو أوسط وسطيات تربص التحضيري في روسيا، والانطلاق يوم 26 جويلية وتواصل إلى غاية يوم 9 أوت بإجراء دورة دولية ودية في روسيا استعدادا للألعاب الأولمبية للشباب السنغال في داكار. وكانت حاصلة تونس من الميداليات في دورة روسيا الدولية عن نحو التالي: 3 ميدالية ذهبية، ميدالية فضية و3 برونزيات. نبدأ بالميدالية الذهبية، ذهبية لأدم الجوبي في وزن أقل من 73 كيلوغرام بعد الفوز في الدورة النهائية على البيلاروسي تسيرا 2-0. ذهبية إلاف عليا في وزن أكثر من 68 كيلوغرام بعد الفوز في النهائية على الكازاخستانية وينلي بوف 2-1، 2 مجموعات مقابل 1. ذهبية ملك المقراني وزن أقل من 59 كيلوغرام بعد الفوز في الدورة النهائية على البيلاروسي ماتسفي 2-1. في ذهبية آدم الحسناوي في وزن أقل من 63 كيلوغرام بعد الخسارة أمام الروسي ألكسندر تيمايف 2-1. كما قلت 3 ميداليات ذهبية فضية وأيضا 3 ميداليات برونزية كانوا على نحو التالي: عبد الرحمن بوذينا في وزن 73 كيلوغرام بعد الهزيمة في النصف النهائي ضد البيلاروسي أرتيزان 2-0، برونزية غفران الحطاب في وزن أقل من 55 كيلوغرام بعد الخسارة في النصف النهائي ضد الروسية باريزا 2-0، برونزية سارة لسالمي في وزن أقل من 52 كيلوغرام بعد الهزيمة أمام الروسية صوفيا كنزيفا 2-0. بالنسبة للبقية الرياضيين، أبرار الجوبيلي غادرت في الدورة الثامنة النهائي بعد الهزيمة ضد الروسية 2-0. السبرق الميراوي انهزمت في الدورة الثامنة النهائي بعد الخسارة أمام منافسة روسية أيضا 2-0. ياسمين الهواني انهزمت في الدورة النصف النهائي ضد روسية 2-1. نرجع للرياضات الجماعية، دوري الأمم الإفريقية لكرة السلة 3-3 ذكور وإناث في المناسير. ضمن المنافسات اليوم الخامس اليوم في البرنامج 4 مواجهات، 2 فتيات وزوز للفتيان. بالنسبة للإناث 5 غدرجين انطلقت مباراة تونس الجزائر، بعدها 8-4 تونس المنتخب الكيني. في الذكور 7-4 تونس الجزائر و8 ودرج تونس المنتخب المصري. أفرو باسكيت لمنتخبات أقل من 18 سنة فتيات في الكوت ديفوار، منتخبنا الوطني بعد هزيمة في الجولة الأولى أمام نيجيريا 54-50، ثم الفوز على السنغال في الجولة الثانية البارح انتصار مهم 44-43 كانت فارقة، باش نواجهه غدوة مع 2:30 في الجولة الثالثة المنتخب الكاميروني. إلى الكرة الطائرة، بطولة العالم لمنتخبات أقل من 17 سنة فتيات في الشيلي اليوم 10 متاع الليل نواجه الفلبين، مباراة المجموعة الثالثة. المجموعة الثانية كما قلت الجولة الثالثة الليلة إن شاء الله مع العشرة تونس الفلبين. اليوم الفجر انهزمنا أمام الصين 3-0. كيف خسرنا في الجولة الافتتاحية ضد البيرو 3 نظيفة. الجولة الرابعة مبارح جاية يوم الاثنين 7 متاع العشية ضد المنتخب الفنزويلي، والجولة الخامسة يوم الثلاثاء القادم كيف 10 متاع الليل ضد المنتخب المكسيكي. 4 مجموعات، كل مجموعة تضم 6 منتخبات. أصحاب المراكز الأربعة الأولى تتأهل للدور الرئيسي، والبقية يخوضوا مباريات ترتيبية. نكمل مع الكرة الإيطالية. في إطار التحضير المشاركة في الألعاب المتوسطية تورنتو الإيطالية من 21 أوت إلى غاية يوم 3 سبتمبر القادم، منتخبنا الوطني يستضيف دورة بمشاركة فرنسا والمغرب اللي يتواجه اليوم 6:30 كما قلت مباراة بين المغرب والمنتخب الفرنسي في 5 أيام الدورة. غدوة المباراة الختامية 6:30 في قصر رياضة برمانزا، تونس تواجه منتخب فرنسا منافس فاز علينا في ودية أولى 3-1. في المقابل منتخبنا الوطني انتصر في 2 مباريات ودية أمام نظيره المغربيين. إلى كرة اليد، من أخبار الانتدابات في كرة اليد، نجم الساحلي ينتدب الحارس سليم البريني لمدة موسم واحد. نكمل مع كرة اليد، مباراة ودية تلعبت اليوم في بني خيار، جامعة بعث بني خيار بالنادي الإفريقي مواجهة انتهت بفوز الإفريقي 28-24. العودة إلى كرة القدم، كان المغرب للسيدات مؤهل إلى كأس العالم ضمن منافسات دور الربع النهائي اليوم، دفعة أولى 6 الجزائر المغرب، 9 المغرب تواجه جنوب إفريقيا. غدوة أيضا مقابلات الكاميرون تلاقي المنتخب النيجيري، كيف مالاوي المنتخب الغاني، قلت كوت ديفوار اليوم تلعب ضد الجزائر 6-9 المنتخب المغربي واجه منتخب جنوب إفريقيا. أوروبيا باش نختم مباراة ودية في إطار برمجة الكبيرة للفرق اللي قاعدة تحضر لانطلاقة الدوريات نتاعها، كذلك منافسين في دوري أبطال أوروبا، نحكي على مانشستر يونايتد والبي إس جي، مباراة القمة اليوم انطلقت 4 وفات منذ قليل بالتعادل الإيجابي هدف مقابل هدف كما قلت بين بي إس جي الفرنسي ومانشستر يونايتد الإنجليزي. هكا كملوا فلاش سبور، إلى اللقاء.
1: الدكتور حكيم.
2: الذبان هذا وقته يلوث مكلتنا ويقلقنا. الذبان يتكون من الأوساخ والفواضل ويعيش فيها، ومن الطرق السهلة للقضاء عليه هي النظافة، حفظ الأغذية وتغطية معون الزبلة. بهالمناسبة نقول لكم اللي رشان المبيدات يزم يكون محكم وما يكونش وقت الماكلة، وإلا على الماكلة المحطوطة عريانة، وإلا في بيت مسكرة وراقد فيها الصغير، على خاطر هالمواد هذه مخطرة على أولاد الصغار.
1: الدكتور حكيم. مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة فرق من مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة 6 مساء للأخبار. الوجهة السياحية التونسية تسجل نمواً بنسبة 2.6% خلال 7 الأولى من العام الجاري. غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة وتنفي الترفيع في أسعارها. في شأن الدول، إيران تشدد على التزام واشنطن بشروطها قبل الموافقة على فتح مضيق هرمز. إلى التفاصيل. سجلت الوجهة السياحية التونسية توافد نحو 5,928,000 سائح منذ بداية السنة وإلى غاية 31 من جويلية الماضي، مسجلة بذلك نموا بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. تطور كان مدعوما بتنوع الأسواق السياحية، حيث سجلت السوق الأوروبية ارتفاعا بنسبة 3%، في حين حققت السوق الكندية نموا بنسبة 10.2%، كما شهدت السوق الروسية تطورا لافتا بنسبة 20%، خاصة على مستوى الربط الجوي مع ارتفاع عدد الرحلات الجوية الأسبوعية المباشرة من 6 إلى 13 رحلة، وذلك وفق ما أفادت به للأخبار المكلفة بالإعلام بوزارة السياحة أنس بن غربال. أقرت وزارة السياحة اعتمادات إضافية بقيمة جملية تناهز 990,000 دينار لفائدة بلدية قرقنة ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية. المندوب الجهوي للسياحة بصفاقس فتحي زريدة:
3: وزارة السياحة خصت تعزيمات إضافية تناهز 990,000 دينار لفائدة بلدية قرقنة ضمن البرنامج الوطني لدعم البلديات السياحية الممول من صندوق حماية المناطق السياحية. هذه الاعتمادات ستوجه إلى إنجاز جملة من مشاريع ذات الأولوية من النظافة في الإناغة العمومية وتهيئة المسالك المؤدية للشواطئ بالمنطقة السياحية. كذلك هناك مبلغ ب 170,000 دينار كانت مخصصة لفائدة فسحة بمنطقة رملة، وهي من اعتمادات منذ سنة 2010. نسعى باش يكون التمويلات هذه تمشي في بلاصتها وفي أسهل الأوقات.
5: انطلقت اليوم بالحمامات فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي بمشاركة مستثمرين ورجال أعمال وممثلين عن مؤسسات بنكية ومالية، إلى جانب دبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين من تونس ودول الخليج. رئيسة الملتقى ليلى درويش تستعرض أبرز محاور هذا المنتدى.
6: حابين نحيي كل العراقيل حتى يكون مرتاح أنه يستثمر في دول الخليج أو العكس، يعني حابين يكون تقارب ما بين رجال الأعمال التونسة رجال الأعمال العرب والخليج. الاستيراد والتصدير كذلك في مجال الأقسام الأكاديمية، نقولوا احنا في مجال التدريب في مجال التعليم العالي، كذلك حابين نتكلم في مجال الوساطة والتحكيم ودورهم في نمو الاستثمار. اليوم لما نقولوا له فيه الوساطة والتحكيم كآليات بديلة لفض النزاعات خاصة تجاريا يتشجع ويجي يستثمر لهنا. موضوع الطيران، لانه عندنا مشكل ما بين تونس ودول الخليج خاصة في الطيران المباشر، علاش ما نجيبوش مستثمر او طيران اقتصادي يشتغل خطوط ما بين الخليج وتونس لهنا، لأنه عنا عديد المطارات لازمها تظهر سياحة تونس السياحة العلاجية.
5: أفاد رئيس الغرفة الوطنية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح بعودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة إثر تسجيل نقص في الإنتاج مؤخرا، نافيا الترفيع في أسعار المياه المعلبة على مستوى الإنتاج.
7: تزويد نتاع السوق بالمياه المعدنيه نتاع النسق الطبيعي نتاعو، لان القرار انحبط ونقص انقطاع التيار الكهربائي الوحدات المصنعه. بالنسبه للاسعار، المنتجين بالتنسيق مع وزاره التجاره ما رفعوش باسعارهم، الترفيع هذا ناتج عن الموزعين والبائعين الجمله والتفصيل، دونك المنتجين ما همش هم السبب في الترفيع في اسعار المياه المعدنيه. ولو نتطور المراقبين وزارة التجارة شيخ التدابير اللازمة باش يحدوا ما الترفيع اللي صاير توا.
5: دعت عمادة المهندسين التونسيين في بلاغ جميع المهنيين ومكاتب الدراسات الناشطين في مجال البناء والأشغال العامة إلى تطبيق القرار عدد 83 والمتعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية المتعلقة بالأشغال العامة والبناء. نائب رئيس مكتب الخدمات الهندسية وعضو عمادة المهندسين إحسان الزرعي يوضح:
8: هو قرار اصدر عن عمادة المهندسين التونسيين متعلق بالتعريفة الدنيا للخدمات الهندسية. قرار هذا هو ملزم لكل المهندسين المستشارين ومكاتب الدراسات اللي ينشطوا في مجال البناء والأشغال العام. قرار هذا ملزم لكل المهندسين، التعريفة الدنيا هذه نعتبروها معناتها واجب تطبيقها، تخلي مهندسين يخدموا في أريحية. حقيقة احنا نعتبروا انه اي مهندس يخدم تحت التعريفة هذه باش يخلي تدني معناتها الأسعار هذه، ونعتبروه منافس غير شريف ما بين المهندسين، المهندسين اللي ما يخدموش بالتعريفة هذه باش يعرضوا أنفسهم باش يتعديوا على مجلس التأديب، وباش تكون فما تدرج معناتها في العقوبات من عقوبة وقتية إلى الشطب النهائي من جدول العمادة. التعريفة الدنيا هذه هي حوالي 3% من كل قسم، مع إضافة مرتب قار ولا معلوم قار يتدرج حسب كلفة المشروع وحسب خصوصية كل مشروع.
5: حذر المندوب العام للطفولة المنصف بن عبد الله من المخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، وما قد ينجر عن ذلك من أشكال تهديد قد ترتقي في بعض صورها إلى الاستقطاب والاستغلال بكل أشكاله. وشدد المندوب العام لحماية الطفولة على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأي وسيلة كانت.
9: الطفل هو مسؤولية مجتمعية، ومهم جدا أن المجتمع يتحاور ويتبادل الآراء بخصوص كل ما يهم الطفل. لكن وإحنا نستعمل في الفضاء الرقمي، لازمنا نذكره كونه فما جملة من الضوابط اللي وضعها المشرع التونسي يجب احترامها: المعطيات الشخصية، صورة الطفل، الفيديوهات اللي تعرض على الطفولة كلها ما يمكنش معالجتها وتداولها إلا بمصادقة مسبقة من قبل الأسرة مع الولي طبيعة الحال. برشا ناس بحسن نية وإلا بسوء نية في الحالات الكل. ذكروا كون المشرع التونسي ضبط الجوانب هذه. الطفل هذا نحبوه مشارك وفاعل في الفضاء العام من خلال الأنشطة الثقافية الرياضة، لكن المشاركة هذه أيضا يجب أن تكون مضبوطة في إطار قانوني حماية للطفل. وللأسف الملفات المطروحة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة، على مكاتب السادة قضاة الأسرة، راهو تثبت كونه في عديد الوضعيات يتم توظيف الأطفال سواء في إطار العائلي أو حتى للأسف استغلاله خارج إطار العائلي. ومندوبي حماية الطفولة بحكم اختصاصهم تغطيتهم الكامل تراب الجمهورية نعاينوا جملة من وضعيات التهديد اللي في اتصال مباشر أو غير مباشر بالفضاء الرقمي.
5: تخوض تونس سباقا مع الزمن لتأمين سيادتها الاقتصادية وتخفيف عبء الفاتورة النفطية، وفي هذا السياق تكتسب ملامح المخطط التنموي الخماسي الممتد حتى عام 2030 أهمية بالغة كتوق نجاة للاقتصاد الوطني عبر حزمة مشاريع تهدف إلى إنهاء عقود من الارتهان للوقود الأحفوري المستورد. تقرير ياسين الفغالي.
10: خطوات متسارعة تقودها تونس من بوابة مخططها الإنمائي الخماسي الممتد إلى غاية عام 2030. هذا البرنامج العملي يسعى بوضوح إلى إحداث نقلة هيكلية في المزيج الطاقي للبلاد، مستهدفا رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% من إجمالي إنتاج الكهرباء الوطني بنهاية العقد الحالي، وفق الخبير محمد خيلية.
11: اليوم تونس تطمح لخفض استهلاك الطاقة بنسبة 30% بحلول سنة 2030، مع رفع حصة الطاقة المتجددة إلى 35% في المزيج الكهربي. إجراءات العملية اللي بتقوم بها الدولة لتحقيق هذا الهدف وهو تعميم العدادات الذكية، حيث تطمح لاستبدال 3.6 مليون فانوس مقتصد للطاقة وكهرباء النقل بتجديد الأسطول ب 49 ألف سيارة كهربائية و 500 حافلة، مع تركيب 4050 محطة شحن. كما سيتم دعم الأسر والمنشآت لتركيب الألواح الشمسية للإنتاج الذاتي للكهرباء.
10: الترجمة الميدانية لهذه الأهداف الاستراتيجية تجلت مع دخول مشاريع كبرى حيز الاستغلال الفعلي، إلى جانب إطلاق حزمة مشاريع جديدة بقدرات توليد إضافية تفوق 100 ميجاوات. يضيف مقرر لجنة الطاقة بالبرلمان محمد علي فنيرة.
12: تقريبا في الأربع سنوات هذوما تقريبا كل سنة شكون ثم 1000 ميجاوات من الطاقة المتجددة اللي ستضاف معناتها إلى الشبكة التونسية. هذا ما أتى به المخطط، ثم جزء منها اللي تم المصادقة عليه خلال هذه السنة واللي هما مقدرة ب 600 ميجاوات صوت عليهم مسنود شهر منذ شهر تقريبا أو شهر ونصف، وقاعد تصير المتابعة ليتم معناتها تشغيلهم قبل الصيف المقبلة. الوزارة وستيك منكبين على إيجاد حلول وقتية، وممكن يتجه حتى إلى معناتها كراء مولدات طاقية اللي باش توفر الطاقة في وقت وجيز باش ما تتواصلش الأزمة الطاقية هذه. المخطط الطاقي ركز على إيجاد الحلول هذه، سيكون هناك تركيب للطاقة
13: طاقة متجددة بين شمسية وبين هوائية مقدرة تقريبا ب 4000 ميجاوات في الأربع سنوات القادمة.
10: تحديات تقنية وتمويلية عديدة لا تزال تشكل اختبارا حقيقيا لنسق تنفيذ هذا المخطط، غير أن الإرادة التشريعية والخطوات الميدانية المتلاحقة تؤكد أن قطار الانتقال الطاقي في تونس قد استجمع قواه ليثبت أن تأمين الغد الطاقي لم يعد مجرد خطة مؤجلة بل واقع قيد التنفيذ لرسم ملامح مرحلة جديدة من السيادة والاستدامة الاقتصادية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في الشأن الدولي، اشترطت إيران اليوم قبول الولايات المتحدة التخلي عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية في إشارة إلى مفاوضاتها مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز، وفق ما نقلته وكالة تسنيم عن متحدث باسم الحرس الثوري الإيراني. وأفاد وزير الخارجية الإيرانية بأن طهران ومسقط تناقشان حالياً مساراً مؤقتاً لشحن البضائع إلى مضيق هرمز، وهما قريبتان جداً من التوصل إلى اتفاق بشأن طريق ملاحي جديد عبر المضيق. في تطور آخر، أعلنت السلطات الإماراتية تعرض سفينة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية لهجوم بصاروخ إيراني أثناء عبورها من مضيق هرمز دون أن يسفر عن إصابات، وأدانت كل من قطر والسعودية والأردن الهجوم، وحذرت من تداعيات استمرار مثل هذه الهجمات على أمن الملاحات وإمدادات الطاقة. في لبنان، واصل الاحتلال الصهيوني اليوم عدوانه على جنوب لبنان، وتوغلت قواته ظهر اليوم في الأطراف الشمالية لبلدة ميس الجبل، وقصفت بالمدفعية بلدة المنصوري في جنوب لبنان. يأتي ذلك بعد يومين من اختتام الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية ومشاركة وفدين من الجانبين لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار، في ظل تصريح من الرئيس اللبناني عون عن تقدم إيجابي في مفاوضات روما. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. الوجهة السياحية التونسية تسجل نموا بنسبة 2.6% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري. غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد عودة نسق تزويد السوق بالمياه المعلبة وتنفي الترفيع في أسعارها. دولياً، إيران تشدد على التزام واشنطن بشروطها قبل الموافقة على فتح مضيق هرمز. كانت هذه نشرة السادسة مساءً للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

مساء الخير، مساء الورد، مساء النور. اليوم السبت 8 من أوت 2026. أنيس سوريمي مساء الخير، رامي مجهولي مساء الخير، وكامل الفريق يحييكم في موعد جديد من ويحل المساء. اللقاء يتواصل حتى 8 بتاع الليل. تقعدوا معنا أكيد بارشا جو يستنى فيكم، وخاصة سهرات المهرجانات والحفلات الحية اللي تقعد في الذاكرة. كنا نسمع في المطرب المغربي الراحل المطرب الكبير عبد الوهاب دوكالي في أغنية من أجمل أغاني حجبون عليك العداء. عبد الوهاب دوكالي ليجند، يعني رجل يعني تاريخ موسيقي كبير برشا، ملحن كبير برشا، وزاحم نجوم الطرب في الوطن العربي في طنبك النجوميه نتاعهم، ولعل ابرزهم العندليب الاسمر عبد الحليم. كان لي شرف انه استقبلته في استوديو 3، الاستوديو المجاور للاستوديو 5، استوديو الراحلين نبيل ووليد. كان لقاء مميز، وكان بالفعل يعني رجل ارتيست، يعني فنان ورسام، يعني الحاجه اللي ايضا تزيد ظهر لي هو الرجل عنده يعني روح الفنيه، انه هو ايضا رسام وملحن كبير وفنان كبير برشا. غادرنا هذا العام. حبيت نحيي أنيس تركي اللي يسمع فينا، وهو فنان متميز طبعا، قاعد في ثنية ماشي أكيد يخدم. قولوا له إن شاء الله بالتوفيق أنيس وكل الفنانين اللي عندهم أكيد برشا خدمة في الفترات الصيفية هذه، وقول لهم طريق السلامة وإن شاء الله موفقين. عاد الفضلون اللي نتصوره اليوم أيضا استمتع بالنغمة ذي، هو عاشق لفريد الأطرش ما فيش نقاش، ولكن أيضا عاشق لصوت المغربي عبد الوهاب دوكالي، عبد الهادي بالخياط، غيرهم من المغاربة. يحب برشا الجو المغربي واللون المغربي، وكانت له تجارب في المغرب، يعني زار حتى الدوزام يعني القناة المغربية، وكانت عنده زيارات مكثفة للمغرب، لأنه كما قلت يحب الفن المغربي وعنده صداقات كبيرة في المغرب. تحية لشقانا المغاربة اللي يسمعوا فينا أكيد. عادل فضلون اليوم عنده عيد ميلاد، أحمد فضلون ولده الغالي أكيد، نقول له إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير يا أحمد. أمه هدى وأخته هاجر، وعادل بطبيعة أبوه، وأخته هاجر وأمه هدى، وعماته ليلى سامية أمال وسلوى، يهنيوا زد أحمد ويقولوا له كل عام وأنت بخير يا أحمد، ويقولوا له إن شاء الله بطول العمر.

لكل من يحتفل بعيد ميلاد ونقول له هابي بيرثداي، ان شاء الله كل عام حيم خير. اني سوري من وقت عيد ميلادك قريب ولا بعيد؟ يقول لي قديش وقتاش اكتوبر. مش بعيد برشا، مازالوا كان عشنا شهرين ان شاء الله. قديه 20 عمرك؟ البارح كان في عمري 20. يلا على 71 844 404، نجموا تتصلوا برامي وتقترحوا باش تحكيوا على مهرجان من المهرجانات اللي حبيتوا او حبيتوها وسهرتوا وكانت لكم تجربه مهمه في هذا المهرجان، اكيد تقعد في الذاكره. والحفلات الكبيره اللي تحضرها مع ناس معينين في وقت معين اكيد تقعد خالده، وخاصه يكون ايضا الفنان اسم كبير ونجم كبير. الشيء بالشيء يذكر، منذ يومين يعني قبل امس يعني بيوم اللي هو كان نهار 6 اوت، كانت لي فرصه باش حضرت في حفل ميادة حناوي. ميادة حناوي ما يشكوش اثنين في قيمه صوتها وقيمتها الفنيه طبعا والريبرتوار الكبير نتاعها. كي نقولوا فاتت سنه، حبينا وتحبينا، كان يا مكان، انا بعشقك، أكثر من حب ديرك، إيه يعني قائمة طويلة لمخلصة لك، برشا برشا يا شو برشا أغاني حلوة، كسوة اللي عملته مع صالح الشرنوبي في مسيرتها الفنية في سنوات الألفين أو آخر التسعين، وإلا الألحان الكبيرة مع محمد سلطان كما قلت وسمير الطاير، تعجبني برشا ذيك أكثر من الحب ديرك إيه. أيضا الموسيقى الكبير محمد عبد الوهاب، أيضا بليغ اللي كان عمل معه برشا نجاحات. الحفل انطلق بصوت من سوريا، صوت رائع جدا، أظن أنه ينجم يكون كان حلبي لأنه اسمه محمد خيري، وأبدع في الجزء الأول من السهرة وتفاعل الجمهور معه شيب وشباب كما نقول. وإحنا كانت سهرة يعني الافتتاح كان مهم جدا بصوته، غنى القدود الحلبية وال يعني المشحات الأندلسية وغيره، وكان متميز وكان عنده حضور لافت يعني في السهرة. ثم الناس اللي جات على خطرها بالدرجة الأولى هي ميادة حناوي الفنانة السورية أيضا اللي عندها جمهور كبير في تونس، وكانت نجمة لعقود من الزمن، لكن الجمهور كانوا تفاجأ شوية بطبيعة بعامل الزمن اللي أثر في صوت ميادة. ما نجموش نقولوا أنه عامل الزمن ما أثرش في صوت الفنان، لكن الحاجة اللي ميزت الجمهور أنه تفاعل مع أغانيها لأنه قعدت في ذاكرته. نرجع هنا للموضوع حديثنا أنه فما أغاني وفما سهرات ما تنساش، واستمتعوا وتفاعلوا، هي بدها تفاعلت وقولوا احنا وعملت مجهود باش تقدم احسن ما عندها في العمر هذا، ونجم نقولوا السهره يعني انقذت السهره، وخاصه الفرقه الموسيقيه التونسيه، الفرقه الوطنيه بقياده يوسف بالهني، كانت بالفعل مميزه وتنفيذ كان رائع جدا. جمهور كارتاج أكيد بزلت عنده عروض في انتظار، وجمهور الحمامات كيف كيف، والجماهير مهرجانات الأخرى في كامل تراب الجمهورية على 71 844 404. من طوت نجموا تتصلوا بينا وتتصلوا بينا وتحكيوا على حكاياتكم مع المهرجانات. الراحلة ذكرى في مهرجان قرطاج سنة 2000 على بلد المحبوب.

الحفلتين اللي سمعناهم مش من نفس التاريخ، يعني حفلة ذكرى الأولى اللي غنت فيها على بلد المحبوب أكيد في أواخر التسعين تقريبا، والحفل هذا في 2000 الله غالب طبعا الراحلة ذكرى اللي هي غادرتنا في 2003. اللقاء تواصل السبعة غير بو على موجاتنا في هذا اللقاء على 71 844 404. مرحبا بكم، إذا عندكم ما تحكيوا على

اللي جات يعني جات على اسم ميادة اللي قعد في ذاكرتهم طبعا، وكريت الناس كبار يعني برشا ناس يعني كبار كسوانساء ورجال، وشفنا الأجيال كل تقريبا حاضرة في السهرة تاع أول أمس بمهرجان قرطاج الدولي. أنيس شو مش اقترح علينا حتى الموعد أخبار السابعة 71 844 404، تقعدوا معنا طريق السلامة الناس كل في هذا الموعد من ويحلو المساء.

0: بالهوى راح علينا علينا آخ علينا.
1: هذا ما سنسمع إليه بعد لحظات من الآن. طبعا جورج وصوف في كارتاج. أحضنوا الأيام وامضى ونعود.
2: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأحد 9 أوت الموعد بيش يكون مع سيندي لاتي.

في رحلة بين جمال التراب العربي وروح الموسيقى الأصيلة، تستنى فيكم سهرة استثنائية مع الفنانة اللبنانية سيندي لاتي، مطربة وعازف عود تتميز بصوت دافئ وإحساس عميق. سيندي اختارت أن يتعاود تقدم روائع الأغنية العربية بروح تجمع بين الوفاء للتراث والانفتاح على تجديد، من أعمال كبار الفنانين إلى مشاريعها الخاصة. تقدم سيندي لاتي تجربة موسيقية فيها الكثير من الرقي والإحساس. نهار الأحد 9 أوت في مسرح الحمامات، عشاق الترب سهريتكم باش تكون مع سيندي لاتي. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.

الهوى راح علينا علينا.

0: ليالي تونس
1: ليالي تونس تذكى واحدة تسهر وين تحب الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
1: ليالي تونس
0: فوفر بيك
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات الإذاعة التونسية وين انتي وين هي
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية
3: السابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس وفي إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الإدمان والتقليص من مخاطره وتعزيز الجهود المشتركة لمساعدة المدمنين على التخلص من الإدمان بمختلف أصنافه وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في الحياة الاجتماعية انتظمت اليوم بالمركز الوسيط بفوشانة من ولاية بن عروس عيادة الأمل للإقلاع عن الإدمان والمدير الجهوي للصحة بن عروس فرحات زهمول يوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العيادة سجلت إقبالاً هاماً من فئة الشباب وذويهم مؤكداً على ضرورة توفير الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للمدمنين ومرافقتهم خلال مختلف مراحل العلاج وإعادة إدماجهم في المجتمع غرفة التجارة والصناعة لتونس تطلق أول مركز عمومي للتنفيذ التجاري لدعم المؤسسات الناشئة والصغرى والمتوسطة شركة النقل بتونس تعلن في بلاغ اليوم فتح مناظرات خارجية لانتداب 580 عونا في عدد من الخطط والشركة تفيد في بلاغ لها بأن باب التسجيل يكون حصرياً عبر موقع ويب الشركة recruit.transtu.tn ابتداءً من يوم 12 من أوت الجاري وإلى غاية 8 من سبتمبر المقبل المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن تنظيم عملية لرصد الكسوف الجزئي للشمس بمختلف جهات البلاد في 12 من أوت الجاري شأن الدولي شبكة CNN تؤكد أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية يبحث عن مخرج من الحروب من الحرب مع إيران. في الشأن اللبناني الرئيس جوزيف عون يبلغ مجلس الوزراء بإحراز تقدم إيجابي في مفاوضات روما في مسألتي الحدود والأسرى. وزارة الدفاع في موسكو تعلن اليوم أن القوات الروسية استهدفت عدة موانئ أوكرانية مما ألحق أضراراً جسيمة بها شكراً على المتابعة مع تحيات مريم الغربي
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
2: محلاها

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: يحلو المساء. مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد. السابعة وسبعة وعشرين دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. اللقاء تواصل حتى الثامنة. ألفة بشير بعد ما كان معنا أنيس سوريمي ورامي المجولي في فريق العمل هذا المساء. ويحلو المساء وأكيد يحلو معكم مع الذكريات والأنغام اللي بثيناها. كنا سمعنا بعد أخبار السابعة أمينة فاخت في نغم طول عمري بشكي من الأيام أو أشكي من الأيام، كلمات وألحان الراحل عبد الحكيم بالجايد. كانت في حفل من حفلات قرطاج بصوت الفنانة الكبيرة أمينة فاخت. نستقبل التليفونات في انتظار باش نسمع من بعد سونيا مبارك هكا ألفة، ومن بعد سعاد محمد نختم بها بطبيعة في هذا اللقاء. محلى ليالي شبيليا من الحفل أيضا بإمضاء الفنانة سونيا مبارك. المكالمة الأولى نستقبلها مع بعضنا سيدة هكا. ألو،
1: أهلا بيك.
0: أهلا وسهلا. الجمعة اللي فات يعني المكالمة تقصت وطلبناك فما مشكل متاع ريزو؟
1: شيء من ريزو شيء من تليفوني الحقيقة.
0: المهم أنت صحتك لاباس؟
1: الحمد لله.
0: سيدة النجاتي بطبيعة المستمعة الوفية اللي ما حبش تقول على عمرها الجمعة اللي فات وعندها.
1: لا لا لا
0: فضلك.
1: والله
0: لا لا فضلك عليك. لا كي انا سالت قلت قداش توا عشرة مع الإذاعة، قلت لي
1: من وقتاش تسمع الإذاعة؟ قلت لك من الثمانينات.
0: وقال الآخر وانت وحدك افهم يعني المتلقي قداش من عام.
1: لا لا لا قلت لك من
0: الثمانينات. لا فضلك عليك
1: من وقت نجيب الخطاب والأجواء نسمع نجيب الخطاب، وإذاعة المنسير كانت شدتني أكثر الحقيقة.
0: طبعا
1: بالكل كانت شدتني، خذت ياسر إذاعة المنسير. ومن بعد جيت أنت
0: ويرحموا نبيل وبرشا يعني مذيعين ومنشطين اللي أنت زاد تشارك معهم في البرامج متاعهم بطبيعة. باهي سيدة.
1: أكيد بابا نوراما وحاجة أخرى.
0: عايشك يا سيدة، بارك الله فيك. سيدة النجاتي.
1: على ما ترجعش ما ترجعناش صاريت الليل.
0: إن شاء الله. يا حسرة على الليل.
1: علاه مازلت صغير.
0: مازلت إن شاء الله.
1: لا لا والله ما حلفت، مازلت ما حلفت تبارك الله.
0: يا دي خلي اللي دارة تسمعك تقول لك خليه يخدم في الليل، خلينا نخدم في الوقت.
1: يا اللي دارة ما لا أسمعوني.
0: سيدة انت بنت القيروان العزيزة الغالية، والجمعة اللي فات يعني كيما البارح فوندردي يعني الجمعة اللي الأسبوع الفارت كانت أربعينية الراحل كمان رؤوف النجاتي. كنت حاضر في مدينة الثقافة. هو عنده قرابة مع عائلتك أكيد؟
1: أكيد أكيد. ما أنا الحقيقة ما نعرفش.
0: أي ما اللقب يعني النجاتي هو تقييد يعني.
1: مرة واحدة قال لي صار أنت تقرب لي.
0: أي نجاتية نجاتية يعني عبستان نجاتي كان.
1: هم يقربوا لبعضهم هم الكل. وأصول القيروان ما ديما في تونس من اللي صغير بو في تونس.
0: أي صحيح. هو كمان رؤوف كانت أمسية رائعة برشا، تحية عبستان نجاتي ولطفي البحري وكل من أشرفوا على الإعداد الجيد للقاء. أمسية كانت بحضور عدد كبير من الفنانين، محسن الرئيس زميل حبيب جغام كان حاضر، عديد العالميين والصحفيين، ماتري سميدة وأدلوا بشهادات وكنت أنا من ضمنهم أيضا على الذكرى متاعهم مع الكمال رؤوف النجم الأغنية التونسية. وفينو أرتيست أرتيست أرتيست يعني رجل
1: فنان وزيد فنان في كل مجالات.
0: أي
1: في الأغاني ولكن زاد كذلك مثقف، إنسان مثقف
0: برشا. وبالحق رجل يعني نسعد أنه كان ويظل بيننا طبعا بصوته وبأعماله الراحل كمال رؤوف. به سيدة أنت حضرت في العروض في القيروان في غير القيروان؟
1: العروض خاصة الأولى بالكل معناها كديت بديت هكا بعد ما تخرجت من القراية وبديت نحضر في
0: وبديت تتغرم بعالم الفن والثقافة والإعلام.
1: أول ما حضرت معناها ساعة أول حفل حضرت له بعد التخرج متاعي بعد جيت نخدم هو لطفي بوشناق.
0: الله الله.
1: في مهرجان بوغارنين
0: حمل الفين
1: وقت أنا ضيفة في دار عمتي في حمام لونف. هما عندي دار عمتي في حمام لونف. فولد عمتي قال لي لا صارت لطفي بوشناق، فقلت له بون نمشي. ومشيت أول هذيك أول مرة نطلعت في الثمانينات اول مره
0: وقعدت في ذاكرتك السهره ذي.
1: والله قعدت انا اول مره ندخل لقطه المهرجان تصور انت معناها كنت نقرا ما ندخلش مهرجانات وكل ما اول صار كنت الحلوه برشا الحقيقه وكنت نسمع لطفي بوشناق في الراديو لكن من بعدين حضرت له في حفله كانت سهره مميزه كانت سهره حلوه برشا الحقيقه مزيانه على الاخر وعديت سهره حلوه برشا ثم من بعد حضرت الانسان معناها فنان انا نحبه الحقيقه حتى انا كي نسمع أنا كي نسمع المعز نبكي صدقني صوته يبكيني
0: تتأثر يعني
1: وقتها جيت بنت خويا صغيرة قلت لها إيه نوريك الفن اللي أنت تسمع لي في برشا حاجات هكا إيه نوريك الفن الراقي امشي معايا المهرجان حضرت في محمد أديب الدايخ في
0: أي أي أي أي صوت
1: رغم جال القيروان الحقيقة القيروان ما حضرت
0: هو سوري أي
1: لكن حضرت له في مهرجان في سوسة كانت سهرة ممتعة أنا التوى ذيك في ذاكرتي
0: محمد أديب الدايخ أي صوته لوبة. مؤثر صحيح عنده صوت فيه خصوصية أكيد أيوة
1: وحضرت كذلك ديما في سوسة ما عرفش علاش
0: يعني بحكم يعني جغرافيا سوسة 60 كيلومتر هكا على القروان يعني مش بعيدة برشا أي
1: وحضرت السميرة بن سعيد هذيك أول مرة بنصحها زادة في الراديو كهو حضرت لها زادة في سوسة محليها كانت سهرية
0: مش حتنازل عنك أبدا مهما يكون محليك الغناية
1: أي وقت غنيت علمناه الحب
0: على أدينا ولما تعلم بص لغيرنا هذيك بليغي حلوة يا
1: سمع لي صوتك عاد شوية
0: غني أنت يا سيدة أيوة
1: غني صوتك
0: يعني
1: مش
0: يعيشك
1: ديما نفسك ساعات تغني
0: المهم يعني تبارك الله يعني حضرت في عروض مميزة وعروض يعني تختارهم انت يعني ظاهرك اللي تمشي للعرض اللي انت تعرف الفنان هذاك اللي انت تحبه اي صحيح
1: اي اللي انا نحسه واللي انا نحبه واللي هو يكون راقي حتى المسرحيات
0: أي.
1: ما ندخلش بون المسرحيات ما ندخلش برشا دخلت مره المكي وزكيه
0: اي لمين
1: نادي
0: اول سكسي كبير لمين نادي مواسم يعني من نجاحات المكي وزكيه طبعا اي
1: هو عندنا توا المهرجان تاع الفسقيه في القيروان الايامات هذه كل المسرحيات ما حبيتش نمشي ما مشيتش حتى عرض ماشي العرض نتاع غدوه يسرى محنوش
0: اللي غنيت ايضا في كارتاج غنيت في كارتاج وغدوه في القيروان ان شاء الله
1: غدوه في القيروان ان شاء الله
0: يعطيك صحه يا سيده شرفتنا برشا
1: يعيشك اخ معز
0: تفضل
1: سعاد محمد تعجبني غنيه برشا
0: اللي هي
1: نغنيها وتعجبني يا ناسي أيامنا طالت ليالينا
0: الله الله
1: فعشتي فكرنا وانت اللي نسينا
0: الله الله الله هذه إن شاء الله كان لقيناها ما خاطر احنا نعديو في الحفلات تو عنا صدفة سعيدة ظهر باش نعديو حاجة أخرى من بعد سعاد محمد في الحفل عنا زوج تسجيلات ظهر لي ألفة المهم شكرا لك سيدة وتأكد إن شاء الله باش نبثوها في مناسبة أخرى يا ناسي أيامنا إن شاء الله يعطيك صحة شكرا لك تحية القيروان وتحية السيدة النجاتي نمشيو المكالمة الموالية عبد الرزاق أهلا وسهلا مساء الخير
2: أهلا سلامة سي معز
0: مرحبا يا سيدي مرحبا بيك من يتكلم فينا سي عبد الرزاق
2: من مكسر
0: الله الله عليك مكسر العزيزة الغالية
2: أنا راني أستاذ تربية موسيقية
0: أي كلمتنا قبل نتذكر أي
2: قريت في ظروف مع سي صالح المهدي الله يرحمه
0: أي الله يرحمه
2: كانت القراية في أكاديمية صحيحة
0: أيوة
2: ونغمات فدي وكذا فدي
0: يعني تكوين على أسس صحيحة
2: تكوين على أسس صحيحة أكاديمية رغم أني مخلص تقاعد ولا يقري في المدارس الخاصة
0: أي برافو
2: أصل الأطفال عندي لا ريبيراتوار ما نخدم كل الأغاني التربوية الممتازة
0: قطلي من الأخرى به مكثر فيها أكيد مهرجانات صيفية وجهتكم الكل ها
2: شوف سي معز
0: أتفضل
2: المهرجان نتاع مكثر انا ما ولو اني باش نوقد شويه في فقد الصبغه نتاعو الاصليه
0: اي
2: فهمتي كانت فنانين كبار جو فهمتي مثلا انا صغير عمري يمكن 12 سنه تفرجت على رضا القلعي
0: اي
2: الله يرحمه ونعمه وعلي وقتي كانوا في تبوك وكان الاذاعه معناها ومشينا ليله فدني
0: في مكسر في مهرجان مكسر
2: بعدين فدي حضرت انا في حفله وتخرجت وفدي مقري وحضرت في حفلات عدنان الشواشي
0: اي
2: حضرت فيه بعد جاء دوب نذكر عام نسيته في الثمانينات وقتها الشاب اللي عجب ذيك خذا دبلوم موسيقى جا في المكسر جا في المكسر
0: اي اي
2: جاتنا فتني شو اسمها ليلى الدهماني
0: اي
2: لطفي بوشناق حضرت وتعملوا في سهره به يعطيه الصحه وحضرت له شو اسمه وشيت بذمه خصيصا للسي شو اسمه نتاعنا غرسه زياد
0: زياد اي
2: زياد غرسه فهمتني المهرجان في خدمه الغنسيه ومعناها نقص كبير فماش الاطفال غيبوها نهائيا
0: يعني. يعني انت مثلا الحاجه اللي تلوم فيها المهرجان مكثر انه العروض الخاصه بالاطفال ماهيش متوفره ماهيش موجوده
2: ماهيش موجوده فدي بتعرف معناها نقص معناها في الترفيه في معناها فقدت برشا تبغى فهمتني شو نقول لك والله دوماج واتمنى معناها لفته كريمه من سيده وزير الثقافه معناها تنظر لنا بعين الرحمه للبلاد هذه فدي سعيها مع توا كان المهرجان يقعد في شهر ويقعد في 18 يوم
0: هو راهو الجانب المادي ولا يحكم في المهرجانات يعني اليوم
2: ولا
0: يعني شفت موارد المهرجانات ماهيش كبيره برشا وكما قلت دعم وزاره الثقافه ونجوم الفن وكبار الاصوات الفنيه يعني تطلب نقول احنا
2: والله في معز في الاربع سنين وخمس سنين التاني كانت البيجي تاعو قوي معناها تصور مرسال خليفه غنى في المكسر
0: اي بالطبيعه يعني المهرجانات اللي كانت التورني نتاع الفنانين تقريبا كامل تراب الجمهوريه يغنيوا فيها
2: كامل الجمهوريه كان معناها جو اخر كانت معناها افتتاح خاصه على الفروسيه العربي والله انا كان فيك تو بين قصيد كان فيك لبسك البلوزه المالتي العربي والكونترا فدي ونخرج به فدي كل عشيه والمشموم فيه تسمع فيه معناها عامل معناها نقول احنا في بلغتنا هنكره
0: اي اخوي اي علاش لا
2: اي سي معز
0: أبب.
2: انا ديما نسمع فيك في الاذاعه ويعجبني صوتك وتحب ياسر محمد عبد
0: اي
2: انا ملحن اغنيه لمعرف الرصافي هي اللي كان معناها ملحنها انا في مقام الكردي.
0: اي نعم.
2: حاجه ممتازه جدا لحنتها وقت الحسن الدهماني
0: الله يرحمه.
2: الله يرحمه. وتقابلت معاه وسمعها وعلى اساس باش نفضوا لها مشاكلها معناها نجيبوا نوطه ونخدموها فتي وكذا معناها توفى.
0: الله يرحمه.
2: والله قعدت عندي في الريبيرتوار حاجه ممتازه جدا.
0: معروف الرصافي
2: اي. وعندي اغنيه اخرى من كلمات حسونه قسومه.
0: اي.
2: فهمتي؟ عملتها في نغمة الجهركة طابع بتاع عدنان الشواشي ما عرفش كيفاش نوصلها ما عرفش كيفاش تحب نوصل هيلو عدنان الشواشي أنا شوف كان فيك من تليفون عادي أنا ما نمشيش لك الحكاية الأخرى مانيش
0: يعني ما عندكش وسائل التواصل الاجتماعي الإنترنت وغيره يعني
2: أي
0: فهمتك
2: بالنسبة لك أنت سي معز
0: أخويا
2: لو تسمع نأخذ من عندك موعد وإلا هانو تليفوني موجود
0: إن شاء الله
2: أنا أحب نجي نسمع حالك أنت نعطيها لك أنت خصيصا وراي طابعة محمد عبد الوهاب أنا حاجة ممتازة جدا ممتازة
0: بإذن
2: جدا.
0: الله إن شاء الله أو رقمك عندي
2: أتي تعرف كوني يسمعها معناها الجيل بتاع الستينات والسبعينات من الوزير للطبيب والواعد هي العلوة بتاعك اللي لقيتها ليتني
0: أي القصيدة القديمة
2: معناها ممتازة أي. جدا أي. فروح والله العظيم صدقني
0: تمشي وقد أثقل الإملاق ممشاها أثوابها رثة والرجل حافية والدمع تذرفه من الخد
2: عينه
0: هذه ذكرتني في طفولتي يعني كنا نحفظها في الطفولة
2: والله علاش قلت لك أنا لو يأخذها الواحد لابد باش يسمعها باش يتذكر أيام الطفولة وأيام كيفاش كان يعمل محفوظات في القسم فندي حاجة راهي ممتازة
0: يا سيدي بارك الله فيك شرفتني أو رقمك عندي ونتصل بك ان شاء الله قريبا باذن الله
2: اتصل بي وانا نسمعها لك
0: سي عبد الرزاق
2: وخدلها لي تجي على صوتك راهي حاجه خارقه
0: العاده يعيشك بارك الله فيك
2: يا خويا ما جاء راني كتيرجي ما جات اخويا يقول لي
0: يا سيدي شرفتنا بارك الله فيك تحيه المكثر بارك الله فيك
2: ان شاء الله تكون البدايه معك
0: ان شاء الله بارك الله فيك يعيشك إذا نواصل محلى ليالي شبيليا بصوت الفنانة سونيا مبارك

هذه الفنانة سونيا مبارك بكل اللهجات واللغات إن صح التعبير بأغاني تونسية رائعة. سمعنا محلى ليالي إشبيلية وحبي يتبدل يتجدد وإيقاع رائع برشا بإمضاء الفنانة سونيا مبارك 7:52 دقيقة على موجاتنا. حبيت نشكر ألفة بشير أيضا رامي المجولي ونقول لكم إن شاء الله غدوة نتقابلوا في موعد جديد بإذن الله في ويحلو المساء انطلاقا من 6:15 بعد نشرة المساء بإذن الله. ونختم بصدفة سعيدة بإمضاء الرائعة الصوت الكبير سعاد محمد، ونقول لكم سهرة طيبة مع بقية برامج الإذاعة الوطنية التونسية.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أثمين مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. صدور قرار بالرائد الرسمي أمس يتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة إلى 280 دينارا ويدخل حيز التطبيق ابتداء من أول جانفي الماضي. جامعة منوبة تعلن فتح باب الترشح للالتحاق بماجستير البحث الصحة الوحيدة والذي يهدف لإعداد باحثين وخبراء في مجالات الصحة والبيئة. المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بقفصة يعلن فتح باب الترشح لانتداب مدرسين عرضيين للتدريس بالمعهد بعنوان السنة الجامعية 2026-2027 من بين حاملي شهادة الدكتوراه أو المرسمين بالدكتوراه أو المتحصلين على شهادة ماجستير بحث أو الشهادة الوطنية لمهندس. والانتداب يشمل اختصاصات الهندسة الميكانيكية أو ما يعادلها والهندسة الكهربائية أو ما يعادلها والإعلامية أو ما يعادلها الفرنسية والإنجليزية، وحدد المعهد يوم 7 من سبتمبر 2026 كآخر أجل لإيداع ملفات الترشح مباشرة بمكتب الضبط بالمعهد. ائتلاف أوروبي لثلاث شركات يعلن تطوير نموذج جديد لتصنيع المكونات الصيدلانية الفعالة من شأنه أن يساهم في تعزيز مرونة سلاسل التوريد والحد من الاعتماد على الإنتاج المركزي، بما يفتح أفاقاً أمام تطوير قدرات الإنتاج في تونس. كما أعلن الائتلاف عن إطلاق برنامج تجريبي يمثل مرحلة مفصلية للانتقال إلى الإنتاج الصناعي وتسويق منصة جديدة للإنتاج المستمر للمكونات الصيدلانية الفعالة. سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية يعلن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. إيران تشترط اليوم قبول الولايات المتحدة شروط طهران وتخليها عن التدخل في مسار المفاوضات الإقليمية، في إشارة إلى مفاوضاتها مع سلطنة عمان لإعادة فتح مضيق هرمز. السلطات الإماراتية تفيد بتعرض سفينة تابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية لهجوم بصاروخ إيراني أثناء عبورها من مضيق هرمز دون أن يسفر عن إصابات. وأدانت كل من قطر والسعودية والأردن الهجوم وحذرت من تداعيات استمرار مثل هذه الهجمات على أمن الملاحة وإمدادات الطاقة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فنانة متفردة في مسارها، شكلت هوية فنية خاصة بها فيها مزج بين الأصالة والتجديد، الفنانة نبيها.

13 أوت 2026 العاشرة ليلاً بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. ما زلنا مع مقام البياتي. مقام البياتي فيه أنواع، من أشهر هذه الأنواع ما يسمى بالحسيني، اللي هو يقابل الحسين أصل، اللي تعرضنا له عندما تحدثنا على مقام الحسين في تونس. هو فيه بياتي على الدرجة متاعه الأصلية اللي هي الدكاة، وفيه بياتي ثاني على الدرجة الخامسة، وهذا غنى فيه في الحصة الماضية الشيخ الصفتي، موشح مشهور

وإن كانت القفلة اللي غناها شيخ السيد الصفتي هي مخالفة عمل آمان آمان. وهذه لقيناها مثبتة في كتاب المؤتمر، مؤتمر الموسيقى الذي انعقد بالقاهرة في سنة 32، لكن استمعنا إلى الرواية هذه والرواية الأخرى، هذا المسموع المعروف. وإن كان فهمي عوض الله يرحمه عندما جبدت الإذاعة التونسية لتعليم الموشحات غير لا هذه ولا تلك. مقام البياتي تناوله كل الملحنين، أغلب الملحنين تناوله لشهرته، ونستمع منه إلى أغنية للمرحوم فريد الأطرش.

الحياة حلوة. وفريد الأطرش الله يرحمه. مقام البياتي أما نوع آخر من البياتي هو اللي استعمل فيه الجواب، يرجع للقرار في النهاية. هذا جميل بي طنبوري تركي، لحن فيه سماعي تشهر كثير في البلاد العربية.

الإنسان في شجر كثير، وهو مرتبط بطريقة صوفية في إيران، ورئيسها هو يعيط له بابا طاهر، وتغشوا الإيرانيين كيفاش العرب في مؤتمر القاهرة 32 عندما تناولوا هذا المقام قالوا طاهر من غير ما ذكروا بابا، وكلمة بابا باش يعظموه بها. مقام البياتي تناولوا أغلب الملحنين، ومن أبرز هؤلاء الملحنين صديقنا المرحوم الأستاذ رياض الصنباطي. أنا عندي صلة بالأستاذ رياض الصنباطي لأني رشحته إلى نيل الجائزة العالمية في اليونسكو ونالها، ولكن الذي كلف بتقبل الجائزة لم يبلغها لرياض الصنباطي، ووقع ما وقع في إسناد هذه الجائزة. وعندما توفي رحمه الله أصدقاؤه كونوا جمعية في القاهرة وشرفوني بإسناد الرئاسة الشرفية لهذه الجمعية. أستاذ رياض الصنباطي لحن لأم كلثوم ليلة العيد في مقام البياتي، نستمع إليها.

الأستاذ رياض الصباطي تناول في هذه القطعة نوع آخر من البياتي، هو العقد الأول منه بياتي، والعقد الثاني على الدرجة الرابعة يستعمل الحجاز على الدرجة الرابعة، تو نتناولوها على الحجاز بإطناب فيما بعد. هذا النوع يسمى في المشرق بياتي شوري، ويسميه الأتراك قار جغار. عليه الموشح الموالي.

0: هذا يتسمى البياتيشوي. سي خميس تردان الله يرحمه عنده
1: شرح الحب بيني وبينك اللي يحكم مرضى بيه.
0: وفي مقام البياتي بقطع النظر لحنت للمطربة عليا الله يرحمها يا ليل ليل الهوى، لكن تناولت فيه طريقة هو استعمال العشاق المصري. كما تو تلاحظوا فيك الترديدات نتاع يا ليل يا ليل يا ليل ليل الهوى. نستمع إليه.

يا ليل ليل الهوى في مقام البياتي. احنا اول ما بدينا بمقام الحسين التونسي وتناولنا فيه بعض الانواع، ثم قارناه بما هو معروف في المشرق العربي بالبياتي وفي تركيا بالعشاق. الان نرجع الى تونس وناخذ مقام اخر متصل اتصال متين بالحسين، الا وهو مقام رمل المايه. كلمه رمل المايه مستعمله في المغرب العربي كله، فعندها مدلول خاص في تونس تنبينه، وبالنسبة للمغرب والجزائر يستعملون الحسين وينعتونه برمل الماية. رمل الماية في تونس تا تا را را را را را را التشديد على الدرجة السابعة. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الرجوع بعقد من المزمون. تا را را را را را تا را را را را را را را را را را را را را را. هذا مقام رمل المايا ويتناوله التونسيون. ما نعرفش إذا في الأندلس كان هذا الشأن ولا لا، إنما في تونس هو خاص بالغناء في آخر الأمسيات. ومن خصائصه أيضا استعمال الجواب. استعمال الجواب يقارن فيه بالمحير الشرقي أو الطهير الفارسي. هنا لابد من استعمال الجواب.

ما زلنا مع ما يتصل برمل المايا، وهو مشهور في كل البلاد المغاربية. هذا سلمه مثل الحسين. لكن له خاصيات. الخاصية الأولى هو إبراز الدرجة السابعة من سلمه. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. وكذلك التوقف عند الدرجة الخامسة. العنصر الثالث هو إبراز الجواب. الجواب معناها عقد من الحسين على الدرجة الثامنة. ثم النزول بالسلم بعقد من المزموم أو الماجور الغربي. على هذه العناصر عندما ندخلها على مقام الحسين تعطينا مقام رمل المايا. نستمع إلى بعض ارتجالات في هذا المقام.

وكثير من القطاع اللي تتحدث عن الغرام في العشية وتتحدث عن جمال الزهور والروضات في العشية في مقام رمل المياه. ماذا نستمع الآن وهي من أبرز التراكيب، تراكيب الموسيقى العربية في المغرب العربي، النوبة. وكانت النوبة رمل المياه لا يخلو منها حفل في الثلاثينات، كانت كل حفلة تقام في سهرة، في زفاف، في ختان، لابد أن تفتح بنوبة رمل المياه. ما لا نستمع من نوبة رمل المياه الجزء الثاني الذي يبدأ من البراول: كتمت المحبة سنين، رأيت ما نفعني اكتتام.

كما قلنا مقام رمل المايا تشترك فيه كل البلاد المغاربية. اليوم حبينا نستمع إلى مقام رمل المايا في إحدى النوبات المغربية من المغرب من فرقة فاس بإدارة صديقنا أستاذ عبد الكريم الرايس، الحاج عبد الكريم الرايس، هذا صديق قديم رحمه الله. وأستاذ عبد الكريم الرايس هو من ممن ارتبط بالسلف الصالح، السلف أستاذه هو الشيخ البريهي الفنان الكبير الفاسي. في سنة 64 كنت أجريت حديث وندوة فنية مع الأستاذ الحاج دريس بن جلون رئيس الجمعية الموسيقى الأندلسية في المغرب، ومعه شيخ الفنانين بمنطقة تطوان المرحوم محمد بن نونة، وكذلك شيخ العربي التمسماني والحاج عبد الكريم الرايس. وراجعنا ما كتب في سجل الحايك من طبوع أي مقامات، وقارناها بما هو موجود في بقية البلدان المغاربية وفي البلاد العربية والشرقية. وبالمناسبة أنتجنا معا سماعي، حبيت نبرز لهم أنهم قادرين على الإنتاج على الطبوع المغربية التي تناولتها أو تناولها التراث، وعملنا سماعي في مقام الحجاز الكبير اشترك فيه كل هؤلاء الإخوة بما فيهم الحاج عبد الكريم الرئيس. نستمع إلى فرقته، وهي فرقة شهيرة وكان يسميها فرقة البريهي تيمنا بأستاذه، تقدم لنا مشالية صغيرة أو مقدمة موسيقية ويليها قدام وهو إيقاع مغربي في مقام رمل المايه.

استمعنا إلى قدام رمل الماية من فرقة فاس بقيادة المرحوم أستاذ الحاج عبد الكريم الرئيس، وقصدت إبقاء التسجيل لنستمع إلى الارتجال. والارتجال الغنائي عادة في المغرب يقع في بيتين ويسمونه البيتان، لكن صديقنا اللي ارتجل واصل. حبيت نعطيكم مقارنة ما بين الارتجال المغربي في رمل الماية والارتجال التونسي.

لتعطيكم فكرة عن الارتجالات في مقام رمل المايع. الآن من الإنتاج الحديث للمعزوفات في مقام رمل المايع ما عندناش احنا معزوفات في التراث، معزوفات معناها القطاع الموسيقية التي الخالية من الغناء ما عندناش في رمل المايع. فأول من أنتج من هذا القبيل هو الشيخ عبد الرحمن المهدي الذي تولى مساعدة الشيخ ميس ترنان في إدارة المجموعة الصوتية للإذاعة أثر الاستقلال. بعد نستمع إلى سماع رمل المايع وقد أدخل فيه تقنيات جديدة سنتحدث عنها فيما بعد.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 9 مساء هنا في تونس. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين في مراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30% وفق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف، الذي أضاف أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد دمزح ينفي اليوم الترفيع في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان من طرف الموزعين وبائعي الجملة والتفصيل، ودعا فرق المراقبة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الترفيع غير القانوني في الأسعار. سفارة الولايات المتحدة في تونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى لوزارة الخارجية الأمريكية يعلنان إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. في أخبار العالم، القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الجيش الأمريكي سمح بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار على إيران لنقل المساعدات الإنسانية، مضيفة أنه غير مسار 53 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران وعطل سفينتين. في الأثناء قالت وزارة الخارجية العمانية أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي فأعلن أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق يتعلق بمسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح المضيق ترتبط بقبول الولايات المتحدة الأمريكية شروط طهران وبتغيير واشنطن لسلوكها. في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، البنتاغون يقدر أن تكلفة الحرب على إيران ستصل إلى حوالي 37.5 مليار دولار بحلول سبتمبر المقبل دون احتساب الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. يشار إلى أن وزير الحرب بيت هيكسيث قد طلب من الكونغرس نحو 67 مليار دولار إضافية لتغطية نفقات الحرب وتعويض جزء من مخزونات الأسلحة التي استنزفت خلال العمليات. توازيا مع ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم سحب ذخائر مخصصة لآسيا وأوروبا في ظل استنزاف مقلق للمخزونات بسبب حرب إيران، وأضافت أن الرئيس دونالد ترامب قرر خوض الحرب متوقعا نهاية سريعة لها رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن الذخيرة. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الاثنين 10 أوت، الموعد مش يكون مع مسرحية هومة ديستوستيرون لسيرين جنون.
5: حب نرجع مازلت عندي بلاغ.
4: هومة هو عمل مسرحي تجريبي من توقيع سيرين جنون، يتناول العرض أسئلة الهوية الذكورية في المجتمعات المعاصرة من خلال حوار مكثف بين شخصيتين في فضاء مغلق ليكشف تدريجيا طبقات من الذاكرة والصدمة والصراع الداخلي. في المسرحية هذه بحري رحالي وعبد المنعم شويات باش يتلقاو مع بعضهم فوق ركح الحمامات في موعد خاص مع الفن الأداء والحضور. نهار الاثنين 10 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم ليلة تحتفي بالممثل التونسي وبقدرة المسرح على خلق لحظات استثنائية مع جمهور. هذا الكل مع عرض هما تستوستيرون. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: نستمع إلى جانب من نوبة الرمل لتأكيد هذا المقام ورسوخه في استماعنا وفي أذهاننا.

كما لاحظت من خلال براول نوبة الرمل أن المقام فيه شيء من الضيق وتكاد تكون الجمل معادة فيه. طبعا كل مقام لا يمكن أن يتنوع ويرتفع وتأتي فيه الطرافة إلا إذا تناوله عدد كبير من الملحنين، مثل ما لاحظنا في الحصة الماضية بالنسبة للأصبعين. بكل أسف أن مقام الرمل ما وقعش تناوله كثيرا عند الموسيقيين. احنا كنا قمنا بحملة في نطاق اتحاد المؤلفين باش نتناول الأغاني في تلحين مقامات غير مستعملة، فأخذ شيخ ميسترنان مقام العراق وعمل فيه غناية دوجة اللي يعطني بشدة هواية دوجة، واخذت أنا الزين هذا الواش يمذبل الأرماش في مقام الأصبهان. إن شاء الله يجي من يأتي من الشباب ليتناول مقام الرمل. نستمع بالنسبة للمعزوفات إلى بشرف مقام الرمل من التراث القديم، يعزفه ثلة من أعضاء فرقة الإذاعة.

وتناول الأتراك الجانب الشبيه بالرمل في بعض الجزئيات بالنسبة للهمايون، ونستمع إلى أحد أكابر أو عميد الموسيقيين في القرن الماضي من الأتراك، وكان رئيس طاقم موسيقى الجيش التركي عثمان بي. وعثمان بي عنده مجموعة من البشارف، منها بشراف في مقام الهمايون أو الحجاز همايون، نستمع إليه.

روعة من روائع نجم نسميه فن الحضارة الإسلامية، لأن لا فرق بين ما يقوم به العازف والملحن في مصر وفي الشام وبين ما يقوم به العازف والملحن التركي في أداء المقامات. بطبيعة الحال هنالك تغيير جزئي في اللهجة، نجم نطلق عليه ما قاله الفيلسوف العرب الكندي من أن الموسيقى بين البلاد العربية والإسلامية تختلف بمقدار ما يختلف النطق باللغة العربية بين تلكم الأقطار. فإذا كانت اللغات مختلفة بين وبين الأتراك وبين وبين الفرس فإن الموسيقى واحدة. بعد ذلك نرجع إلى نفس المقام أو مقام الأصبعين الذي تناولناه ومع فروعه بلهجته الشرقية مع مقام الحجاز، وندشنه بقصيد للموسيقار العربي الأستاذ محمد عبد الوهاب.

الحجاز. بطبيعة الحال اسم هذا المقام يدل على عروبته وتمكنه في تلك العروبة، وقد بقي باسمه العربي الأصيل الذي يتصل بمنطقة من أهم مناطق الجزيرة العربية، وهي تضم فيما تضم بالخصوص الحرمين الشريفين. فهذا يؤكد أن مصدرها هو هذا المكان المرموق، وأنها كانت تستعمل في مدرستي المدينة المنورة ومكة المكرمة اللتين تعرض لهما كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني. وإن كنا في بحوثنا عن الأصوات التي وردت في هذا الكتاب وتناولناها بالبحث والدراسة مع زميلين كريمين، الأستاذ هاشم الرجب من بغداد والمرحوم الأستاذ يوسف شوقي من القاهرة، فلم نعثر على مقام الحجاز بما هو معروف عليه به الآن في الأصوات التي تناولها أبو الفرج الأصفهاني في كتاب الأغاني. مقام الحجاز، العقد الأول هو من الحجاز، لا ندخل في التفاصيل العلمية وإنما يكفي أن نتعرف عليه بأصواته. هذا عقده وهو عقد رباعي.

كمان ولحظ وأحسن باش يتمكن منه الإنسان أن يعيد الجملة بصوته.

الأغاني الشعبية في الغالب ما تتجاوزش العقد، العقد اللي هو أما رباعي بأربع درجات أو خماسي بخمسة درجات أو حتى ثلاثي ثلاثة درجات، هنا رباعي. ويتطور المقام فيضاف له عقد ثان على الدرجة التي استكمل بها العقد، أي الدرجة الرابعة. بالنسبة للحجاز زيد له رست على هذه الدرجة،

نذكر العرق الحجاز الأصلي. هذا الديوان هو استكمال السلم، معناها الدرجة الثامنة. اللي عنده طاقة صوتية أكثر يركز حجاز على هذه الدرجة. واللي ما عندوش يكتفي هناك. في الرجوع نرجع فنخفض الدرجة الثانية من الرست فيصبح نهوند على الدرجة التي ركزنا عليها الرست.

الجهاز، وتحت المقر نعمل رصد آخر على درجة اليقاه. حيث هذه الدرجات يتصرف فيها الملحن، ويتصرف فيها المغني، ويتصرف فيها العازف، سواء في ارتجالاته أو في تأليفه الموسيقية. ونستمع الآن إلى تقسيم على القانون في مقام الحجاز من الأستاذ فهمي عوض، الموسيقار المصري الشهير رحمه الله، وبعده مجموعة صوتية للإذاعة التونسية تقدم، نستمع منها إلى بعض المؤشحات التي سجلت إثر الاستقلال، استقلال تونس، مع فهمي عوض ومع مجموعة الإذاعة في

هذه هي المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية، وقد اختيرت في أول عهدها من أبرز المطربين والمطربات في تونس، ومن التجأ إلى تونس من إخواننا الجزائريين، حيث نستمع إلى الصوت الغليظ الذي يرافق هذه المجموعة. وهذا الصوت هو صوت الأستاذ أحمد وهبي، وذلك سجلها مع الإذاعة بنى انضمامه لهذه المجموعة مثل زملائه التونسيين من المطربين والمطربات عندما كان لاجئا بنى الكفاح التحريري الجزائري. والمجموعة الصوتية هي مدرسة ممتازة تكون الصوت وتكون الذوق وترهف الحس، وخاصة تنمي الهواية وتنمي التمكن من المقامات ومن الإيقاعات. وقد تخرج منها مجموعة كبيرة من الموسيقيين الذين أصبحوا من خيرة الملحنين ومن خيرة المغنين فيما بعد. نستمع إلى قدور صرارفي، ماذا فعل في الحجاز وقد نحى نحوا تونسيا في أسلوب الأداء في الأغنية الموالية التي يقدمها المطرب مصطفى الشرفي.

الأستاذ قدور الصرافي في هذه القطعة ركز الحجاز الثاني مع الحجاز الأول على الدرجة الخامسة، وفي تركيب الحجازين يكون قد أنتج ما يسمى في المشرق بالشاهناز. على كل هذا عمل طيب، وسنستمع في الحصة القادمة إلى أنواع أخرى من الحجاز وإلى استعمالات للشاهناز في تأليف أخرى، في روائع أخرى من روائع الموسيقى العربية، وإلى اللقاء.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: الفنان الذي لقب بمطرب الخضراء وعزف على وتر المشاعر والأحاسيس.
2: عايش من غير أمل في حبك، تعذبي ودمعي من أجلك.
1: وثيقة إذاعية من أرشيف الإذاعة التونسية، يتحدث فيها الفنان علي الرياحي عن فنه وعن مسيرته الغنائية.
3: نسمع مطرب الخضراء علي الرياحي، هدية لكم أصدقائي المستمعين.
4: أنا شخص مغرم بالموسيقى، خلصت لها وضحيت عمري لها. يلزم الفنان قبل كل شيء يتحلى بالصبر وبعدم الفشل، ويبعد عن الغرور ويكون مخلص. أول ما غنيت للسيد درويش وللصفتي ولأبو العلا محمد، ثم المنيرة المهدية، وبعد السيدة أم كلثوم وعبد الوهاب، هذه كما المدرسة الأولى اللي نتعدوا منها الكل من غالي. وبعد سنة يكون شخصية روحه، كان ذاك الراجل يعني المطرب ما يتلفتلوش الناس، فجهدت وعطيت قيمة للمطرب الراجل، والله سبحانه وتعالى عاوني على ذلك. أمنيتي الوحيدة أن أغني قدام جمهور، الجمهور اللي يغمرني بعطفه وقباله. مهرجان علي الرياحي هو لأول مرة يعمل مهرجان نظن في تونس. المطرب احنا نعرفوا المهرجانات في العادة تتعمل بعد ليموت الفنان وما يشوف شيء من المهرجانات هذوما، باش أنا نشوفه ونتمتع به في القلية. نعرف اللي سنوي هالفن وهالموسيقى والغناء ما مشاوش سبهلة.
5: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
6: يعد ويقدمه حبيب جغام.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي وين هي؟
8: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم فولكلور من العالم، سلسلة من العروض الموسيقية والفنية بمشاركة في رقم مالطا، ليبيا، بكين، اليابان، تونس. الثلاثاء 11 أوت 2026، 10 ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
9: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: تمام 10 مساء هنا في تونس. نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين في مراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30% وفق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف، الذي أضاف أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح ينفي اليوم الترفيع في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان من طرف الموزعين وبائع الجملة والتفصيل، ودعا فرق المراقبة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الترفيع غير القانوني في الأسعار. مدينة الحمامة تحتضن اليوم الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة رجال أعمال ورؤساء شركات من تونس وعمان والأردن والسودان والإمارات ومختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار وشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. سفارة الولايات المتحدة في تونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية يعلنان عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي لدعم الاستثمار الشفافي للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. في أخبار العالم، استشهاد فلسطيني وإصابة 9 آخرين بينهم 4 أطفال جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم النار على مناطق متفرقة تقع خارج سيطرته في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية أصيب أكثر من 16 فلسطينيا مساء اليوم بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في 3 محافظات في الضفة المحتلة. القيادة المركزية الأمريكية تعلن أن الجيش الأمريكي سمح بمرور نحو 30 سفينة عبر منطقة الحصار على إيران لنقل المساعدات الإنسانية، مضيفة أنه غير مسار 53 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران وعطل 2. في الأثناء، قالت وزارة الخارجية العمانية أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فأعلن أن إيران وعمان قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق يتعلق بمسار ملاح جديد عبر مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح المضيق ترتبط بقبول الولايات المتحدة الأمريكية شروط طهران وتغيير واشنطن لسلوكها. من جانب آخر، نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاحتمال التحرك منفردا ضد إيران. في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، البنتاغون يقدر أن تكلفة الحرب على إيران ستصل إلى حوالي 37.5 مليار دولار بحلول سبتمبر المقبل دون احتساب الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. يشار إلى أن وزير الحرب بيت هيكسيث قد طلب من الكونغرس نحو 67 مليار دولار إضافية لتغطية نفقات الحرب وتعويض جزء من مخزونات الأسلحة التي استنزفت خلال العملية. توازيا مع ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم سحب ذخائر مخصصة لآسيا وأوروبا في ظل استنزاف مقلق للمخزونات بسبب حرب إيران، وأضافة أن الرئيس دونالد ترامب قرر خوض الحرب متوقعا نهاية سريعة رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن الذخيرة. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال.تي إن.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مرحبا بكم، أهلا وسهلا متابعينا في كل مكان على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في سهرة جديدة من سهريات ليالي تونس. اليوم رحلتنا باش تكون مع مهرجان الحمامات الدولي. اخترنا لكم مجموعة من المقتطفات من سهريات الحمامات في صيف 2026. مرحبا بكم الناس الكل في ليالي تونس. الجزء الأول من سهريتنا باش يكون مع يارا العيطة منامور وإجناوة، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني باش يتراوح بين سهرية شكري بوزيان، بوثين النابولي ونور وسليم عرجون. متابعة طيبة لكم جميعا في ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية.

لقانا مازال في بدايته في ليالي تونس. استمعنا إلى صوت يارا اللي كانت حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي، وما زلنا مواصلين معها اللقاء في ليالي تونس. نتابع مع بعض مقتطفات من حفلة يارا على موجاتنا واللي كانت في مهرجان الحمامات الدولي.

0: ليالي تونس.
1: مرحبا بكم من جديد، انتم في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية، وما زلنا مواصلين معكم في سهرية ليالي تونس على موجاتنا. الجزء الأول مازال فيها الكثير من المقتطفات بعد ما كنا مع يارا، باش نمشيو لعرض آخر كذلك لفت ليه الانتباه السنة في مهرجان الحمامات الدولي العيطة منامور. باش نخليكم مع مقتطفات من هذا العرض اللي كان في إطار الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي.

مرحبا بكم من جديد. نذكر انتم في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية العيطة منامور في الحمامات وعلى موجات إذاعتنا الوطنية في ليالي تونس. كانت سهرية يوم 30 جويلية 2026، رحلة كانت مميزة جدا في هذا المشروع اللي جمع الفنانة المغربية وداد مجمع والموسيقي والمنتج التونسي خليل إي بي اللي كانوا موجودين في هذا العرض، وقدموا مجموعة من الأغاني اللي كانت عبارة على رحلة داخل أحد أقدم أشكال التعبير الموسيقي والشعري في المغرب. ورحلة كانت مميزة جدا فيها برشا أغاني، نخليكم أكيد تعيشوا معاها بعض اللقطات المميزة في سهريتنا الليلة على موجات الإذاعة الوطنية

0: ليالي تونس.
1: ويتواصل اللقاء على موجاتنا. تحية لكم الكل، التحقتوا الآن في الاستماع للإذاعة الوطنية التونسية. جزءنا الأول في سهرية الليلة مازال متواصل، لكن مازال فيه شوية قبل ما نمشيوا لبقية السهرة. الجزء الأول كان بين سهرة يارا وسهرة العيتة مونامور وسهرية الجناوة ديفيزيون. باش نكملوا الجزء الأول مع جناوة ديفيزيون اللي كانت كذلك حاضرة في مهرجان الحمامات الدولي صيفة 2026. من توا حتى الموجز الأخبار نبقاو مع جناوة ديفيزيون.

مقدية وصيادة والحدادة مالي نحلي بالمقدية والصيادة والحدادة كل سما من أبو جادة.

اصبر تيمونج الحلو كيفاش تيمونج با الحلو اصبر نحيش حملي يسني كاسي اصبر تيمونج الحلو حلوف من حلوف ما ياكلش الحلوف اسي اصبر تيمونج الحلوف لا لا لا لا لا نحيش حملي يسني اصبر

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: 11 مساء هنا في تونس. رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاحيا في اليوم الترفيع في أسعار المياه المعدنية المعلبة على مستوى الإنتاج، مشيرا إلى أن الترفيع كان من طرف الموزعين وبائعي الجملة والتفصيل، ودعا فرق المراقبة إلى اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الترفيع غير القانوني في الأسعار. نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين في مراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30% وفق رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف، الذي أضاف أن الطفل الجانح يبقى ضحية الإهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. مدينة الحمامات تحتضن اليوم الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة رجال أعمال ورؤساء شركات من تونس وعمان والأردن والسودان والإمارات ومختصين في الوساطة والتحكيم، وذلك بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة 9 آخرين بينهم 4 أطفال اليوم جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مناطق متفرقة تقع خارج سيطرته في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية، أصيب أكثر من 16 فلسطينيا مساء اليوم بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين في 3 محافظات في الضفة الغربية. في ملف الحرب الأمريكية على إيران، قالت وزارة الخارجية العمانية أن المفاوضات الجارية بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فأعلن أن طهران ومسقط قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق يتعلق بمسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح المضيق ترتبط بقبول الولايات المتحدة الأمريكية شروط طهران وتغيير واشنطن لسلوكها. من جانب آخر، نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال التحرك منفردا ضد إيران. في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، البنتاغون يقدر أن تكلفة الحرب على إيران ستصل إلى نحو 37.5 مليار دولار بحلول سبتمبر المقبل دون احتساب الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. يشار إلى أن وزير الحرب بيت هيكسيث قد طلب من الكونغرس نحو 67 مليار دولار إضافية لتغطية نفقات الحرب وتعويض جزء من مخزونات الأسلحة التي استنزفت خلال العمليات العسكرية. توازيا مع ذلك، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم سحب ذخائر مخصصة لآسيا وأوروبا في ظل استنزاف مقلق للمخزونات بسبب حرب إيران، وأضافة أن الرئيس دونالد ترامب قرر خوض الحرب متوقعا نهاية سريعة لها رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان المشتركة بشأن الذخيرة. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

مرحبا بكم من جديد، أهلا وسهلا متابعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. بدينا السهرة متاعنا في جزءنا الأول مع يارا العيتة منامور وجنوة ديفيزيون، ثلاثة سهريات اللي كانوا في مهرجان الحمامات الدولي. سمعنا إلى مقتطفات من هذه السهريات. اللقاء يتواصل في ليالي تونس في الجزء الثاني، وبعد الأخبار رح نرجعنا بأغنية من أغاني شكري بوزين اللي كانت في هذه الدورة الحالية، وباش نواصلوا أكيد مع شكري بوزين في سهريتنا وفي جزءنا الثاني من ليالي تونس. نخليكم مع مقتطفات من حفلة شكري بوزين اللي كانت في الحمامات.

تحية متجددة لكم الكل، ويتواصل لقانا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس. كنا نستمع إلى مقتطفات من حفلة شكري بوزيان اللي كانت في الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، وما زلنا مواصلين مع مهرجان الحمامات لأنه بقية الفقرات باش تكون كذلك من نفس هذه الدورة. فقط إشارة أنه حفلة شكري بوزيان كانت معظم الأغاني اللي تقدمت فيها من ألحان شكري بوزيان اللي حرص أن يقدم ألحانه في هذا اللقاء، والسهرة كانت مميزة جدا وحضر لها جمهور نوعي يحب شكري بوزيان ويحب يحضر حفلات شكري بوزيان. رحلتنا في الحمامات وفي ليالي تونس ما زلت متواصلة معاكم مستمعين. سهرة من سهريات الحمامات يفتبقى في بال الجمهور وفي بال كذلك الفنانة اللي كانت حاضرة واللي لأول مرة تقدم عرض خاص بها في مهرجان عريق كما الحمامات في الدورة 60. بوثينة النابولي اخترنا شوية من العرض في انتظار أنه تكون عنا الفرصة سانحة باش نسمعوا بقية الأغاني. نخليكم هذه المقتطفات الموجزة من حفلة بوثينة النابولي في الحمامات.

0: نفست ويك
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا متابعينا في كل مكان. يجدد اللقاء على موجاتنا ويتواصل السهر في ليالي تونس، ويتواصل الاستمتاع بمجموعة من النجوم اللي كانوا حاضرين في الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي. كنا مع صوت بوثينة النابولي، اخترنا شوية من الحفل متاحة اللي كان في هذه الدورة، وبش نواصلوا كذلك مع الأصوات الواعدة والشابة واللي عندها جمهور خاص يتبعها وين ما تمشي، كيما الثنائي نور سليم عرجون اللي كانوا حاضرين في إحدى سهرات مهرجان الحمامات الدولي. طاقة شبابية كبيرة برشا، أجواء كانت منعشة ومميزة طيلة السهرة من توا حتى نهاية حصتنا. باش نخليكم مع نور وسليم عرجون، ونرجو لكم متابعة طيبة للجميع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.

مازلنا مواصلين معاك باللقاء اللي بدا يقرب من نهايته، باش نكملوا مع نور وسليم عرجون في ليالي تونس، المقتطف من حفلة الحمامات 2026.

بي نور وسليم عجون نوصل نهاية حصتنا اليوم معاكم متابعين على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في ليالي تونس السهرية. استمعنا لها إلى مقتطفات من برشا حفلات في الحمامات، بدينا بيارة لعيتا منامور جنوة ديفيزيون، وفي الجزء الثاني استمعنا لشكري بوزيان كذلك بوسين النابولي، ونور وسليم عجون اللي نختم بهم سهرية الليلة حتى للنشرة الأخبار. نبقى مع نور وسليم عرجون، إلى اللقاء.

T'as brogné? Qu'on nous fait tes pots? Oui, elle allait, on refait?

Entra mi fama, basta. Uyelele, yelele, yelele, yelele, yelele.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات. نسبة العودة لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تتخطى 30%. وفي العالم إيران تشترط تغييرا في سلوك واشنطن قبل فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. انعقد أمس بالحمامات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول بمشاركة عدد من رجال الأعمال ورؤساء الشركات من تونس وسلطنة عمان والأردن والسودان والإمارات، إلى جانب مختصين في الوساطة والتحكيم، بهدف بحث فرص الاستثمار والشراكة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين تونس ودول الخليج. رئيسة الملتقى ليلى درويش.
5: منتدى كذوم عديد رجال الأعمال من تونس ومن خارج تونس، عديد الدبلوماسيين، خصوص المواضيع مجال العقارات. عنا كذلك موضوع يخص التوينس المقيمين في المهجر اللي هو موضوع تمويل، يخص في مجال التصدير، كذلك في مجال العقارات، كذلك في مجال الوساطة والتحكيم وكآليات بديلة لفض النزاعات ودورهم في نمو الاستثمار، كذلك في مجال البيئة، في مجال التجارة، في مجال السياحة الاستشفائية، كذلك في مجال السياحة العادية احنا شفناه في وقت فيه في مدينة الحمامات. هذا كل باش يعاون انه ننمي حتى السياحة ونعرفوا بتونس كوجهة اقتصادية ووجهة سياحية متميزة.
4: تنظم المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بعد غد الثلاثاء بتونس العاصمة أمسية أفتر وورك في إطار الاحتفال بالذكرى السادسة لتأسيس المنظمة. اللقاء يمثل فرصة لتبادل الخبرات والتعرف على الفاعلين في مختلف القطاعات وبناء علاقات مهنية تفتح آفاقا جديدة للتعاون والأعمال. رئيس المنظمة الوطنية لرواد الأعمال ياسين قويعة.
6: يوم 12 أوت مش يكون المجلس الوطني واجتماعنا بجميع هيئة المنظمة من 24 ولاية أثر المجلس الوطني هذايا مش يتم تنظيم لقاء بين رواد أعمال أم بي تو بي نوتوركينج ريزوتاج أكثر من 300 ممكن صاحب مؤسسة مش يكون حاضر. نحاولوا نتعرفوا أكثر على بعضنا، مش نحكيوا على مشاكل القطاع الخاص. تم كيف دعوة خبراء بنوك جهات مانحة وصحفيين، لقاء فيه إنفورت فالور أجوتي، ومش غريب على منظمة قاعدة تخطى بخطى ثابتة لتعزيز ريادة الأعمال لمعارضة مجهود الدولة وخاصة للعمل على النهوض بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
4: أفاد رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل معز الشريف بأن نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تقدر بأكثر من 30%، معتبرا أن الطفل الجانح يبقى ضحية الأهمال والتهميش واتباع سلوكات محفوفة بالمخاطر. كما لفت رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل إلى أن البرنامج التكويني داخل مراكز الإصلاح لا يرتقي إلى المستوى المطلوب وفق تقديره، داعيا إلى صياغة الاستراتيجيات الكفيلة بمعرفة ماهية الأهداف والغاية من التعليم وماهية المهارات المستوجبة المراد تعليمها للطفل. في الأثناء حذر المندوب العام لحماية الطفولة المنصف بن عبد الله من المخاطر التي تواجه الأطفال جراء الاستخدام المتسارع للشبكات والمنصات الرقمية والتوظيف الواسع للذكاء الاصطناعي، مشددا على ضرورة الامتناع عن إقحام الأطفال في أي شكل من أشكال التوظيف في مختلف المجالات وبأي وسيلة كانت.
7: ومهم جدا المجتمع يتبادل الآراء بخصوص كل ما يهم الطفل، واحنا نستعمل في الفضاء الرقمي. لازمنا نذكروا كونه فما جملة من الضوابط وضعها المشرع التونسي يجب احترامها: المعطيات الشخصية، صورة الطفل، الفيديوهات الطابلة على الطفولة، كلها ما يمكنش معالجتها وتداولها إلا بمصادقة مسبقة من قبل الأسرة مع الولي طبيعة الحال. برشا ناس بحسن نية وإلا بسوء نية في الحالات الكل. نذكروا كونه المشرع التونسي ضبط الجوانب هذه. الطفل هذا نحبوه مشاركة مشارك وفاعل في الفضاء العام من خلال الأنشطة الثقافية الرياضة، لكن المشاركة هذه يجب أن تكون مضبوطة في إطار قانوني حماية للطفل. وللأسف الملفات المطروحة على مكاتب مندوبي حماية الطفولة، على مكاتب السادة قضاة الأسرة، تثبت كونه في عديد الوضعيات يتم توظيف الأطفال سواء في إطار العائلي أو حتى للأسف استغلاله خارج إطار العائلي. ومندوبي حماية الطفولة بحكم تغطيتهم الكامل لتراب الجمهورية نعاينوا جملة من وضعيات التهديد اللي في اتصال مباشر أو غير مباشر بالفضاء الرقمي.
4: أعلنت سفارة الولايات المتحدة بتونس ومكتب تنسيق المساعدات التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى بوزارة الخارجية الأمريكية أعلن عن إطلاق فرصة تمويل جديدة بقيمة تتجاوز 1.5 مليون دولار أمريكي ليدعم الاستثمار الشفاف للقطاع الخاص في قطاع الفوسفات في تونس. المبادرة تهدف إلى دعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين تونس والولايات المتحدة والمساهمة في تطوير المعايير الفنية في مراحل الانتاج المتقدمة لقطاع الفوسفات، إلى جانب تعزيز سلاسل توريد عالمية أكثر مرونة وشفافية. تواصل ظاهرة النينو، وهي حدث مناخي طبيعي يتميز بارتفاع درجات حرارة سطح المياه في وسط وشرق المحيط الهادئ الاستوائي منحاها التصاعدي، بما يرفع مخاطر موجات الحر والجفاف والتساقطات الغزيرة في عدة مناطق من العالم. وتوقعت آخر نشرة مناخية للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن يبلغ الفارق في متوسط درجة حرارة سطح البحر نحو درجتين مئويتين إلى غاية سبتمبر المقبل، ما يزيد من احتمالية بروز ظواهر جوية متطرفة في العالم، داعية القطاعات الأكثر حساسية للمناخ على غرار الفلاحة وإدارة المياه والطاقة والصحة إلى تعزيز آليات الاستعداد والإنذار المبكر. أبرز الدتاعيات المحتملة لظاهرة النينو على الاقتصاد التونسي في تقرير لخولة أسليتي.
0: ظاهرة النينو هي نتاج تفاعل بين الجو والبحر، تكون عموما مصاحبة بارتفاع في درجات الحرارة، وهي تثير تخوفات من تكون ظواهر مناخية متطرفة. وتونس كغيرها من الدول معنية بهذه الظاهرة التي قد تتسبب في ثلاثة سيناريوهات يقدمها المهندس البيئي والخبير في الشأن المناخي حمدي حشاد.
2: الدراسات العلمية تشير للخريف وشتاء 2026 بشيكون فصول استثنائية في تاريخ كوكب الأرض. طبعا تونس ستتأثر سلبا بالنتاج الظواهر المناخية، ممكن كذلك تكون تأثيرات إيجابية، أو ممكن تتواصل فترات الجفاف مع فترات تساقط الأمطار تكون قصيرة لكن تكون بكميات كبيرة جدا، ممكن يسبب في فيضانات.
0: فكلما اشتدت ظاهرة النينو زاد احتمال التغيرات المناخية التي تؤثر بدورها على الاقتصاد الوطني، خاصة في علاقة بالقطاع الفلاحي. رئيس مركز التغيرات المناخية بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات سليم زغل.
8: بالطبيعة في تونس مش نتأثروا بهذا، خصوصا أن مخزون المياه دي ما عندنا فيه إشكاليات وماشيين في طلبات أكثر مستحقولة للفلاحة وغيره. التغيرات هذه ممكن يكون عندها وطء آخر على الاقتصاد، لأنها تجم تتسبب في كوارث عديدة، لأنه كيما نشوفه جفاف مش نشوفه أمطار غزيرة في أوقات محدودة اللي البنية التحتية متاعنا ممكن ما عندهاش إمكانية استيعابها.
0: كما تؤثر هذه التغيرات المناخية على الكلفة الطاقية بالبلاد، وفق ممثل المعهد العربي لرؤساء المؤسسات سليم زغل.
8: التغيرات المناخية مش تخلي ضغط أكبر على حاجياتنا الطاقية، لأنه أكثر حرارة في بعض الأوقات أو أقل برشا في أوقات أخرى، هذا مش يخلينا نستعملوا أكثر وسائل لتكييف الأجواء، وبالطبع يكون عنده عبء على الاستهلاك الطاقي في البلاد.
0: ونبه الخبير المناخي حمدي حشاد مما يسمى بالتضخم المناخي الذي يؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية.
2: التضخم المناخي من تكون الظواهر المناخية هي المحرك لارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية. بعض المنظمات بدأت تتجهز للتعامل مع الأزمة المنتظرة. برنامج الغذاء العالمي في حملة لتخزين بعض السلع الأساسية، حليب الأطفال أو الأرز أو القمح، عملية استباقية.
0: فأية رؤية استراتيجية لتونس لضمان صمود ونمو الاقتصاد الوطني أمام هذه التغيرات المناخية موضوع يبقى للمتابعة.
4: في في شأن ثقافي الآن، انطلقت أمس الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي بالمنستير لتتواصل لغاية الأحد 16 من أوت بمشاركة عدة دول عربية وأجنبية وما يزيد على 300 طالبة وطالب. المدير العام لديوان الخدمات الجامعية للوسط محسن الفاسع.
9: افتتاح الدورة 20 للمهرجان الدولي للمسرح الجامعي، عدد الدول المشاركة تقريبا 15 دولة، 11 دولة عربية، 4 دول صديقة، فرنسا، روسيا، أمريكا، كولومبيا، وعدد الطلبة والطالبات إن شاء الله مش يكون موجود قريب 300 إلى 350 مشارك. طبعا بنقولوا الدورة 20 لكن هي في الحقيقة عمر المهرجان تقريب 34 سنة، لأنه تاريخ أحداثه يرجع إلى سنة 1992. العروض ستكون تقريب 16 عرض، سيحتضن العروض المركز الثقافي الجامعي وقصر العلوم بالمنستير والمركب الثقافي.
4: في الثقافة أيضا، انطلقت أمس برقة من ولاية سيدي بوزيد الأيام الثقافية والصيفية لتتواصل لغاية 11 من أوت الجاري ببرنامج فني وترفيهي متنوع لفائدة مختلف الفئات العمرية. وتتضمن البرمجة الخاصة بهذه الأيام الثقافية الصيفية 4 عروض متنوعة موجهة للطفل والعائلة، إلى جانب عروض في الفن الشعبي والأغنية التونسية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: في العالم، استشهد أمس فلسطيني وأصيب 9 آخرون بينهم 4 أطفال جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على مناطق متفرقة تقع خارج سيطرته في قطاع غزة. أما في الضفة الغربية المحتلة فأصيب أكثر من 16 فلسطينيا مساء أمس بالرصاص والاختناق خلال اعتداءات لجيش الاحتلال والمستوطنين في 3 محافظات بالضفة. في مستجدات الحرب الأمريكية على إيران، قالت وزارة الخارجية العمانية إن المفاوضات الجارية مع طهران بشأن الترتيبات المتعلقة بالملاحة في مضيق هرمز تسير في أجواء إيجابية وبناءة. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فأعلن أن طهران ومسقط قريبتان جدا من التوصل إلى اتفاق يتعلق بمسار ملاحي جديد عبر مضيق هرمز، مضيفا أن إعادة فتح المضيق ترتبط بقبول الولايات المتحدة للشروط الإيرانية وبتغيير من واشنطن لسلوكها. في الأثناء وفي ظل غياب خطة أمريكية واضحة لإنهاء حرب إيران، كشف تقرير نشرته صحيفة الواشنطن بوست أن البنتاغون يقدر أن تصل تكلفة الحرب نحو 37.5 مليار دولار بحلول سبتمبر المقبل دون احتساب الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة. يأتي ذلك بينما نقلت القناة 13 الإسرائيلية أن الجيش الصهيوني يستعد لاحتمال التحرك منفردا ضد إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: اختتام فعاليات الملتقى الاقتصادي التونسي الخليجي الأول تحت شعار حيث تلتقي الفرص وتولد الشراكات. نسبة العود لدى الأطفال الجانحين بمراكز الإصلاح تتخطى 30%. وفي العالم، إيران تشترط تغييرا في سلوك واشنطن قبل فتح مضيق هرمز الاستراتيجي. دمتم في رعاية الله.

0: معنا احنا، بدايه الحكايه.
1: اذاعتنا الوطنيه،
2: الناس ناس ناس الناس حكايه، وفي وسط كل حكايه الف حكايه وحكايه. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسه.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب.
5: لكن نقعد نهاري ثلاثين، نقعد راسي وجع فيا وبدني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

مرحبا بكم. نص الليل وثلاثة وعشرين دقيقة. سعيدة أن ألتقيكم في مثل هذا التوقيت. طبعا لا ساعة أجمل من الساعات التي تأتي بعد منتصف الليل، اشتياق وحنين وبوح وهدوء وصمت وترقب. أرجو لكم من السعادة أكملها، ومن الأمور أيسرها، ومن حوائج الدنيا أرفعها. طبعا ترافقوني توما أحلى مستمعي مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية، رفقني خويا صديقي في الإخراج وهبي الواعر. الانطلاقة كانت بنغم من سنة 1999، تفاصيل حلوة برشا للنغم هذا. نغم جورج وسوف أو وسوف، برشا يحبوا وسوف، فما شكون ينزل على السين تولي وسوف، ما هو الأصح وسوف. لأني نحكي على أمجد العطافي، يعني حاجة شبيبة برشا في الأغنية هذه اللي هي تقريبا أقرب أغنية القلب جورج وسوف. ولازم نحكي على الشعر اللي هو عوض بدوي. اليوم حبيت نحكي شوية في الحصة هذه على المسرح التونسي، وحكينا في حصص سابقة على الهاربات لوفاة طبوبي. اليوم فما حدث مسرحي جميل يستدعي أن نتوقف شوية على حيثيات. والمخرج نزار السعيدي، نزار السعيدي الكاتب المحبوب برشا الحقيقة والطيب جدا عبد الحليم المسعودي. لهنا نحكي على جار كاندا المسرحية الحدث، والتشريح خليني قود المسرحي، وعدد من خريجي مدرسة الممثل. هنا نقول أنيس كمون، ثواب العيدودي، حلمي الخليفي، محمد عرفات الجيزاني، من حبش ننسى حمودة بن حسين وصالة كواس وحسنة غنام، كلهم خريجي المعهد العالي للفن المسرحي. المسرحية ما عمرهاش برشا لكن تتقدم بثبات. أيضا مدب احنا نحكيه على المسرح وجديد المسرح، الركن اللي تعودتوا به في ناس حكاية وتعودنا به في الإذاعة الوطنية التونسية، أنه نمشيه للأنغام الجديدة والإنتاجات الجديدة. واخترت لكم آخر ترتيب، يعني اللي آخر الأنغام العربية قعدوا معنا ما تغيرش الموجة، برشا موزيكا حلوة. قبل ما نقدم مزيد من مواضيع الحصة اللي باش نحكيو فيها أيضا على محمد عبد الوهاب وعلاقته بأحمد شوقي، وكيفاش تفعل فاتورة زيادة محمد عبد الوهاب متاع أحمد شوقي. يعني أحمد شوقي كان عنده برشا أعداء من الشعراء، ومحمد عبد الوهاب كما تحمل أحمد شوقي أعباء محمد عبد الوهاب، محمد عبد الوهاب أيضا تحمل برشا أعباء. هذا لجانب الأغنية التونسية ونصيب الأغنية التونسية من هذه المساحة. باش نسكم الأغاني تقاطق حلوين وقعدوا معنا زيادة ما تغيروش المدة، هذا بيكون خلال الساعة الثانية. الموضوع اليوم هو التردد والخوف والشك. الخوف والتردد والشك ثلاثية عندها برشا مفاهيم. أحيانا الشك يكون في موضع ممتاز، التردد زيادة ممتاز، لكن وقت اللي يتحول إلى عادة واللي عنده عواقب وخيمة. 71-844-404 هي دي روحي أصالة مش نحكي عليها أيضا. لكن قبل هذا الكل نمشي ولي الحصري أنغام من ألبوم هي دي روحي. أنغام اللي عادت تقريبا بشكل كبير برشا وتتصدر كل المنصات، وعودة مع أعمال جديدة مع قراءة لأنغام وصوت أنغام. عاش نسمع في أنغام اللي تغني معناها مواويل بأكثر من نص ساعة، ليه حاجة خفيفة بلغة الفنانين وبلغة الموسيقيين، حاجة فرحي. إن شاء الله تمشي نفس المنحة اللي مشيت فيه عامنا والسنة. الألبوم متنوع لكن أكثر أغنية مش نسمعها تو عنوانها ما حصرني.

هذا آخر إصدار للغام ما حصرني بإمضاء عزيز الشافعي، الألبوم الجديد اللي عنوانه دير روحي، وفما أغنية في الألبوم هذا اسمها دير روحي. الحقيقة نجحت بالكدا ما حصرني، نذكركم أنه الأغنية الثانية عنوانها بعدك وجع، إن شاء الله في مناسبة أخرى نعدي لكم الأغنية هذه. لكن قبل ما نمشي للأغنية، بانك بما أني نحكي على أنغام لازم نحكي شوية زيد على تصدر الترانز. هنا نقاو هيفاء وهبي، طبعا هيفاء وهبي المغنية والممثلة والفنانة الاستعراضية بين ظفرينا المصرية، اللي في مشوارها الفني خذيت برشا الحقيقة جوائز، خذيت مع فئة الممثلات المغنيات الفنانات الاستعراضيات. بون ما خذيتش تيتر نتاع مطربة 100%، لأنه فما فرق بين التطريب وبين الغناء، يعني فما مغني ومطرب مطرب. وهيفا الحقيقة برشا ألبومات غنائية، برشا أغاني مصورة، برشا خدمة، تقريبا 49 عمل و 99 تقريبا ظهور على الفيديو كليب، و تخدم بالكدا الحقيقة. عام 91 يعني ملكة جمال جنوب لبنان، لقب ملكة جمال لبنان عام 92 تسحب منها بسبب ممكن مخالفات اللي قامت بها في الفترة هذيك. بدأت الحقيقة هيفا الحياة متاحة الفنية عارضة أزياء، وشاركت أيضا في موديل برشا برشا برشا شركات، والغناء بدأ عام 2001، مش بعيد برشا 2001 وهبي، مش بعيد 25 سنة. شوف الدنيا كيفاش تجري، يعني 2001 25 سنة يعني ميت. بديت مخر شوية، قدمت برشا ألبومات غنائية، تحبت في برشا دول عربية، تحبت أيضا حتى في التمثيل. يعني ممكن نذكروا فيلم بحر النجوم كان عام 2008 ولا عام 2009، يعني بطولة فيلم دكان شحاتة، يعني نحكي على المخرج المصري خالد يوسف، واستمرت الحقيقة بالتمثيل. قدمت فيلم حلاوة روح ومسلسل كلام على ورق، برشا الحقيقة أعمال لهيفاء وهبي. وهيفاء وهبي نقاها الفترة هذه تتصدر الترند. كيفاش تتصدر الترند؟ من خلال النغم هذا اللي عنوانه بحبك مع سانت ليغانت، مركز لوليني. نسمع الأغنية وكل حد وذوقه.

ضعيفة وهبي مع سانت اللي كانت أغنية عمنا بحبك وتتصدر الحقيقة التراند. باش نحكي شوية ممكن أظن الموسيقية فما برشا يقول لك أنا ما نذوقش اللي يقدموه الشباب ولو أنا بين ظفرين معناها هيفا وهبي ما هيش شباب دونك بديت عام 2001 25 سنة أكيد بديت عمره 20 سنة دونك دخلت في فترة الكولة لكن نحكي كلمتين فقط ما نحبش نطول لأنه الذوق و شكون ذوقه أفضل ذوق الشباب ولا ذوق اللي الأطفال اللي خارجين توا ولا الكهول ولا يعني الأذواق كل جيل راهو عنده طريقته في التعبير كل جيل عنده المتطلبات متاعه كل جيل وذوقه اللي يجمع الأجيال الكل هو خلينا نقول اللي يجمعهم من فترة المراهقة والشباب وكل هي الانفعاليات الدوافع الطاقة كل شيء يدخل في الذائقة الموسيقية. من تولش من تولش نحب نمشي ديريكت الجريئة قوي لأن هنا نحكي على توليت يعني برشا عبيد ما يعرفوش هوية الفنان أصل غامضة والتكهنات واسعة على الشخصية نتاعو لكن بالأساس يعني ظهوره بدا بك القناعي لابس قناع وقدم أسلوب غنائي الحقيقة مستوحى من التسعينات ويمزج بين خليني نقول بين البوب والراي والراب والروك أيضا الألبومات الغنائية عمل الحقيقة ناجحة كوكتيل غنائي غنية حبيبي ليه اللي خرته وخليته يعني يوصل للتوب يعني نانو أيضا ديما نقول أنه أذواق يعني الفن أذواق ديك نلقاه في المرتبة الثانية تفضل.

هذا هو جريئة هويته اللي توا من هنا. نخليكم مع 3 أنغام. النغم الأولاني باش يكون بيمضى عمرو دياب و جديد للنغم هذا، تعمل نهار 22 جويليا، ألبوم جديد عنوانه حبيتك، والحقيقة حملة سيف، والكلمات لمصطفى البرنس، والألحان لعمرو دياب، التوزيع لأحمد إبراهيم. ممكن راهو شوف الفنان بعد سن معين، بعد نضج معين، يولي يحب يخرج ويلحن ويشوف قراءة في صوته، لكن عكسه اللي عمله وائل كفوري. وائل كفوري اللي رجع قوية برشا، والحقيقة اللي يلفت للانتباه في الفترة هذه أنه حمائي الألبوم تاعه اللي فيه 18 أغنية ما شفناش حتى أغنية رجعت تتراند ولا محتلت المرتبة 9 ولا حتى 10، لأنه بكل اختصار معناه ما تسحقش الحكاية برشا ذكي. ظهوره الخريلي مع عزيز الشافعي في أغنية كان شارك فيها المطربة شيرين بحرية، خليت الأضواء الكل متجهة نحو ديوتو هذايا. دونك هذاك علاش رأى أنه توقيت تخريج الألبوم تاعه ضره نوعا ما. حمائي صوت جميل ممتاز، أخلاق عالية، متمكن من الموسيقى، متمكن أيضا من مخاطبة الجمهور بإحساس جيد وجميل. نخليكم مع الرغم اللونيني اللي باش تسمعوه، يعني هو لولا البنات اللونيني بالكل عمرو دياب، اللي تقريبا نوعا ما نسينا أغانيه لقدم مقارنة بالنغم هذه. ناخذ أيضا وائل كفوري خذني بجنبك، ودايرة سانتا ابتسام تسكت.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة

بردية ابتسم تسكت دير الصمت. نعود ذكركم بالترتيب متاع الأغاني اللي تقريبا تتصدر الترند. عدينا لكم الأغنية الأولانية بالكل آخر انتجت أنغام، ما حصرني مع عزيز الشافعي. نلقاو الأغنية الأولانية أنغام عديناها باش نجسوا النبض ونشوفوا يعني الأغنية هذه من ضمن برشا أغاني هي دي روحي الألبوم اخترت له أنغام. لكن قلنا في البداية عودة كبيرة برشا للمطربة أنغام. نلقاو في المرتبة الأولانية بحبة كيف وهبي، ثم نلقاو جريئة أوي توليت، ونلقاو لولا البنات عمرو دياب اللي هي من تلحين وقلنا المغامرة حلوة شبيبة موسيقى تعجب ما تعجبش، لكن تقريبا في المرتبة الرابعة. بعدها نلقاو وائل الكفوري خذني بحنانك، ثم دير الصمت ابتسام تسكت. نحكي شوية نحكي في الكواليس أنا وصديقي وهبي الواعر المغربي، هذه اللي مش كبيرة مش صغيرة عام 92 الحقيقة. بديت في برنامج المور الأغاني الشبابية الموسم الثاني، ثم عرب ايدول، ثم الموسم العاشر من ستار أكاديمي. نعود نذكر هي مرودة 3 أكتوبر كيفي أنا بالضبط نهار 3 أكتوبر، لكن بعد على بعضنا وحتى في 92 مدينة فاس المغربية انطلاقة الحقيقة فنية الأغنية الأولانية ندير ما بغيت عام 2014 ونجحت بالكدية، ثم تنسيت وهبي وحققت الحقيقة شهرة واسعة في العالم العربي. عندها قاعدة جماهيرية كبيرة تسكت معروفة بالاسم هذا، وقدمت أغانيها الكل منفردة وناجحة باللهجة المغربية والمشرقية. شاركت في بعض الأعمال التلفزية والسينمائية تقريبا في فيلم 30 مليون، وخذت برشا جوائز فنية بين جائزة أفغيما ميوزك. والغنية نرقوها تقريبا عجب الشباب الكل. سمحوني شوية ممكن الريتم متاع الغنية هكا متاع دقيقتين ثلاثة، لكن

0: هذا هو خيار الحاسة في الساعة الودانية، ناخذوا الأغاني الجديدة هي فرصة نسمع الجديد القديم، بعد نسمع برشا برشا تونسي يعني من قاع الخابية. نعاود ذكركم اليوم الموضوع على ذمتكم هو التشكك والشك والخوف والتردد الكل مع بعض، فما شكون يعتبرهم باهين فما شكون يعتبرهم خايبين. ناخذوا بعض التليفونات ثم بعد التليفونات نحكي شوية على جاكراندا حليم المسعودي.
1: ما فيناش

0: ما تروحش تبيع الميه
1: وي
0: في حرد السقايه على من على